0: قبل المباراة على موجة إذاعة قفصة، حظ وفير على مصرنا الوطنية.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. وين ما كنت
2: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: أنت تعرفين طبعا أنه ما اجتمع قوم وتعاطفوا واتحدوا إلا عزوا وامتنعوا على أقوى الأعداء.
1: أجل، وأعرف أيضا أنه ما تفرق قوم واختلفوا إلا ذلوا وهانوا حتى على أحقر الأعداء.
0: وهذه سنة الله في الأرض يا أختاه، وطبعا لن تجدي أبدا لسنة الله تبديلا.
1: إنها حقيقة، ولكن لماذا تثير هذا الأمر الآن؟
0: أثيره لأني قرأت مؤخرا شيئا عما حدث للأندلس وما قاله الشعراء في رثائها ورثاء مدنها التي كانت رائعة.
1: أجل، وذلك في عصر الناصر وولده المستنصر بوجه خاص.
0: ولكن ما إن زالت دولة الأمويين وانقسمت الجزيرة المنيعة إلى دويلات صغيرة وطوائف متنافرة حتى بدأ المد ينحسر وبدأت القوة تشيخ وصار النور يخفت ويخبو.
1: لقد أصبت حين قلت في بداية حديثنا اليوم ما قلت، ففي التماسك والوحدة والالتحام قوة ومنعة وعزة.
0: لقد كانت أولى المدن الأندلسية الكبيرة التي سقطت في أيدي الفرنجة هي طليطلة، ولقد حدث هذا في زمن مبكر.
2: إن سقوط طليطلة يا شاعرنا عبد الله بن فرح اليحصبي إنما هو صدمة كبيرة أصابتنا بالذهول.
3: وأية صدمة يا جارتنا الفاضلة، ولهذا فأنا ترجمت ما أصاب الناس من ذهول إلى الحقيقة المريرة.
2: لقد عرفت أنك عبرت عن هذه الحقيقة تعبيرا مثقلا بالتشاؤم متنبئا بغروب شمس الأندلس.
3: إنني في حسرتي بسبب سقوط طليطلة المدينة الكبرى في الأندلس قلت ما قلت، لأنني أشعر في أعماق نفسي بما يمكن أن يحدث.
2: أسمعني الآن إذن بعد ما قلت.
3: إنني قلت: يا أهل أندلس شدوا رحالكم، فما المقام بها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط، من جاور الشر لا يأمن عواقبه، كيف الحياة مع الحيات في سفط.
0: والسفط هو الوعاء.
4: إنني قرأت منذ يومين قصيدة في رثاء طليطلة، ويا لها من قصيدة.
5: فلمن هي من الشعراء؟
4: إنها لشاعر مجهول، ولكنه موهوب بحق وحزين بحق.
5: فماذا يقول هذا الشاعر في قصيدته تلك؟
4: إنه يقول:
6: لثكلك كيف تبتسم الثغور سرورا بعدما بئست ثغور، أما وأبي مصاب هد منه ثبير الدين فاتصل الثبور. لقد قصمت ظهور حين قالوا أمير الكافرين له ظهور، أليس بنا أبي النفس شهم يدير على الدوائر إذ تدور؟ لقد خضعت رقاب كن غلبا وزال عتوها ومضى النفور.
4: ثم يواصل هذا الشاعر رثاءه لطليطلة فيقول:
6: طليطلة أباح الكفر منها حماها، إن ذا نبأ كبير، فليس مثالها إيوان كسرى ولا منها الخورنق والسدير، محصنة محسنة بعيد تناولها ومطلبها عسير. ألم تك معقلا للدين صعبا فذلله كما شاء القدير، وأخرج أهلها منها جميعا فصاروا حيث شاء بهم مصير، وكانت دار إيمان وعلم معالمها التي طمست تنير.
5: يا لهذا الشاعر، إن قلبه يتمزق ألما.
4: نعم، وإنه في أبيات أخرى من هذه القصيدة يتحدث عن أسباب سقوط طليطلة، وهي فساد الحكم وانتشار الظلم والجور بين الناس.
6: وكان بنا وبالقينات أولى لو انضمت على الكل القبور، لئن غبنا عن الأصحاب إنا بأحزان وأشجان حضور. فإن قلنا العقوبة أدركتهم وجاءهم من الله النكير، فإنا مثلهم وأشد منهم نجور، وكيف يسلم من يجور؟ أنأمل لا يحل بنا انتقام، وفينا الفسق يبدو والفجور؟ كفى حزنا بأن الناس قالوا إلى أين التحول والمسير؟ أنترك دورنا ونفر عنها وليس لنا وراء البحر دور؟ ولا ثم الضياع تروق حسنا نباكرها فيعجبنا البكور.
1: وإن هذا الشاعر المجهول يعبر في قصيدته هذه عن حيرته هو وأهله، فهو وهم بين أمرين أحلاهما مر، فإما بقاء مع ذل الرق وذهاب الدين، وإما التشرد وذهاب الدنيا، ولهذا ليس أمامه إلا البكاء.
6: لقد ذهب اليقين فلا يقينا، وغر القوم بالله الغرور، فلا دين ولا دنيا ولكن غرور بالمعيشة ما غرور. رضوا بالرق يا لله، ماذا رآه وما أشار به مشير.
1: لقد ذكرت لي في بداية حديثنا أن طليطلة كانت أولى المدن الأندلسية الكبيرة التي سقطت، فماذا عن غيرها من المدن الأندلسية الأخرى التي سقطت بعد ذلك والتي بكاها الشعراء؟
0: من تلك المدن مدينة بلنسية.
1: أنا أعرف أن بلنسية كانت من أجمل المدن وأرقها وأرقاها أيضا.
0: هذا صحيح، وإلى هذه المدينة ينتمي عدد من الشعراء المرموقين مثل ابن خفاجة والرصافي الرفاء وابن الزقاق.
7: يا ابن خفاجة، وأنت الرقيق المترف حسا والأنيق شعرا، لقد كنت سيد من وصف جمال الطبيعة في الأندلس، هل تطيق أن ترى الآن جنتك بلنسية تخرب وتنقلب إلى جحيم؟
3: كلا كلا، إنني لا أطيق هذا أبدا.
7: فماذا تقول عنها إذن؟ أو ماذا تقول لها؟
3: أقول لها عاثت بساحتك الظبا يا دار، ومحى محاسنك البلا والنار، فإذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار منك واستعبار، أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وتمخضت بخرابها الأقدار، كتبت يد الحدثان في عرصاتها لا أنت أنت

0: كانت هجمات الفرنجة على بلنسية ضارية وحشية. إنهم كانوا يعملون الحرق والقتل والسبي.
1: كانوا يعملون هذا بدون تفريق بين شيخ كبير أو ولد صغير أو طفل رضيع أو امرأة عزلاء.
2: أراك يا أبا إسحاق تطيل الفكرة وكأنك في موقف حساب.
3: وكيف لا أطيل الفكر؟ وقد قدر البعض قتل المسلمين في بلنسية بعدد يتراوح بين 100,000 عند البعض و 150,000 عند البعض الآخر.
2: إنه مصاب جلل،
3: وإنه نذير شؤم وعلامة زوال وداعية يأس.
0: ثم يقول الشاعر أبو إسحاق بن إبراهيم الدباغ:
3: وقائلة أراك تطيل فكرا كأنك قد وقفت لدى الحساب، فقلت لها أفكر في عقاب غدا سببا لمعركة العقاب، فما في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب.
1: في هذه الظروف القاسية كان على الأندلسيين أن يستنجدوا بالمسلمين من ملوك إفريقيا الذين كانوا على حال من القوة والمنعة.
0: وها هو أمير بلنسية يرسل الشاعر والعالم المثقف أبا عبد الله القضاعي إلى أبي زكريا عبد الواحد بن حفص صاحب إفريقية مستنجدا به، فينشد هذا الشاعر بين يدي أبي زكريا قصيدته التي صارت مشهورة فيما بعد، وفيها يقول مخاطبا أبا زكريا:
4: أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى منجاتها درسا، وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل فيك عز النصر ملتمسا. يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جوها تعسا، وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينسف النفس أو ما ينزف النفس، مدائن حلها الإشراق مبتسما جذلانا، وارتحل الإيمان مبتئسا، وصيرتها العوادي العابثات بها، يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا. صل حبلها أيها المولى الرحيم، فما أبقى المراس لها حبلا ولا مرسا، وأحي ما طمست منها العدات كما أحييت من دعوى المهدي ما طمسا. أيام صرت لنصر الحق مستبقا، وبت من نور ذاك الهدي مكسا.

0: والآن يا أختاه، أرى أن نتوقف لحظات مع بعض النوادر المتعلقة بالأعراب والبخل والبخلاء.
1: لا بأس بهذا.
0: وقف أحد الأعراب واسمه أبو فرعون على باب قوم يسألهم، فقال له أحدهم:
2: والله ما عندنا شيء نعطيك إياه.
3: استقرضوا لي إذن شيئا من جيرانكم.
2: نستقرض لك؟
3: نعم، استقرضوا لي.
2: ما يقرضنا أحد شيئا في هذا الحي.
3: فهل تعرفون السبب في أن أحدا لا يقرضكم شيئا؟
2: كلا.
3: أما أنا فأعرف.
2: أه؟ فقل لنا.
3: إن السبب في هذا هو أنكم تأخذون ولا تقضون.
0: ولأن الاتهام بالبخل عند بعض الأعراب قد يكون أشد وقعا على نفوسهم من اتهامهم بالفسق، فإن أحدهم أراد أن يذم قوما فجعل البخل سببا لتركهم العبادة، حيث قال:
4: أتعرفون أن هؤلاء القوم منعوا من الصلاة الأذان؟
2: ها؟ كيف هذا؟
5: ولماذا بحق الله فعلوا هذا؟
4: أنا أقول لكم إنهم منعوا الأذان مخافة أن تسمعهم الآذان فيهل عليهم الضيفان.
0: وذات يوم سأل أعرابي رجلا أن يعطيه شيئا لوجه الله، فقال الرجل:
5: ليس عندي ما أتفضل به على الناس، والذي عندي أنا أولى الناس وأحقهم به.
0: هنا قال الأعرابي محتجا على هذا الرجل بآية من كتاب الله:
4: أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟
0: فرد عليه الرجل بمثلها ومنكرا عليه الإلحاف في السؤال قائلا:
5: إنهم ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا.
6: ما صمودك يا إشبيلية؟
7: أصبت يا أختاه، أصبت، فإن هذه المدينة الباسلة ما زالت تكافح غزو الفرنجة ببسالة وضراوة وإيمان وتضحية.
6: إنها إشبيلية، إشبيلية العتيدة، قلعة المعتضد ابن عباد وعرين ابنه المعتمد.
7: لقد أتاها الفرنجة بجيش بري كبير وبأسطول بحري ضخم عسكروا به في نهر الوادي الكبير ليشددوا النكير على المدينة المتأبية على السقوط.
6: إنها متأبية على السقوط رغم خيانة الأمير ابن الأحمر انتقاما من أهلها لرفضها الخضوع لطاعته، فصار يساعد الفرنجة بالمدد والعدد.
7: وقد ظهر بكل أسف أن ابن الأحمر ليس وحده في هذه الخيانة، فهناك غيره أيضا من بين أمراء المسلمين خونة على شاكلة ابن الأحمر.
0: ظلت إشبيلية تقاوم غزو الفرنجة مدة 18 شهرا رغم الحصار الرهيب.
8: فلما نفد الزاد والطعام والسلاح لم تجد هذه المدينة بدا من الاستسلام.
0: إنها استسلمت مقابل حقن دماء أهلها وحفظ أموالهم وأن يمهلوهم شهرا لتسوية أمورهم وإخلاء دورهم.
8: وخلال مقاومة إشبيلية كتب شاعرها إبراهيم بن سهل قصيدة رائعة يستنهض بها همم المسلمين في إفريقيا أي تونس ويستصرخ نخوتهم:
9: وردا فمضمون نجاح المصدر هي عزة الدنيا وفوز المحشر، نادى الجهاد بكم بنصر مدمر يبدو لكم بين القنا والضمر، خلوا الديار لدار عز واركبوا عبر العجاج إلى النعيم الأخضر. يا معشر العرب الذين توارثوا شيم الحمية كابرا عن أكبري، إن الإله اشترى أرواحكم، بيعوا ويهنؤكم وفاء المشتري، أنتم أحق بنصر دين نبيكم، ولكم تمهد في قديم الأعصر، أنتم بنيتم ركنه فلتدعموا ذاك البناء بكل لدن أسمر.
8: والضمر في قول الشاعر: يبدو لكم بين القنا والضمر جمع ضامر وهو الفرس، قليل اللحم وهو مطلوب في السباق وفي الحرب.
0: كان هذا عن الشاعر ابن سهل الذي استنهض بقصيدته همم المسلمين في إفريقية أي تونس واستصرخ نخوتهم. أما الشاعر أبو الحكم بن المرحل فإنه كتب قصيدة بعث بها إلى المغرب،
8: فقرأت هذه القصيدة على منبر جامع القرويين في مدينة فاس في يوم جمعة من عام 662 من الهجرة.
0: فلما سمعها الناس انهمرت دموعهم وعلى نشيجهم وانفجر بكاؤهم.
8: تلك التي يقول فيها:
4: استنصر الدين بكم فاستقدموا، فإنكم إن تسلموه يسلموا، لاذت بكم أندلس ناشدة برحم الدين ونعم الرحم، فاسترحمتم فارحموها، إنه لا يرحم الرحمن من لا يرحم، ما هي إلا قطعة من أرضكم وأهلها منكم وأنتم منهم.

0: وهكذا رث الشعر المدن وبكاها وهي تسقط في ربوع الأندلس العريضة الواحدة بعد الأخرى.
1: وهذه المدن طبعاً كانت تنتمي إلى ممالك وإمارات، وهذه الممالك والإمارات لم تسقط تحت وطأة جيوش الفرنجة.
2: نعم، وإنما سقطت تحت وطأة جيوش مسلمة وافدة من إفريقية حيناً ومنطلقة من بقاع الأندلس نفسها حيناً آخر.
1: وهذا شيء مؤسف حقاً.
2: أجل، وقد رافق التاريخ في الأندلس سقوط الدول واحدة بعد واحدة.
0: إن دولة بني عباد قامت في إشبيلية ورسخت أركانها واشتد بنيانها في عهد عباد بن محمد، ثم خلفه ابنه الملقب بالمعتمد على الله.
3: وقد امتد ملك المعتمد حتى شمل قرطبة وجزءا كبيرا من الأندلس.
4: فكيف كانت يا ترى نهاية هذه الدولة الواسعة الأرجاء والراسخة الأركان والشديدة البنيان؟
1: كانت نهايتها على يد ابن تاشفين، وقد حمل المعتمد أسيرا إلى أغامات في المغرب ثم مات في سجنه.
2: وبموته انقضت دولة جديرة بالبكاء عليها، حرية بالرثاء.
1: أتعرف أن المعتمد كان أول من رثى نفسه؟
4: كيف؟
1: إنه قال وهو في سجنه:
5: إنني أشعر باقتراب منيتي في هذا الأسر، ولهذا فأنا أطلب أن تكتب على قبري الأبيات الآتية: قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي، بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا، بالخصب إن أجدبوا، بالري للصادي. نعم، هو الحق وافاني به قدر من السماء، ووافاني لميعادي، ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه أن الجبال تهادى فوق أطوادي. فلا تزال صلوات الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي.

0: أما ترى يا أخي أن الشعر قد نشط أسيفا في رثاء المعتمد، أعني في رثاء مملكة ابن عباد؟
1: أصبت، بل إن كتبا ألفت في شأنهم، فهذا هو الشاعر أبو بكر الداني المشهور بابن اللبانة قد ألف فيهم كتابين.
2: تعني طبعا كتاب السلوك في وعظ الملوك، وهو الكتاب الذي ضمنه ما قيل فيهم من شعر.
1: نعم، أما الكتاب الثاني فهو الاعتماد في أخبار بني عباد.
2: وأنت طبعا قرأت قصيدة ابن اللبانة في رثاء المعتمد مؤخرا.
1: أجل، هذه القصيدة التي يقول في مطلعها:
3: لكل شيء من الأشياء ميقات، وللمنى من مناياهن غايات، والدهر في صبغة الحرباء منغمس، ألوان حالاته فيها استحالات.
2: كما أن من مراثي ابن اللبانة في دولة ابن المعتمد قصيدة أخرى استهلها بقوله:
3: تبكي السماء بدمع رائح غادي، على البهاليل من أبناء عبادي، على الجبال التي هدت قواعدها، وكانت الأرض منهم ذات أوتادي، والرابيات عليها اليانعات ذوت أنوارها، فغدت في خفض أوهادي، وكعبة كانت الآمال تعمرها، فاليوم لا عاكف فيها ولا بادي.
4: ومن الشعراء الأوفياء لبني عباد الذين أجادوا رثاءهم
5: ابن عبد الصمد، وهو شاعر المعتمد.
4: لقد سعى هذا الشاعر إلى قبر المعتمد في أول عيد مر على وفاته، وكان جمع من الناس سعوا لزيارة القبر.
5: ووقف الشاعر ابن عبد الصمد على القبر وأنشد قصيدة تعتبر من عيون الشعر، يقول فيها:
6: أسامع فأنادي، أم قد عدتك عن السماع عوادي؟ لما خلت منك القصور فلم تكن فيها كما قد كنت في الأعياد، أقبلت في هذا الثرى لك خاضعا، وتخذت قبرك موضع الإنشاد.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. اشتركت في التقديم عبير صبري. الإخراج رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: المنتخب الوطني لكرة القدم يتلقى رسميا في منافسات كأس العالم أو اللقاء لتونس اليوم على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس ضد المنتخب السويدي في مدينة مونتيري بالمكسيك. تابعونا في نقل المباراة على موجة إذاعة قفصة حظ وفير على مصرنا الوطنية.
2: الدنيا تغني
0: الدنيا تغني
2: الدنيا تغني.
0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في الدنيا تغني.

بداية رحلتنا اليوم من سوريا مع أصالة نصري من عمالقة الفن في الساحة العربية، في رصيدها عديد الأغاني الطربية والإيقاعية، كلمات وألحان متميزة. أصالة غنت فأبدعت في أغنية سمحتك.

0: قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفادت المسؤولة بمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة الدكتورة أمينة بن سعد في تصريح للإذاعة بأنه تم إطلاق حملات للتشجيع على التبرع تتواصل على مدى شهر من الزمن بمختلف المعتمديات بهدف الوصول إلى 8000 تبرع خلال السنة الجارية. سجل مشروع تمديد شبكة الماء الصالح للشرب مختلف معتمديات ولاية قبيلية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2022 تقدما على مستوى الإنجاز لتصل إلى حدود 96% بكلفة جملية تقدر ب 600 ألف دينار. وتأخر استكمال الأشغال تأخر استكمال الأشغال بسبب إشكاليات فنية وعقارية سيما بمنطقة حي الرحمات. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة من 14 إلى 17 من جوان الجاري على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة، وقال إن الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأعلن أن مراسم التوقيع الرسمي ستعقد يوم الجمعة 19 من جوان بسويسرا، وأضاف أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة الاجتماعات هذا الأسبوع. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه يوم الجمعة في سويسرا، وقال إن محادثات مطولة تم الخوض فيها مع قطر وباكستان. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل ودون رسوم. كما أعلن ترامب رفع الحصار البحري الأمريكي فورا على إيران بعد التوصل إلى اتفاق. أخيرا تكثف جمهورية الكونغو الديمقراطية جهودها لاستعادة أرشيف ضخم من السجلات الجيولوجية التاريخية المحفوظة في متحف مدينة بروكسل في خطوة تهدف إلى تسريع استكشاف مكامن جديدة للمعادن الاستراتيجية داخل البلاد وفق لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.

0: النور، أهلا وسهلا بكم في هذا التوقيت الاستثنائي، الساعة الثانية صباحا من يوم الاثنين 15 جوان 2026. أقل من ساعة مازلت وصلنا عن اللقاء المرتقب بين تونس والسويد لحساب الجولة الأولى في المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، كأس عالم ثلاثية التنظيم أمريكا كندا والمكسيك. مباراة أولى في مجموعة المنتخب الوطني التونسي انتهت تقريبا منذ ساعتين بين هولندا واليابان، قسمة أخيان 2-2. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يحقق أول نقطة لما لا أول انتصار في هذه المجموعة، وإن شاء الله الناس اللي تتبع فينا مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية اللي فايقين باش يكملوا معنا اليوم استوديو المونديال إلى غاية السادسة صباحا، واللي حتى على غالب غلبوا النوم وقد يقوم يلقى المنتخب التونسي متصدر للمجموعة بثلاثة نقاط. راي مش كابوس وانما حلمة جميلة، ان شاء الله نقوموا ونفيقوا على هذا الانتصار وعلى هذه المرتبة الاولى في المونديال. سعيد جدا وان يكون معايا نزار خفير المدرب والمحلل. سي نزار مرحبا بك.
1: مرحبا.
0: صباح الخير ولا مساء الخير؟
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. كانوا دخلنا في نهار اثنين
1: لازمنا فايقين وخاطر لازمنا نقولوا واثقين اللي موجود وقبل كل شيء نسلم على الجماهير متاعنا وبالأخص المستمعين متاع القناة متاعنا.
0: إيش رأيك في الاستوديو الجديد؟
1: ياسر مزيان، ياسر حلو، معناتها جيت وقداش
2: موسيقى.

الله أشهد أن محمد رسول الله

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

Música. İdat Gafsa.

لكن في الغابة.

الزهر.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخير والمحبة واليسر، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من باقة الصباح. يسر الله لكم ولنا ويسر الله عليكم وعلينا كل مقصد. في باقة الصباح اليوم سنتحدث عن اليسر، واليسر لغة هو السهولة واللين والانقياد، ويعني اصطلاحا كذلك رفع المشقة والحرج عن المكلف بأمر من الأمور لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم.

اليسر أعزائي المستمعين من أبسط وأعمق تساخير الله في الكون لعباده الصادقين. اليسر مسار يختار المرء سلكه في الحياة فيشع لينا على حياته وحياة المحيطين به، فإن رزقنا الله يسر البلوغ إلى ما نريد أتتنا الدنيا واتضحت لنا رؤى الآخرة، فباليسر فقط نرى الحديد لين ونمسك أطراف أحلامنا مهما علت وتهون علينا أثقال القلوب وحتى الجيوب أحياناً.

ولليسر كذلك وجه آخر في حياة المسلمين، هو يسر العبادة وتيسيرها من المولى على المكلفين بها، حتى لا تشق عليهم طاعة الله ويلقون في دينهم السمح ما يساعدهم على التقدم في مراحل الورع والكدح لملاقات المولى عز وجل.

أحبائي المستمعين، أينما يصلكم بث موجة إذاعة قفصة، هل تساءلتم يوما عن تناغم اليسر في حياتنا بين ما نبثه منا وما نتلقاه من الآخرين؟ وإن لم تفعلوا سابقا فتفضلوا بالحديث مع أنفسكم منذ هذه الآونة. اطرحوا مع ذواتكم كيف يكون للين صدى لينا في حياتنا. فبقدر ما نكون لينين مع الشخوص والأحداث وفي طلبنا للأشياء، كذلك ييسر الله لنا شؤوننا لأن فعلنا ذلك بصدق. كفتي الميزان متعادلة لا يشوبها تطفيف، فتاجر الكون عادل لا يبيعك إلا قدر ما ابتعت. لذلك أرجوكم بالغوا في اليسر طلبا وفي التيسير كرما، فعندما تبدو صديقي المستمع في موضع المقتدر كن لينا ترومك الأرواح، يطلب منك الأمر بلطف فتعطي السؤل باليسر والكرم، والله يعوضك ذلك أضعافا مضاعفة. كيف لا، وقانونه ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكيف الأمر ونحن نمزج الإحسان بالكرم واليسر والكثير من الحب طبعا.

في اليسر أعزائي المستمعين تتجلى قدرتنا على العطاء والتسامح، ويتجلى عطف الخالق علينا فيدفعنا إلى جنات من الأحلام بأيسر الطرق وألينها، فقط لأننا كنا السابقين والسباقين في المنهج مع من قصدنا. فاليسر سفينة جميلة ستائرها لطف الأرواح وجبر القلوب، وجبر القلوب هو أوسع أبواب اليسر أحلى تجلياتها. فعندما نكون من الميسرين ييسر الله علينا كل حاجة ويجبر خواطرنا حتى بدون طلب. لا حاجة لنا في افتعال الأزمات وتعقيد السبل والتشكيك في نوايا الآخرين. لا حاجة لنا في إغلاق منافذ الأمل على مريديها، ولا في هدم جسور الصلح لطالبيها. فقط نحن بوابة التيسير حتى نرى اليسر وتأتينا الحياة ببهجتها وبهائها.

ولا أحلى من صباحات نفتتحها باليسر والتيسير والبركة. بارك الله يومكم ويسر مشاويركم وأسعد صباحاتكم ومساءاتكم. دامت لنا رفقتكم الرائقة ودمتم لحديثنا الآذان الصاغية ولقلوبنا الأسانيد اللينة. نلتقي كل صباح في باقة الصباح، باقة ننتقيها بكلمات معتقة من الروح إلى الروح، وكل الرجاء أن تنال إعجابكم وأن توشح فاتحة يومكم. مرة أخرى بالمحبة والفرح واليسر نفتتح مواسم الصباح في كل موسم وحين، مع تحيات سمية رجب.

0: فرقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم شوفوا التدخلات الفنية خلال فصل الصيف بالنسبة للمنحلة. نذكروا اللي ثم عدة طرق لتسيير المنحلة حسب القدرات الفنية بالنسبة للنحال. ثم التسيير الفردي اللي يتميز بالمتابعة الدقيقة باش نعرفوا المؤهلات متاع كل خلية. عنا التسيير الجماعي، هنا يحرص النحال باش يكون ثم توازن بين الطوائف الكل ويتدخل باش يزيد الأطر وإلا مدخرات وإلا إبدال الخلايا. وعنا التسيير المزدوج اللي يجمع بين التسيير الفردي والتسيير الجماعي. العناية بالمنحل حاجة ضرورية وعلى الدور العام، ويلزم فحص خلايا النحل باش نتأكدوا من وجود الملكة مشاهدة البيض، زاد سلامة النحل والحضنة من الأمراض والطفيليات، التثبت من المخزون الغذائي من العسل وحبوب اللقاح، التثبت من نشاط الخلية، إضافة ولا حذف أطر بالخلية حسب قوة الطائفة ووفرة الرحيق، تنظيف الإطارات من البروبوليس، وإضافة العاسلات ولا إزالتها حسب قوة الطوائف. بالنسبة للتدخلات الفنية في الصيف، عنا على مستوى المنحل تتفقدوا الخلايا حسب الظروف المناخية وقوة الطوائف، نحرصوا على توفير الظل والماء الصالح للشراب ويكون بكمية كبيرة، اختيار الخلايا المعدة للترحيل 10 أطر فما فوق، يقع ترحيل الخلايا إلى غابات الكلاتوس والزعتر وعباد الشمس بطبيعة الحال حسب الجهات، يقع إضافة العاسلات المجهزة بأطر العسل، هنا استعمال الحاجز الملكي، تفقد تقدم صابة العسل وعلامات النضج متاعه، تحضير التوائف للجني، هنا ماذا بينا ديما استعمال طارد للنحل وجني الصابت العسل. عندنا زاد الأشغال في الورشة، تحضير المعدات اللازمة والمكان المخصص للفرز وتعليب وخزن العسل، فرز وتصفية وتعليب صابت العسل وتذويب الشمع. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: قفصه اذاعتكم.
1: السادسه صباحا باستديوهات اذاعه قفصه.
2: اذاعه قفصه اذاعتكم الاخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم متجددة في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت منذ بداية شهر جوان الحالي عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة المزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في قفصة الشمالية ومنطقة عليم. وفي هذا الإطار دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة الفلاحين إلى الاستفادة من وحدة التخزين التي وضعها المجمع المهني المشترك للخضر لقبول مادة البطاطا المعدة للاستهلاك بسعر دينار و200

0: التونسي بنظيره السويدي بنتيجة 5-5 بمدينة مونتيري المكسيكية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الفيفا 2026. وستواجه تونس في المباراة الثانية منتخب اليابان يوم 21 من هذا الشهر قبل أن تختتم منافسات الدور الأول بلقاء هولندا يوم 26 من جوان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع إيران وقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. كما أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة، في حين قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات 60 يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن. قامت قوات الاحتلال الصهيوني بهدم 7 بنايات بمحافظة جنين في الضفة الغربية أمس الأحد ضمن عملية هدم واسعة أدانتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وعدتها خطوة ضمن سياسة تهجير قسري للفلسطينيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نساء يوم الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس،
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.
7: ستة وثلاثة دقائق اليوم الاثنين 15 جوان 2026. صباح الورد، صباح الخيرات، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة. إن شاء الله نهاركم مبروك، بداية أسبوع ممتازة للجميع. الناس اللي مرقدتش البارح وتبعت الماتش عندها فكرة على الهزيمة اللي صارت للمنتخب التونسي في كأس العالم 5-1. واللي فاقوا توا هكا ويتبعوا فرنسي من صباح وما عندهمش فكرة، أنا قلنا لكم حلمة خايبة عشناها البارح. على كل إن شاء الله توا معناه مع زملاء من قسم الرياضة يتعمقوا أكثر في هذا الموضوع. هذا ما يمنعش أنه إحنا اليوم فقنا بكل نشاط وحيوية، بكل تفاؤل، بكل أمل في يوم غد، معناه في اليوم أنه يكون نهار مبروك عليكم الكل. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح، برزق الحلال. اللي يسمعوا فينا هم في الطريق، إن شاء الله طريقة سليمة لكم، توصلوا سلمين وربي يفتحها في وجوهكم. الناس الكل اللي يسمعوا في إذاعة قفصة توا ونساء من صباح حتى لتسعة مازلنا معاكم. ترافقني في الجانب التقني زميلتي كوكب إبراهيمي، في الجانب الرقمي إبراهيم كمالة، كالعادة بالفقرات القارة والمتابعات والاستضافات والإيقاعات اللي اخترناها لليوم. باش ننطلقوا بالأغاني التونسية ونسمعوا يوسف تميمي ياسمين وفلة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

اللهم اجعل لنا في فجر هذا اليوم وفي هذا اليوم دعوة لا ترد وارزقنا رزقا لا يعد وافتح لنا في الجنة بابا لا يسد ولا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اليوم الاثنين 15 جوان 2026 موافق ل 29 من ذي الحجة 1447 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي مدينة قفصة ومجاورها. صباح كانت 3:22، شروق 5:09، الظهر نصف النهار 32، العصر 4:21، المغرب 7:44، والعشاء بشكون إن شاء الله 9:28.

إذا روضة عبد الله وصلتنا لستة سبعة وعشرين دقيقة صباح الورد لكل مستمعينا وين ما كنتم، إن شاء الله نهاركم مبروك. تقريبا نعطيكم أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم. بعد نسيم الصباح يجيكم زميلي رياض حدوري في برنامج مع الناس من عشرة حتى نصف النهار، ثم ماجازين سبور مع قسم الرياضة. قبلها زملائنا من قسم الأخبار يقدموا لكم المشهد اليوم، ثم ماجازين سبور، صوت المواطن مع هنشيري كالعادة، الدندنة جيكم من ثلاثة للأربعة مع ريم محمد، وسيلة الغور في برنامج الفلاحة مع الفلاح من الأربعة الخمسة، ثم مساء الأونس كالعادة يجيكم من ستة لثمانية اليوم مع لميا أبو نصر، والسهرية مع فاتن خليفة في أحكيلي من تسعة حتى للأحداش.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك مستمعي إذاعة قفصة. وين ما كنت معطيكم فكرة أولية لحوالي الطقس بالنسبة لليوم في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7. طقس اليوم الاثنين 15 جوان 2029 مغيم جزئيا على كامل البلاد. من المتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح تهب من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل اضطراب. الحرارة عامة في ارتفاع طفيف، تشهد انخفاض نسبي بالجهات الغربية للشمال والوسط. مواصلين معكم في نسيم صباح حتى 9. مرحبا بكم وين ما كنت في الاستماع لإذاعة كفصة.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: موصل معكم في نسيم صباح، توقيتنا 6:45 دقيقة. حثوا على فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات الدورة 39 لمهرجان يا بوليس الدولي لمسرح الطفل اللي باش يقام بنابل من 21 حتى 28 ديسمبر 2026. يمكن الفرق المسرحية والمبدعين في مجال المسرح الطفل من جميع أنحاء العالم اللي عندهم عروض مبتكرة وملهمة للأطفال تقديم ترشحاتهم قبل تاريخ 30 جويلية 2026، ويتم تقديم الترشحات من خلال ملء استمارة الترشح المنشورة على صفحة المهرجان على الفيسبوك وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني بالطبيعة، كذلك بالإضافة عن مساهمتهم في برنامج المهرجان من خلال العروض اللي باش تقدم أمام جمهور من الأطفال والأسر، وكذلك الفرق المشاركة باش تعيش تجربة فنية دولية غنية تجمع بين تبادل الخبرات والثقافات مع فرق مسرحية من بلدان مختلفة، بالإضافة إلى برنامج ملي بالورشات والفعاليات. إذن مش يكون المهرجان مهرجان يابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 حتى 28 ديسمبر 2026، وآخر أجل لتقديم الترشحات نهار 30 جويلية 2026.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: اليوم الاثنين 15 جوان 2026، اليوم تحري هلال شهر محرم 1448 هجري. في ظل ظروف جوية ملائمة يمكن رؤية هلال محرم 1448 هجري بعد غروب شمس اليوم الاثنين 15 جوان 2026، باش تتم عملية تحري للهلال ان شاء الله اليوم. وفقا للحسابات الفلكية باش يحدث الاقتران المركزي المحاق بين الشمس والقمر فجر اليوم الاثنين 15 جوان على الساعة 3:54 دقيقة فجرا صار المحاق. وبالنسبة للبلاد التونسية، هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، يمكث القمر بعد غروب شمس اليوم في مختلف المدن التونسية لمدة تتراوح بين 51 و55 دقيقة. إذن استنادا إلى المعطيات الفلكية، فإن رؤية هلال شهر محرم 1448 هجري باش تكون ممكنة بعد غروب شمس يوم الاثنين 15 جوان في أغلب الدول العربية والإسلامية بما في ذلك تونس، ويتم الأعلان عن بداية الشهر القمري من قبل سماحة مفتي الجمهورية التونسية. إذن من المنتظر حسب الحسابات الفلكية أنه يوم غد باش يكون يوم عطلة بالنسبة للبلاد، بالنسبة للموظفين يعني في القطاعات العامة والمؤسسات العمومية، في انتظار بطبيعة الأعلان الرسمي من سماحة مفتي الجمهورية التونسية.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير تمام السابعة صباحاً.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. مع ارتفاع درجات الحرارة انطلقت دائرة الغابات مقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلية بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية في تنفيذ مخطط استباقي للتوقي من حرائق الغابات والواحات، وذلك من خلال حملات توعوية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية والمواطنين. كما تم أيضا توفير فرق عمل ميدانية مجهزة بمعدات تدخل أولية في حال حدوث حريق. تحتضن تونس يومي 18 و19 من شهر جوان

كافة المواطنين توخي أقصى درجة الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. في أخبار العالم، أعلن رئيس الحكومة الباكستانية التواصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران يقضي بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بكافة الجبهات ومنها لبنان، مشير أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة القادم بسويسرا. كما أشار أيضا أنه مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع، وذلك بهدف تمهيد الطريق لبدء تطبيق البنود وضمان التزام الأطراف بها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: والو الطقس. 7:06 اليوم الاثنين 15 جوان 2020، معكم توا مع النشرة الجوية. حوالى الطقس بالنسبة لليوم والأيامات جاية، حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجو. صبحي بن أحمد، صباح النور.
1: صباح الخير اختي بسمة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات قفة.
0: مرحبا بيك، تعطينا آخر توقعات بالنسبة لأحوال الطقس اليوم والأيامات الجاية إن شاء الله.
1: نعم، بالنسبة لليوم اللي باش يميز أكثر حالة طقس هو باش يكون تقريبا مغيم جزئيا على كامل البلاد. السحب باش تتكثف تقريبا بعد الظهر أو حتى قبل معناتها بقليل، مع في حدود ساعة منتصف النهار تبدأ كالعادة بالمناطق الغربية للوسط جهة القصرين، وخاصة في العشية المناطق الشمال الغربي مؤشر ظهور الخلايا الرعدية مرتفع اليوم، نظرا لوصول بعض المناطق كما نقولوا الهواء البارد في الطبقات العليا، الغلاف الجوي مع انحدار حراري في الطبقات العليا اللي هو اللي بشي يسير تقريبا هالتيارات هذه الشمالية اللي بشتعطينا خلايا رعدية.

0: نشطة، قد تكون الأمطار غزيرة ببعض الأماكن خاصة من الشمال الغربي، وتساقط البرد وارد كذلك بأماكن محدودة، والأمطار هذه باش تشمل حتى شمال قفصة يمكن في العشية فايت وإن شاء الله في الليل. الريح اليوم من قطاع الجنوبي، ما زالت الحرارة مرتفعة اليوم بقفصة توصل حتى 38 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة للريح من قطاع الجنوبي تتجه من قطاع شرقي قوية نسبيا وضعيفة داخل البلاد. بالنسبة للبحر سيكون تقريبا قليل الاضطراب ومضطرب، والحرارة كما ذكرنا معناتها باش تبقى مرتفعة نوعا ما بالجنوب، ولكن في انخفاض واضح في مناطق الشمال. تبقى الوضعية الجوية ملائمة كذلك غدوة في الصباح معناتها لنزول بعض الأمطار خاصة بالجهة الشرقية للشمال، والأمطار كالعادة الخلايا تاخذ صبغة رعدية إن شاء الله العشية. درجات الحرارة غدوة أقل من اليوم بالنسبة لمناطق الجنوب، توصل حتى 32-33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قفصة، ثم استقرار نسبي في العوامل الجوية إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس، مع عودة للارتفاع في درجات الحرارة آخر هذا الأسبوع إن شاء الله.
1: واضح، شكرا لك صبحي بن أحمد، يعطيك الصحة، يومك سعيد وإلى اللقاء، شكرا لك.

0: أخبار، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: سبعة واربعتش دقيقة، نهاركم مبروك وإن ما كنتم في الاستماع لإذاعة قفصة. نتحدث على الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية اللي أفادت أنه يوم الاثنين اليوم 15 جوان 2020 هو آخر الأجل القانوني الأقصى لإيداع تصريح الشهر الخاص بالأشخاص الطبيعيين. هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، خطر يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة الأجل الأقصى. المصالح الجبائية دعت دافع الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم وتفادي الانتظار. اليوم نذكر أنه هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع تصريح الشهر الخاص بالأشخاص الطبيعيين، هذا وفق بلاغ الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: 27 دقيقة صباح الورد. مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة. وين ما كنت مرحب برياض دبو بصباح الورد. رياض
3: أهلا وسهلا بيك بسمة كل مستمعي إذاعة قفصة. إن شاء الله نهاركم زين, خليكم كونكتي معنا على موجات إذاعة قفصة.
2: طبعت الماتش صباح بكري
3: المونديال. المونديال العيون الكل عليه, مقابلة الثلاثة متاع الصباح. أنا حقيقة ما تفرجتش,
2: حسن الحظ
3: قمت كيما الناس الكل على أساس أنا مش نسمع خبر باهي, لكن البداية مخيبة للأمل, بداية غير موفقة,
2: تحش.
3: بداية كارثية للمنتخب التونسي في المونديال. للرقم هذي 5-1 5-1 للمنتخب السويدي, وهذي رقم تسجل في التاريخ, يعني الأول مرة, في تاريخ المونديال يكون هالفارق هذي
2: 5-1. معناها تورى الشعب التونسي الكريم راهو
3: غاضب برشا
2: كان مش يسب معناها مستاء معناها بالحق, يعني مش اثنين مش خمسة واحد
3: خاصة الخماسية الثانية بعد الخماسية
2: هذيك على الأقل كانت في معناها
3: إطار
2: يعني في إطار ودي, ما هذه معناها في مونديال, يعني كنا نأمل كنا نحلمو, لكن كابوس سهر لي سمحنا عليه الكل.
3: هما كوارجية قالونا مثالش عدوا هنا هذه واستنونا في اليابان.
2: اي
3: من هنا مع اليابان
2: من هنا لك من هنا الوقت تصور باش تغير برشا حاجات
3: ان شاء الله. ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله يلا نواصلوا معاكم,
2: تغير برشا حاجات
3: ان شاء الله. ان شاء الله على كل حال نمشوا معاكم في خبر اخر يخص الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية اللي اصدرت تحذير من موقع الكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم لادخال معطياتهم الشخصية الحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين الى توخي اقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع الموقع هذا والى تزويده باي معلومات شخصية والى بنكية والى كلمات عبور ولتفادي الوقوع ضحية العمليات الاحتيال هذه. اوصت الوكالة باتباع بعض الاجراءات على غرار التأكد من عنوان الموقع الالكتروني قبل ادخال اي معطيات شخصية, كما تضمنت التوصيات عدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الالكتروني والى الرسائل النصية والى تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة.
2: إذن باش نمشوا للتحويلات, الرقم اللي قاعد يدور توا في مختلف وسائل الإعلام وزاد على صفحات الفيسبوك. تحويلات تونسيين المقيمين بالخارج بلغت ما قيمته 3669 مليون دينار, يعني 3.6 مليار دينار مع موفى شهر ماي 2026, مسجل تطور بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. تحويلات يعني مهمة برشا تبرز دعم استراتيجي الاحتياط النقدي, التوجه نحو الاستثمار من الجالية التونسية بالخارج, وبتبيعة الدور الاستراتيجي للمجموعة الوطنية بالخارج كدرع مالي حامل السيادة الاقتصادية للبلاد التونسية. حاجة تفرح بصراحة, خاصة مع زيادة رغم الظروف الاقتصادية اللي يعيشوها في دول الخارج مع الحرب, حرب أوكرانيا والحرب ضد إيران, لكن نشوفوا أنه معناها التحويلات قاعدة تزيد كل عام بالنسبة للتوانسة بالخارج.
3: نمشي معكم موضوع آخر ورصد عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الليلة إن شاء الله باش تصير بعد غروب شمس اليوم الاثنين 5 جوان 2026. استنادا للمعطيات الفلكية فإنه رؤية هلال شهر محرم 1448 هجري باش تكون ممكنة بعد غروب الشمس يوم الاثنين اليوم في أغلب الدول العربية والإسلامية بما في ذلك تونس بطبيعة الحال. الموضوع هذا زاد أثار الجدل بسمة, وين دعا المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة إلى الغاء تقنية رؤية الهلال المعتمدة لتحديد المناسبات الدينية وتواريخ دخول الأشهر القمرية, معتبرة أنه ذلك لا يليق بمدنية الدولة. وشار المرصد إلى أنه تونس اعتمدت على الحساب الفلكي بشكل رسمي منذ سبعينات القرن الماضي, وهو مما مكن التلامذة والموظفين معرفة تواريخ الأعياد والمناسبات المرتبطة بالأشهر القمرية في بداية كل سنة بشكل دقيق. ودعت أنه فقط الاعتماد على رؤية الهلال في شهر رمضان فقط, وبالنسبة للمناسبات الأخرى أنه الدولة مدنية ما فهمش علاش يتم رصد الهلال. هذا حسب ما جاء في بلاغ يخص المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة.
2: لكن احنا ما تعودنا بالحسابات الفلكية الصحيحة بالنسبة للبلاد التونسية, وعادة من عادات الحميدة في تونس تحري الهلال, وخاصة هلال شهر محرم, خاطر باش نبدو سنة هجرية جديدة إن شاء الله, ممكن برشا تكون غدوة يكون يوم عطلة وتكون سنة إن شاء الله هجرية جديدة مباركة على الأمة الإسلامية وعلى التوانسة الكل.
3: يعني كل مرة تثير بعض التدوينات والبلاغات الجدلية, وهذا هو يعني نواصلوا معكم.
2: قديمة سيد المفتي هو معناها الحكم, ولا معناها هو اللي قرر, هو اللي يعطينا التاريخ الصحيح.
3: هذا هو نواصلوا معكم باش نمشي في اخبار مس الناس الكل. الحقيقة امس حادث المرور اللي شهدته منطقة الحناشية التابعة لمعتمدية قفصة, امس لحد حادث مرور مأساوي ألقى بذلال على أهالي المنطقة حتى يضع حد الفرحة عودة العائلة. وتمثل حادث في الصدام مباشر وعنيف ما بين شاحنة مخصصة لنقل الحبوب وسيارة خفيفة كانت تقل للضحايا, وذلك على مستوى النقطة الكيلومترية 30 بالطريق الوطنية الرابطة ما بين قفصة وتونس. ضحايا الأم وزوج بناتها
2: الله يرحمهم,
3: الله يرحمهم, وهي واحدة من سيدات الصحة في مدينة المتلاوي, وكانت حاضر حتى مع الوفد اللي مشى في الحج سنة. الله يرحمهم وينعمهم,
2: الله يرحمهم. الحوادث معنا شفنا بصراحة المدة اللي تعدت برشة برشة حوادث, شفنا في القصرين, شفنا في سيدي بوزيد, شفنا في معناها برشة مناطق في مناطق الجمهورية حوادث معناها تهز مش شخص واحد, يعني أرواح معنا برشة. على كل نقول ربي يلطف بينا وربي يعطينا باللطف, وإن شاء الله الله يرحمهم الناس الكل. وتو ظهر لي قايد رياض خاطر أحمد معطي ينتظر فينا باش يقدم لنا الاخبار هكا اللي يلزم تحليل. احنا لازم نخرج نخلوك انت والفريق قسم الرياضه يجوا يحلونا هالماتش اللي تعدى معنا, والليله اللي تعدت على الشعب التونسي. شكرا رياضتك صحه, موعدنا بعد شويه مع فلاش سبور.
1: نسائم الصباح, نسائم الصباح, استقبل يومك على موجه اذاعه قفصه.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: معاك قطوة مريتنا نسائم الصباح. استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. أولى المباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في كأس العالم 2026، الجولة الأولى والمباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي لعبت البارحة ضد منتخب السويد، وكانت هزيمة قاسية لمنتخبنا، 5 أهداف مقابل هدف واحد، هزيمة لم تكن متوقعة لمنتخبنا التونسي، ولو أن المردود كان هزيل في المباريات الودية، لكن في الرسميات كنا نتوقع أقل من ذلك بكثير. منتخبنا ينهزم في أول مباراة في كأس العالم بخماسية مقابل واحد ضد منتخب السويد. المنتخب التونسي هذه الهزيمة في المباراة الأولى مع التعادل في المباراة الأولى ما بين منتخب اليابان ومنتخب هولندا 2-2، يبقى في المركز الأخير منتخبنا التونسي، السويد ب3 نقاط وهولندا واليابان بنقطة واحدة بعد التعادل 2-2، وتونس في المركز الأخير منذ الجولة الأولى منذ المباراة الأولى. منتخب السويد ياسين العياري لاعب منتخب السويد كان سجل هدف الأول من أصول تونسية مغربية، سجل هدف الأول دقيقة 7، وكذلك الهدف الأخير فتح نتيجة ياسين العياري واختتم النتيجة لمنتخب السويد دقيقة 7 ودقيقة 90+6، ألكسندر إسحاق دقيقة 30، فيكتور جيوكريس دقيقة 59، وماتياس سفانبرغ دقيقة 84 للمنتخب السويد، وهدف منتخب تونس كان سجل عن طريق عمر الدقيق دقيقة 43. كما ذكرت مباراة اليابان والسويد اللي كانت مباراة اليابان والهولندا اللي دارت في وقت سابق تعادلوا 2-2، تصدر منتخب السويد بعد هذه المباراة المجموعة ب3 نقاط، واليابان وهولندا نقطتين وتونس ب0 من النقاط. يواجه المنتخب التونسي يوم الأحد القادم 21 جوان منتخب اليابان انطلاقا من الساعة 5 صباحا في ملعب مونتيري يلعب فيه البارح المباراة ضد السويد، ويلتقي منتخب اليابان مع منتخب السويد يوم 27 جوان على الساعة 6 مساء في الجولة الثانية لكأس العالم لكرة القدم 2026. نتائج المقابلات في كأس العالم، ألمانيا تفوز على كوراسار ب7 أهداف مقابل هدف واحد، الكوت ديفوار يتفوق على الإكوادور 0-0، في الحقيقة نتائج متميزة للمنتخبات الأفريقية والعربية في كأس العالم ما عدا منتخب تونس. قطر سويسرا 1-1، المغرب البرازيل 0-0. وبالنسبة للمقابلات اللي بشدور اليوم الاثنين، الرأس الأخضر الإسباني في 6 العشية ستعلي المباراة مصر وبلجيكا، بلجيكا اللي كانت فازت على تونس في الوديات 5-0. في نص الليل اليوم السعودية مع الأوروغواي، وغدوة 3 صباحا إيران مع نيوزيلندا، وغدوة في 9 الليل السنغال مع فرنسا، غدوة في نص الليل العراق مع النرويج، ويوم الأربعاء صباحا 3 الأرجنتين مع الجزائر، الجزائر مع الأرجنتين، و6 صباحا يوم الأربعاء الأردن مع أستراليا. نرجع لتونس ونرجع لبطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد، الجولة الثالثة ذهاب مرحلة التتويج. ملعب المكنسي كانت عادل أمام أولمبيك العيون 0-0، الترتيب بدي فوسانا 7 نقاط، أولمبيك العيون 4 نقاط، ملعب المكنسي 3 نقاط. نهار السبت 20 جوان مباراة فوسانا والعيون.

0: الاخبار
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
0: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
0: عندك أورانج. إشهار طريق السلامة.
2: إذن مواصلين معكم مستمعينا. توقيتنا 7:45 دقيقة وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم زين وربي يحل بمال الخير في وجوهكم. مستمعي إذاعة قفصة الناس الكل حاضر معي عبر الهاتف السيد صبر كرامتي خبير في السلامة المرورية. صباح النور صبر.
3: صباح النور صباح الفل على كل مستعمل الطريق وكل مستمعي إذاعة قفصة.
2: إذن سي صبر اليوم باش نتحدثوا على الأنواع الحوادث اللي نجم يتعرض لها السائق أثناء السياقة وكيفاش نتصرفوا وشنو نجموا نعملوا وقت مثلا اللي ينفجر الإطار متاع السيارة العاجلة مثلا وقت اللي تنفجر شنو نعملوا تقريبا وقت اللي تصير معناها مجاوزة ونحبوا نرجعوا شنو نعملوا الأخطاء اللي نجم يصير فيها السائق وكيفاش نجموا نحمروا احنا.
3: صحيح أنا أول حاجة ترحموا على ضحايا الطريق حادث الإطار على طريق الفجر. ترحموا على الإمرأة والابنتين
2: الله يرحمها.
3: أيوة. بالنسبة للحوادث تختلف ثم حوادث مادية وحوادث بدنية اللي هي يروحوا فيها ضحايا أو جرحى. بالنسبة للحوادث المادية اللي هو وجود معناها أي أضرار على مستوى السيارة هذا يسمى حادث مادي. نعم يلزم السائق يعلم اللي هو فريق التأمين والشرطة أو الحرس الوطني باش يقوموا بالمعاينة على مستوى الأضرار اللي صارت على السيارة باش ياخذ حقه. هذا بدون وجود ضحايا أو جرح على مستوى السيارة. لازم نفهموا الفرق ما بين الحوادث وثم الحوادث اللي هي البدنية اللي تروح فيها ضحايا وجرحى ومصابين على مستوى معناها الجسم ولا على مستوى أي سواء كان سائق دراجة نارية أو سائق عربة ثم أضرار اللي هي بدنية. بالنسبة لوجود الحوادث ذات أضرار بدنية هنا أراه عدة أسباب لوجود هذه الحوادث واللي أول سبب نعتبره هو السرعة المفرطة. بالنسبة للسرعة المفرطة تخلي أي سائق عربة مهما كانت نوعها على الطريق أنه يتحط في إطار وجود الحادث الفجئي. لأنه هنا إذا كانوا يقولوا سرعة كبيرة موصل بش ينقف أو بش ياخذ قرار
2: ما ينجمش
3: صحيح ما ينجمش. نعطيك على سبيل المثال انفلاق عجلة.
2: أي.
3: ثم فرق ما بين انفلاق عجلة في الطيارة سرعة كبيرة والسيارة سرعة منخفضة. اللي هو إذا كان ينفرق الإطار في سيارة ذات سرعة معناها فارقة كبيرة يلقى صعوبة السائق في التحكم في السيارة أو في التحكم في المقود لتوقيف العرب. خاطر هنا الإطار هذاك سابق لاتمو ما عادش ينجم يتحكم في كرهبته تولي هي تهرب به في الاتجاه متاع انطلاق العجل. هكا علاش نحن ننصحوا ديما أول حاجة نتاعنا نخفضوا من السرعة ونعدلوا السرعة نتاعنا المطلوبة حسب طرقات اللي نمشوا فيها بينفير كما مش كما داخل مطق عمران كما خارج مطق عمران كما في الوتروت. هنا بدبينا عند وجود انطلاق عربة إطار عربة يجب التحكم في السيارة بماذا؟ بمسك المقود المحكم معناها نشدوا الفولون نتاعنا بإحكام وتجنب استعمال الفرامل بقوة. معناها هنا نحاولوا كيفاش ما يصيرش بلوكاج ديرو معناها ما نعملوش معناها توقيف العجلة على الفور. ليش؟ لأنه هنا
2: تنقلب السيارة.
3: نعم يصير انقلاب مباشرة
2: هنا بربي سي صابر. هنا سي صابر يا أخي هل السائق نجم يتحكم هو أو ينجم معناها ما يخليش الإطار بما معناها هل هو عنده دور في انفجار إطار السيارة مثلا؟
3: هنا اذا كان باش نحكوا على اطار السياره، نحن من الاول قبل ما نستعملوا السياره لازم نتقدوا العجلات نتاعنا اللي هي المراقبه اليوميه للعجلات، راهي اجباريه ماهيش اختياريه. احنا قبل ما نستعملوا سيارتنا نثبتوا في حاله الاطارات، نجموا نسافروا بها ما نجموش نسافروا بها، نجموا نزيدوها الهواء، نجموا نثبتوا بها اذا كان فيها نقصان نتاع هواء نمشي نزيدوها نصلحوها
2: نبدلوها كان لازم نبدلوها.
3: نعم اذا كانت تطلب بدلون بدلوها، هذا كله راهو داخل في السيكوريتي، داخل في الصيانه الوقائيه للعربه وتجنب وجود الحوادث. احنا من الاول نتجنبوا الحوادث
2: دي.
3: اما اذا كانت حطينا في اطار انه صار الكلاسمون معناها صار المشكل على الطريق، هنا اول حاجه ديما نحمل مسؤوليه للسائق، وديما نقولها اذا كان السائق يتحرك بسياره فيها بروبليم فيها مشكل وهو عارف انه فيها مشكل، ماذا به من الأول يتجنب المشاكل اللي تصير في السيارة. بالنسبة للعجلة راهي عندها دروديبي، عندها مدة اللي هي ذات صلوحية، معناها لازم أي، وعندها عجلات اللي هي خاصة بفصل الصيف وعجلات خاصة بفصل الشتاء.
2: أيوة
3: بس لازم نعرفوها هذه، فما عجلات تعمل في الشتاء وعجلات في الصيف. وهنا العجلة أنت ونوع العربة اللي أنت معناها اللي تمتلكها، مش العجلات الكل يركبوا على بعضهم. وهنا مهم جدا نوعية العجلة خاصة في فصل الصيف، رأوا ما نجموش نركبوا العجلة تجي ونقولوا نجموا نسافروا نجموا نرجعوا لباس، خاصة في فصل الصيف نحكي. هنا تثبت العجلات جيدا قبل استعمال العربة. باي نرجعوا بالنسبه لي عنده وجود انفلاخ العجله، يلزمنا نتحكموا في السياره نتاعنا دون استعمال الفرامل. معناها نتجنبوا الفرامل عند انفلاخ العجله.
2: واضح. نعم. اي
3: وربي يحمي كل مستعمل طريق،
2: ربي يحمي كل مستعمل الطريق. بطبيعة الحوادث راهي مسؤولية معناها تدخل فيها برشا عوامل اللي هي السيارة والسائق والطريق بطبيعة. وأكثر حاجة ربما تنجم تمنع السائق في كل الحالات اللي هي التركيز، يصبر يكون مركز بالقدي، نجم ياخذ معناها ردة الفعل الصحيحة في الوقت المناسب. إن شاء الله طريقة سلامة لكل مستعملي الطريق. شكرا لك سي صابر الكرامتي خبير في السلامة المرورية، يومك سعيد وإلى اللقاء.
3: Gracias.

0: تيتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح، متابعات.
1: وصلنا معكم مع المتابعات. وين باش يهزنا رياض؟ وين باش يهزنا القبلي؟
2: نمشي معكم القبلي تحديدا في دوز، وخصية المنطقة
1: الصحراوية
2: الكل نحكوا على الصغيرات بعد ما عطلوا. وين باش نزوهم؟ شنية الأنشطة باش نقدموها لهم مع الفترة الصيفية؟ اليوم تنطلق نوادي صيفية مختصة للأطفال في جمعية صحرتنا بدوز. أكثر التفاصيل باش ناخذوها مباشرة من دوز مع سيسامي بن بلحسن نائب رئيس الجمعية، جمعية صحرتنا.
3: برنامج إن شاء الله ممتد من عام الأول ومتواصل. عام الأول كان على مدى 45 يوم، بداية من 15 جويلية 2025 حتى 31 أوت. كوننا فيه، هو كانت البداية متاع عام الأول 12 صغير في التسجيل الأولي، وكملنا بما يقارب 40 صغير. كوننا في ثلاث نوادي مختلفة، اللي هي الموسيقى والكورال، الرسم والمسرح. كيف فما عمل أول نتج من المجموعة هذه نادي اسمه نادي فلتة، اللي هو من تكوين السي وسام المرزوق. السنية تتواصل النوادي والورشات لصقل ومعرفة مواهب الذر الصغار عن طريق جمعية صحرتنا ووليداتنا. والبيت والهدف الأول هو كان تبعيد الأولاد اللي عمرهم من 6 سنوات فما فوق، نبعدوهم مع الشارع والصيف متاعنا القاسي والمناخ، عدة أسباب ولنا نشوفوا فيها في الشارع متاعنا. حبت جمعية صحرتنا تتبنى الأفكار والنشاطات، عملنا النوادي هذه الفيكس، كما قلنا نادي المسرح، نادي الموسيقى، ونادي الرسم. مع العلم أن فما ورشات أخرى تكوينية أو زيارات ميدانية أو عدة أشياء إن شاء الله باش تكون السنة باش يكون الانطلاق اليوم الاثنين 15 جوان حتى الأخر أوت. السنة باش يكون على امتداد شهرين ونص، عمل أول كان على امتداد شهر ونص، سني على امتداد شهرين ونص. الحمد لله فما تسجيل وفما إقبال، توفتنا 30 صغير وباش يتضاعف العدد هذا إن شاء الله، وإن شاء الله تكون بادرة طيبة من جمعية صحرتنا لتبني وصقل المواهب الأطفال ونخرجوا منهم حاجات إن شاء الله. لذا حيوت ومقر جمعية صحرتنا أولى بالصغار إن شاء الله، ومرحبا بالأولياء كل مقر صحرتنا على ذمتهم، ينجموا يجوا يستفسروا ويسجلوا غديك.
1: إذا أحسن اختيار أنه تكون ثم نوادي لتستقطب الصغيرات، وهذا هو راهو محور
2: بعدهم حتى على التليفون
1: العائلة توش شنو تلوش ما مكملوا القراية وين تحطوهم. يلزم نادي، يلزم سباحة، ثم معناها برشا أفكار حق في مختلف الجهات، معناها بشك يفردوا على الصغار ومنها معناها يتعلموا رياضة، يتعلموا حاجة. إن شاء الله على كل تعدى صيفك مزيان للناس الكل. شكرا رياض، يعطيك الصحة. بعد شوية زميلتي هنية عزيز قدم لكم نشرة 8.
4: إشهار فرغونا البطاحي، لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: إشهار
6: التقديرات الأولية لإصابة الحبوب بسيدي بوزيد والإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم واهتمامات الفلاحة ومشاغلهم. أهمية حملات التنظيف بالواحات في توزر تفادياً للحرائق. تابعونا في برنامج مع الفلاح بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
7: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور. إيدات قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
9: الثامنة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
10: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: انطلاق عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة ومصالح مندوبية الفلاحة تضع وحدة للتخزين لقبول المنتوج المعد للاستهلاك. مع ارتفاع درجات الحرارة دائرة الغابات ومقاومة التصحر بقبلي تنطلق في تنفيذ مخطط استباقي للتوقي من الحرائق بالغابات والواحات. وطهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق سلام يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. تفاصيل هذه النشرة: احتفلت تونس أمس الأحد مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من نجوان من كل عام تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، وذلك تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يساهم في إنقاذ الأرواح. وتحتاج تونس إلى حوالي 40,000 متبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية تزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى، وفق ما أكدته المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان. من جهتها أفادت المسؤولة بمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة الدكتورة أمينة بن سعد في تصريح للإذاعة، أفادت بأنه تم إطلاق حملات للتشجيع على التبرع بالدم تتواصل على مدى الشهر الجاري بمختلف المعتمديات بهدف الوصول إلى 8,000 تبرع خلال السنة الحالية.
11: الحملة هذا العام اختارت لها منظمة الصحة العالمية شعار قطر.

0: لجفة قام بجمع حوالي 7000 تبرع خلال سنة 2025. إن شاء الله الهدف متاعنا في 2026 بلوغ 8000 تبرع. بالنسبة لمركز يهوي نقل الدم بجفة هو مركز إقليمي يشع على عدة ولايات، وقت يستحقوا وحدات دموية يتصلوا بينا، ولاية توزر قبلي والقاسرين وسيدي بوزيد. لذلك احنا نوجه نداء لكافة المواطنين اللي يحسوا في رواحهم في صحة جيدة، لعمرهم تتراوح بين 18-65 سنة وعندهم رغبة في إنقاذ حياة بشري ويكونوا سبب في حياة ناس أخرى، يكونوا في الموعد. بالنسبة للدعوة هي مفتوحة في كامل تراب الجمهورية.
1: نبقى دائما بجفصة، حيث انطلقت منذ بداية شهر جوان الحالي عملية جني البطاطا الفصلية والمزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في جفصة الشمالية ومنطقة تعليم. وفي هذا الإطار دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجفصة الفلاحين إلى الاستفادة من وحدة التخزين التي وضعها المجمع المهني المشترك للخضر لقبول مادة البطاطا المعدة للاستهلاك بسعر دينار و200 مليم للكيلوغرام. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجفصة قيس شلبي يضيف:
2: في جهة جفصة البطاطا الفصلية تقريبا مساحة 500 هكتار بدأت عملية القلع أوائل شهر جوان، فرصة باش نحكو على مخزون تعديلي. نشير أنه المجمع المهني المشترك للخضر أتاح مخزن لقبول بطاطا الاستهلاك، وكانت الحصة المصندة إلى جفصة لتركيز 500 طرناطة بطاطا التعديلي، معناها اللي قدر في كليمات النقص على البطاطا تلقى الناس كل بطاطا بسعر مناسب باش نحافظوا على الأسعار. بالنسبة للثمن تاع الطرناطة هو 1,200,000 دينار، معناها الكيلو تقبله مجمع مهني مشترك الخضر تبع الدولة بسعر دينار و200. ونطلب من السادة المنتجين تاع البطاطا أنهم يتوجهوا معنا العملية هذه بما فيها مصلحة لهم هما وللناس والمستهلكين والدولة، وهذا يرتقي إلى واجب وطني. ننصح ذات الفلاحة باش يمشوا المسالك القانونية المعروفة ويتفاد الطرق نتاع الغير شرعية والاحتكار والمسالك المشبوهة، لأنهم بعد ترجع بالمضر على الناس كل. ونحب زادا نعلمهم أنه طريقة الخلاص تصير عن طريق تحويل بنكي. يلزم فلاح باش يقابل البطاطا للمجمع يكون عنده هوية بنكية أو بريدية، قدرة ربي راهو يخلصوا في أسبوع، راهو ما عادش أكل جرايات أنه يخلص كان في سبتمبر أكتوبر. خاطر ساعات تقول لي يا رخيصة 12%، قبل فيها البرة 13%، 14%، لكن هاو السنة مثال ولا في ظروف أخرى زادة كي تنقص تولي التجار يشروا من عندكم بدينار و800، الدولة توفر لك 12%، زادة تبقى ديما محافظة. وهذه فيما يخص بطاطا الاستهلاك، وزادة بطاطا البذور زادة يقبل عليكم المجمع المهني المشترك الخضر بطاطا البذور بمواصفات معينة يعرفوها الإخوة الفلاحة. مناطق إنتاج البطاطا الفصلية في ولاية جفصة هي معتمديات جفصة الشمالية ومنطقة عليها من معتمدية السند.
1: في الجهات أيضا ومع ارتفاع درجات الحرارة، انطلقت دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية في تنفيذ مخطط استباقي للتوقي من حرائق الغابات والواحات عبر تنظيم حملات توعوية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية وعموم المواطنين. كما تم توفير فرق عمل ميدانية مجهزة بمعدات تدخل أولي في حال حدوث حريق، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي.
3: انطلقت دائرة الغابات بشراكة مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية في القيام بحصص تحسيسية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية، هذا إلى جانب حصص أخرى قامت بها الخلايا الإرشاد الفلاحي في كل معتمديات الولاية، وتركزت أساسا على تنظيف الواحات من الجريد الجاف والأعشاب وفتح المسالك الفلاحية والتأكيد على استعداد موزعي الماء على مدار 24 ساعة لتوفير الماء عند الحاجة. أما بخصوص الاستعدادات اللوجستية فتتمثل في توفير عدد 4 جرارات بصهاريج مع آلة جارفة صغيرة تركتوبات وسيارة رباعية الدفع محمل بمذخة وعدد 1 كواد للتقصي مع فريق من حراس الغابات. وقد قامت يوم الأربعاء 10 جوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية بعملية بيضاء، وشاركت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية متمثلة في دائرة الغابات في هذه العملية البيضاء، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الجهوي لتفادي كوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وفي سياق الاستعداد للعطلة الآمنة والتوقي من الحرائق. موسم الحرائق بالنسبة لنا احنا انطلق من 1 ماي الى 31 اكتوبر، واحنا نبدو مستعدين قبل هذا التاريخ من بداية دخول الصيف. تتعزز هذه التحذيرات وهذه الاستعدادات اكثر من ذي قبل بالقيام بالعمليات المراقبة للنقاط السوداء وتحسيس المارة والمواطنين خاصة الفلاحة بالنسبة للواحات من تنظيف الواحة من بقايا جريد وعدم اشعال النار في هذه الفترة. واذا اضطر الانسان الى ابعاد النار بد ان يكون محاط بكميات من الماء واخذ الاحتياط اللازم حتى لا تنتقل.

0: يصير النار في الغابة أو في الواحد باللي منطقة شديدة الحرارة في الصيف، أي شرارة تندلع لا قدر الله تتسبب في حريق، مش بالضرورة بالنار فقط حتى بالزجاج. وإذا كان أي مواطن اضطر باش ينظف الواحد بتاعه لابد من أخذ الاحتياطات بوجود أشخاص معاه وتوفير الماء حتى لا تتسرب النيران لا قدر الله.
1: في الشأن الوطني، أكدت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول إحداث دور خدمات رقمية، أكدت أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ البرنامج يتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، بما سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجية أكثر من 900 ألف مواطن. كما أضافت أن البرنامج الحالي يندرج في إطار سياسة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وخاصة بالمناطق التي تشكو من ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية. وبيّنت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية أن إعداد البرنامج الجديد للفترة 2027-2030 سيتم على أساس دراسة مختلف الطلبات الواردة من البلديات، مع أعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات الإدارية. أعرب وزير التربية نور الدين نوري خلال زيارة عمل أدها أمس الأحد إلى ولاية جابس، وشملت مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بمعهد أبي القاسم الشابي، أعرب عن ارتياحه لتقدم عملية الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية التونسية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجال المقررة. قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس أن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 من جويلية 2025 وإلى حدود 14 من جوان 2026 بلغ 4735 شخصا. وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أنه من المنتظر ترحل 226 مهاجرا غير نظامين من أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 من جوان. كما أكد أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة بصفاقس في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق المطلوبة. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا أمس الأحد دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس، ويتعين على المترشحين المهتمين تقديم ملفاتهم قبل 21 من هذا الشهر. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال اتفاق السلام مع إيران بنجاح، مصرحا بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز يوم الجمعة المقبل بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار رسميا دون رسوم، إلى جانب الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. ودعا سفن العالم إلى تشغيل محركاتها لتدفق النفط. من جهة، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بالفعل، مؤكدا أن توقيع المذكرة سيكون يوم الجمعة القادم. كما شدد على أن الحرب والعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان ستنتهي فورا وبشكل دائم بالتزامن مع الانتهاء الفوري والكامل للحصار البحري المفروض على إيران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الليلة البارحة أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يوقف الحرب فورا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن وقفا فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات. كما أعلن رئيس الحكومة الباكستانية توصل إلى هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية. وذكر رئيس الحكومة الباكستاني أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين واشنطن وطهران ستعقد يوم الجمعة المقبل في سويسرا. في في ختام نشرة الثامنة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انطلاق عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة ومصالح مندوبية الفلاحة بالجهة تضع وحدة للتخزين لقبول المنتوج المعد للاستهلاك. مع ارتفاع درجات الحرارة دائرة الغابات ومقاومة التصحر بقبلي تنطلق في تنفيذ مخطط استباقي للتوقي من الحرائق بالغابات والواحات. وطهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق سلام يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. نقطة النهاية لنشرة الثامنة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا. إبراهيم كمالة، إلى اللقاء.
2: أحوال الطقس،
3: حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجو. صبحي بن أحمد، صبح النور.
4: صباح الخير اختي بسمة، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد قفصه.
3: مرحبا بيك، تعطينا اخر توقعات بالنسبه لاحوال الطقس اليوم والايامات الجايه ان شاء الله.
4: نعم، بالنسبه لليوم اللي باش يميز اكثر حاله طقس هو باش يكون تقريبا مغيم جزئيا على كامل البلاد. السحب باش تتكثف تقريبا بعد الظهر او حتى قبل معناتها بقليل، مع في حدود ساعه منتصف النهار تبدا كالعاده بالمناطق الغربيه للوسط جهه القصرين وخاصه في العشيه المناطق الشمال الغربي. مؤشر ظهور الخلايا الرعديه مرتفع اليوم نظرا لوصول بعض المناطق كما نقولوا الهواء البارد في الطبقات العليا، الغلاف الجوي مع هذا الانحدار الحراري في الطبقات العليا اللي هو اللي بشي يسير تقريبا هالتيارات هذه الشماليه اللي باش تعطينا خلايا رعديه نشطه، قد تكون امطار غزيره ببعض الاماكن خاصه من الشمال الغربي، وتساقط البرد وارد كذلك باماكن محدوده، والامطار هذه باش تشمل حتى شمال قفصه يمكن في العشيه فايت وان شاء الله في الليل. الريح اليوم من قطاع الجنوبي، ما زالت الحرارة مرتفعة اليوم بقفصة توصل حتى 38 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة للريح من قطاع الجنوبي تتجه من قطاع شرقي قوية نسبيا وضعيفة داخل البلاد. بالنسبة للبحر سيكون تقريبا قليل الاضطراب ومضطرب، والحرارة كما ذكرنا معناتها باش تبقى مرتفعة نوعا ما بالجنوب ولكن في انخفاض واضح في مناطق الشمال. تبقى الوضعية الجوية ملائمة كذلك غدوة في الصباح معناتها نزول بعض الأمطار خاصة بالجهة الشرقية للشمال، والأمطار كالعادة الخلايا تأخذ صبغة رعدية إن شاء الله العشية. درجة الحرارة غدوة أقل من اليوم بالنسبة لمناطق الجنوب توصل حتى 32-33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قفصة، ثم استقرار نسبي في العوامل الجوية إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس مع عودة للارتفاع في درجات الحرارة آخر هذا الأسبوع إن شاء الله.
3: واضح، شكرا لك صبحي بن أحمد، يعطيك الصحة، يوم سعيد وإلى اللقاء. شكرا لك.
2: أحوال الطقس،
5: حكاية صغار، حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
6: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
5: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية صغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحا. إشهار.
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين.
8: عندك أورانج.
2: إشهار معاك غزوة مريتنا.
9: نسائم الصباح.

0: تدور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. صحتك بين يديك.
1: 8:26 دقيقة، ما زلنا معكم في نسائم الصباح حتى للتسعة مع بقية الفقرات والمتابعات والاستضافات.

0: صديقتك بنيديك. إذن مواصلين معكم في صحتك بنيديك، توقيتنا 28 دقيقة. حاضر معي عبر الهاتف السيد دكتور عادل خلفلة، طبيب عام مختص في طب الأعشاب والأرضية. صباح النور دكتور.
1: صباح الخير. صباح النور بكم وبين المستمعين الكرام.
0: إذا دكتور، حابين اليوم نتحدث على السخانة وشنو هو تأثيراتها. نعرف أنه صيف عنا سخون شوي وتأثيره على صحة الإنسان، ربما نتحدث هنا على الجفاف وضربات الشمس اللي ممكن تصيب الإنسان معناها، والأشخاص اللي هما معناها الأشخاص اللي متعرضين أكثر للأمور هذه.
1: فعلا إن شاء الله ربي يحمينا من ضربة الشمس، وإحنا نعرف أن ضربة الشمس نجم تؤدي حتى إلى حالة من محرجة ومن الأعراض الوحيدة. فبالتالي يجب نفهم ما معنى ضربة الشمس. الإنسان يبدأ إكسبوزي برشا للشمس، من يبدأ كان يشتغل في مرمى ولا كذا، تمضي ما بين سيرتو ما بين 11 نهار حتى لربعة العشية، هذا وقت معناها وخيف جدا. كذا واحد يبدأ عرم بدنه وجسد نتاعه ورأسه يبدأ عرضة لأشعة الشمس، كذلك اللي هم في حالة الترفيه ولا كذا في البحر ولا في التسكين، ولو هو في الماء رأسه يبدأ عرضة للشمس لمدة مطولة، هذاك زاد ينجم يعطي معناها الأعراض بتاع ضربة الشمس. ضربة الشمس هي كيف الإنسان كيف نجم نعرفها، كما من درجة من الدرجة الأولى في ضربة الشمس اللي هو الإنسان يحس بوجع رأس، يحس معنا بدوران بغثيان، فهمني تطلع على السخانة من 38 حتى 39، هذاك من المستوجب معناها ثم علاج وقائي اللي هو يجب يتحط في الظل في طاسة باردة يشرب الماء يبدلوا لها جبينه بالماء بحاجة باردة، فهمتي على في المسالك نتاع نتاع الدم على مستوى الشرايين نحطوا حاجة باردة، كانت البودي اللي زيسي اللي يقول احنا بضبيط ولا الحوايج اللي هي تاع الشرايين يشرب الماء بزايد يفضل. كذلك انا شمس خفيفة، شمس قوية مثلا ضرب شمس قوية توصل درجة الى 39-40 درجة المسال، لما نهي تجي حالة من الجفاف. كذلك نجم بخلاف الغثيان وكذا يفقد الوعي، ينجم يعمل حالات من السرعة هذيك ديريكت يلزم يتلقوا الحالة الاستعجالي للصميم ولا الحنان المدني اللي هو باش يقع علاج على مستوى في المستشفيات. فبالتالي ضربة الشمس مؤثرة بالنسبة للسيرتو للكبير الصغير والكبير الاكستريم داعش.
0: الفئات الأكثر عرضة للخطر هذا بالنسبة لضربة الشمس وإلا الجفاف سي عادل، الأكثر عرضة ربما شكون
1: هم؟ تعمل حالات من الجفاف، وزادة ضرب الشمس قوية برشا تعمل حالة من يسموها رابدومياليز، معناها اندثار نتاع الخلايا نتاع العضلات، وهذا يأثر حتى معناها يأثر على اشتغال الكلوى. فبالتالي ديما ثم الوقاية، نستحضروا ما نبقوش اكسبوزي برشا في الشمس، نحاولوا ديما معناها عندك المظلة، حاجة بوزنها معاك في حالة السير، حاجة مبلولة تحطها على راسك وتحطها على هالبلا، تقعد الظل في البلايص فيها الظلال. كذلك نلاحظوا أن برشا اللي هو مثلا يمشي مسافة هو في الشمس على أساس باش يمشي يعوم في البيسين ولا في كذا، وهو مش داري اللي هو حامل درجات مرتفعة في بدنه، وحبر ما يمشي مش يعمل عملية إعاز، يقعد يرتاح في الظل ويبل راحة بشوي وكذا، وبعد يدخل البيسين ثم بعد ينجز ديريكتر وينجز ديريكتر يعمل شوك ترميك، يعمل شوك ترميك يعمل صحة ذوقية من أفهم دي من سخانة ينجز الماء البر ينجم يعمل تجي كونسوس يجيب على الوعي تحت الماء يفقدوا
0: زاد. دكتور نتحدثوا هنا على الجفاف على الأطفال الرضع، على الناس اللي هم كبار في السن، الحوامل، الناس اللي تسوق زاد مسافات طويلة، والناس اللي معناها العمال والفلاحة ربما، الناس اللي تخدم تحت الشمس برشا، هذوما زاد هم عرضة أكثر للجفاف دكتور.
1: هذوما عرضة أكثر للجفاف، وفي نفس الوقت معناها حتى الماء اللي يشربوه يزم يزيدوا فيه يجي ربع ملعقة نتاع ملح يهمني على خاطر عملية التعرق معنا بيشتبك بالماء والأملاح يجب تلقى انفرادات في الأملاح فهمني نقول احنا من العوض كان في الماء ألوغ فهمني الإنسان يترانس فيه برشا يعرف برشا يجب الماء ونعطي فيه شوية من الأملاح هو بيده الماء فيه مع العاجل والمياه المغذرية من ديما نسيتي من ثالث يجب شوية أملاح باش نعوضة للصوديوم
0: شوية ملح بي بي يعني. وهل معنا ثم كمية محددة للماء معناها نشربه وإحنا كما نقوله 3 لتر ماء ولا زوز ولا ولا لا دكتور
1: الدنيا سخون تكسة وسخون من المستحب الإنسان يشرب من 2 لتر وما فوق
0: أيوة
1: الإنسان العادي الأدولت وهو الدم يهز مستحقات تعطيه 3 لتر ماء في النهار ولا لتر ونص راه يهز الكمية اللي حاجته
0: به واضح أي هل ثم دكتور هل ثم أعشاب تساعد على الترطيب ربما نجم نستعملوها في الصيف نجم تعاوننا
1: ولا هو لا احنا السخانة كده تضرب الشمس وكل شيء انا ثم طرق جدود وكذا يعملوا البشم على مستوى المنزلي صغار عندنا احنا في راسة ولا في كوف رجلي ولا تبنى بالمورد وبالعطر شيء ممكن نستعملوا مجدود نستعملوا فيه ما يجب يخفض درجة الحرارة الماء الفلي الماء بتاع الماء الفوضي اللي هو نقول احنا النعنع هم كل ما نحويج محمودة ما نفهم اللي هم في شكل جديد زاد ما نفهم إذا كل ما تعويض
0: المقسم ثم زاد أعشاب مدرة للبول اللي هي تنجم تخسرنا في برشا سوائل ربما كان نستعملها في الصيف
1: كيفش
0: ثم أعشاب دكتور مدرة للبول اللي هي ربما تنجم تسبب في خسارة برشا سوائل في الصيف
1: أي مدرارة ونحن مدرارة للبول ونحن ما هيش موجودة ونحن الأعشاب هذه نجم يتحصل على الإنسان الموجودين العاديات الموجودين اللي تيزان يستعملهم هو النعناع والفلية والحوية الجديدة
0: وانا
1: مقدور على ذلك المسان يشرب الماء ما يقدر وطاوه بالماء وخاصة زادة الصيف وكل شيء سلطوه منان يمشوا للبحر وكل شيء ماذا بين يعملوا دي زكراه في صلاة
0: بطبيعي ولا
1: ثمان ديبومات ما نبيع فيه خاطر ثمان ديبولير يتحرك بالشمس
0: صحيح
1: الصالي كان يبدأ أحمر ذيك منان ستين منان بريمير ديبري كان يفتي ليلاب يبدأ فيها الماء وكل شيء
0: ذكروا
1: في الجزين ديبري دونك احنا ديما نلقاي إكران صولية إكران ذاك المتفن موجودين في الفارماسي مواد المتفن لترطيب الوجه وكذلك معناها الإنسان يبدأ في البسين ولا في البحر
0: اللي
1: بيعمل مواد دي فيلم دي زيبران هم يشوفونها ظهره وفهمي
0: واضح المظلة الحاجات اللي معناها تعودنا بها المظلة لذكران شرب برشا ما واضح دكتور إن شاء الله
1: هذه الوقاية شرب برشا ما إنسان ما كذب لا طب ربوش حتى في الشمس ربوش حتى في بلاس سكونة برشا ولا بجد سكونة برشا يمشي حمال يقعد بساعتين في ساعة الحمال ثاني حمال سكون وإنتو في ست الكبار في العمر ولا كده ذاك هذا يجب يعمل اضطرابات يضغط الدم يشيح بنات الحمام يبدأ عملية تعرق برشا يتعرق ومش يعود يشرب الماء دوح احنا كذلك ديما واحد يتحط في وضعية بتاع سخانة او شمس ويتعرق برشا ديما ما يديه الماء يشرب الماء ثم يشرب الماء
0: واضح وحاول نحاولوا نتجنبوا اوقات الذروه نتاع سخانه معناها نحاولوا ما نخرجوش فيها ما نمشوش للبيسين فيها ما نمشوش للبحار فيها الاوقات اي
1: ماذا لي طبيعه الانسان اصبح بكري كذا في الموضه وحتى كان مثلا باش يقضي تجبر شفتي ولا كذا ما نبي يبدا تفضل كان سمع باب السكين ما يسترسك يخدم مرمى ولا
0: كده
1: اي الخدمة تبدا يتوصل الدار مش الخدمة البرة عرضة للشمس كان دي ما لباها الخدمة عصير وغير كيف ما أصبح بكري
0: بكري اي اي اي صحيح
1: صحيح.
0: ربي يعينهم الناس الكل الفلاحة البنية الناس اللي تخدم هضمة في الخدم اللي في تحت الشمس الناس السوق معناها وتمشي مسافات طويلة التاكسيستية اللواجيست هضمة اللي يخدموا معناها على الطرقات ويتعرضوا برشا للشمس زادة استشارة صحة دايما للناس الكل شكرا لك دكتور عادل خلف الله طبيب عام مختص في طب الأعشاب والأرضية يومك سعيد وإلى اللقاء

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. ضيف الصباح

0: 8 44 دقيقة صباح الورد لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتوش. نهاركم مبروك. تسمعونا على موجة الأفئام عندكم الانترنت www.radiogafsa.in. تابعونا على الابليكاسيون إذاعة تونسية وعلى صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك باش تحدثوا على المشاريع اللي تحضرها الكشافة التونسية. وأكثر تفاصيل باش نكتشفوها مع السيد مؤمن عبد المؤمن سعيدية مدير المشاريع بالكشافة التونسية. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور،
0: أهلا وسهلا. مرحبا،
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك، وصباح النور لكل المستمعين.
0: اذا ناخذ معك فكره على اهم المشاريع، ربما اللي نعرفوا انه كشافة تونسية تركز على تنفيذ المشاريع التنمويه الشبابيه والبيئيه اللي تهدف الى خدمه المجتمع وتطوير مهارات الشباب. واش حث معك على هذا الموضوع واكثر تفاصيل عندك عبد المؤمن؟
1: عايشك، مرحبا بك اختي. احنا اليوم ككشافة تونسية كما تفضلت وحكيت ان احنا نعنوا مع تكفئة منظمة تعنى بالشباب، وايضا تساهم في مع موجودات الدولة في كل المجالات التنموية والبيئية والفلاحية ولا غير ذلك من المجهودات. احنا اليوم عن مشروع تم انطلاق متاعه اللي هو مشروع نزرع المستقبل. المشروع هذا اللي هو بدعم من الألمانية للتعاون الفني والاتحاد الأوروبي، وأيضا بدعم وشراكة مع وزارة الفلاحة ممثلة في الإدارة العامة للغابات، وأيضا وزارة البيئة في الوكالة الممثلة في الوكالة الوطنية المحافظة على المحيط. المشروع يهدف إلى دراسة وإعادة دراسة 100,000 شجرة في مختلف ولايات الجمهورية. المشروع يتقسم تقريبا الى قسمين كبار. هما القسم الاول اللي هو باش يكون في يعني في مساحه نتاع 80 هكتار. 80,000 هكتار هذوما باش يكونوا على معناتها 80 هكتار باش يكونوا لاعاده زراسه الاشجار خاصه في المناطق اللي تضرت بالحرائق، واللي باش يكونوا ان شاء الله في ولايتي جندوبه وزغوان، وبطبيعه البقيه باش تكون في كامل ولايات الجمهوريه اللي بيشكون فيها أحداث يعني مناطق خضراء وأيضا قضيت بعضات معتها للمواطنين هناك، وأيضا في 24 مؤسسة كيف يتم أحداث مناطق خضراء في المؤسسات التربوية التي تحتوي على مساحة كبرى يكون فيها عمليات تشجير، وأيضا إضافة إلى أنه بيشكون ثم تكوين معتها اللي سميناهم إحنا سفراء الغابات، سواء نحافظ على الغابات اللي باش يكون فما تكوين لتقريبا 50 شاب وشابة من منتسبي الكشافة التونسية اللي هم باش يحضوا على شهادة مع سفير المحافظة على الغابات، اللي هم باش يتلاقوا بالغابات هذه ويرشدوا في كل ولاية المواطنين وإلا بقية المشاركين باش يتم في المشروع هذا يعني مشاركة وتشجيع معناتها لكل فئات المجتمع المدني انها باش تشارك معنا في المجتمع هذا، خاطر في النشاط هذا باش يكون، خاطر لانه في كل ولاية باش يصير حدث كبير، باش يكون ثم يوم تنشيطي كبير ويوم حملات تحسية كبيرة على المحافظة على الغابات، محافظة على التجل معناتها الأشجار في صفة عامة، ومعناتها باش يكون في أنشطة معدة، باش يكون فما تقريبا أيضا تشريك أكثر من 1500 شاب. الهدف نتاعنا انه يكون فما 1500 شاب يتجندوا معنا في هالمشروع هذا، باش يكون فما دورة تدريبية لهم، وايضا معناتها يشاركوا معنا في الانشطة هذه، باش يكونوا هما اللي يحافظوا على المنشآت اللي باش تتم معناتها فراستها، الاشجار اللي تم فراستها والمنشآت ايضا كما الحدائق وكذا، باش يكونوا هما اللي يحافظوا عليهم.
0: اذا في مختلف يعني ولايات الجمهورية سي عبد المؤمن باش يكون ثم المشروع هذا، باش يكون ثم معناها مشاركة الشباب بالنسبة لغرس الاشجار أجار على امتداد 18 شهر تقريبا. هنا سؤالي ليك، احنا ديما نشوف انه ثم حملات تشجير وغرس الأشجار، لكن نسألوا من بعد يعني اكل عينية بالأشجار هذيك يبقى ديما متواصل؟
1: نعم، هذا بطبيعة، لانه احنا علاش الهدف، لانه قبل مثلا فما احداث الاحتفالات يوم الشجرة نجوا نزرع ونمشوا على الواحد
0: وننسوها،
1: اذا كان ربي يعطيها المطر تلقى باش تعيش، ما كانش ربي المطر تمشي على راحه. لا احنا باش تم احداث يعني نواة في كل ولاية اللي هم هذوما من يترأسوهم السفراء اللي حكينا عليهم، اللي هم باش يكون فما سيستم دي فارياسيون وسيستم دي سويفي يعني برنامج نتاع متابعة وتقييم لكل العملية اللي باش تصير، وهم يتبعوا المشروع كامل لمدة معناتها سنة ونصف، لأن يتهنوا على ان الاشجار هذيك ان شاء الله تنمو في معناتها وتكون موجوده معناتها تصلح معناتها مش تموت ولا تمشي.
0: يعطيك الصحة بالحق، مشروع بيئي ممتاز، نزرع للمستقبل ونزرع المستقبل زادة بطبيعة، واهم شيء انه مشاركة الشباب وتعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال هالبرنامج المزيان هذا. غرست 100,000 شجرة ونحبوهم 100,000 شجرة بالحق، معناها يبقوا مزينين بلادنا، ونعرف احنا فوائد متاع الشجرة عندها برشا فوائد، يعني يبقى الاهتمام بها من خلال زادة حتى المجتمع المدني اللي نجم يشارك معكم ككشفة تونسية في المتابعة متاع الحماية متاع الأشجار هذه. شكرا سي مؤمن، نعطيك صح.
1: احنا لهنا
0: فضل.
1: عايشك مرحبا، عايشك. لا جيت حبيت نعطيك معلومة فقط، لأنه المئة ألف شجرة هذا مش تم اختيارهم اعتباطيا، يعني كما قلت لك أنه فما دعم لوجستي ومعتها وفني من الإدارة العامة للغابات باش يتم معناتها مدنا بشتلات متاع الأشجار هذه تتماشى مع كل مناخ في كل ولاية. معناتها ما نجيش مثلا نزرع الخروب ولا حاجة في قفصة فار اكزومبل، لأنه المناخ تاع قفصة ما نجمش باش يمد فيها الخروب ولا الفرنان والحاجات هذيك. في كل ولاية باش يكون فما شتلات اللي تتماشى عن المناخ تاع الولاية هذيك باش نضمنوا أكثر زادة الدينومة والاستمرار نتاع المشروع نتاعنا.
0: صحيح، يعطيكم الصحة. شكرا لكم سي عبد المؤمن سعيدية، مدير المشاريع بالكشف تونسية. بالتوفيق لكل أعضاء كشفة تونسية ولكل شبابنا اللي بيشارك في هذا المشروع. يومك سعيد، بالتوفيق لكم وإلى اللقاء.

إذن كانت هذه قاعتنا، إن شاء الله تكون عجبتكم. تحية كبيرة بتبيعة لكل مستمعينا اللي تابعونا منذ بداية الحصة. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، شكرا على ثقتكم فينا. حبيت نعطي فكرة بالنسبة لبرنامج مع الناس مع رياض حيدوري، يجيكم بعد في العشرة مع الفقرات القارة أخبار 24 ساعة. نقطة استفهام اليوم حول الدفع الإلكتروني في تونس في صعود المظاهر وانعكاسات هذا على الاقتصاد الوطني، والمجلس اليوم يكون المجلس المحلي بسوق لحد من ولاية قبلي. وفي الساعة الثانية الأجندة الجبائية في تونس في شهر جوان، وبالنسبة في أروقة المحاكم العنف الشديد والعنف بصفة عامة في القانون التونسي، عقوبة المخالفين مع دكتورة ابتسام شتوي مختصة في القانون الخاص وعلوم الإجرام، وبقية الفقرات في برنامج مع الناس اليوم من العشرة حتى نصف النهار. ومتابعة طيبة لبقية برنامجنا. تحية جيكم من كوكب إبراهيم اليوم في الإخراج الفني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، رمزي أفضل رمزي في الأعداد، رياض في تأمين فقرات الحصة، بسمع مادي من أمام الميكروفون. وتحية جيكم من زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. نهاركم سعيد مبارك الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. إشهار
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي، كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
0: إشهار
5: ضيوف برنامج مساء الأنس اليوم بعد نشرة أخبار الستة. الشاعرة كوثر بولعابي تتحدث على مشاركتها في الملتقى العربي لأدب الطفل. الفنان التشكيلي نجيب بصباح وجولة مع مشاركته في المعارض. بثينة عبيدي رئيسة جمعية التفائل وفكرة عن اختتام العام الدراسي. مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة، تابعونا.
6: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: الساعة الآن تشير لتمام التاسعة صباحاً.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة يتواصل حفر البئر التدعيمية للماء الصالح للشرب بمنطقة القرع بمعتمد تسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك بهدف دعم وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالمنطقة البلدية بسند. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية لليوم 2/15 من جوانيا الجاري يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم لإدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين لتوخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. تحتضن تونس يومي 18 و19 من شهر جوانيا الجاري الأيام الدراسية التراث والتعليم والبحث نحو ممارسات جديدة، والتي تنتظم ببادرة من معهد الآداب العربية بهدف تعميق التفكير في أشكال حضور التراث ورهانات تثمينه في مجالي التعليم والبحث العلمي. كما تسعى أيضا لتشجيع الباحثين الشبان منهم كذلك المتمرسين في مختلف التخصصات لاستكشاف مسارات بحثية جديدة تتجاوز منطقة الحفظ والصون لتثمين ديناميكي للتراث. أخيرا، تراجعت اليوم الاثنين أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس الماضي بعد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك نائب وزير الخارجية الإيرانية أن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب استئناف

0: ليالي المهرجانات
1: نحكي على اللي عشقت هاد
0: معايا وسيلة الغولة
2: معاك تضوى مريتنا
3: الدنيا غناية

0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة، وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: معاك قطوة مريتنا.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور. كأس العالم لكرة القدم 2026 اللي يدور الآن في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. كأس العالم انطلاق منذ يوم الخميس الفار 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، دخول المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في غمار نهائيات كأس العالم في أول مباراة وأول مواجهة في مجموعته. للأسف المنتخب التونسي تكبد هزيمة قاسية، هزيمة ثقيلة ضد منتخب السياد، استقرت على 5 أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب التونسي. المباراة كانت لعبت البارح على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس في مونتيري بالمكسيك. أولى المواجهات لتونس مع السياد ضد منتخب السياد في مدينة مونتيري بالمكسيك، وبعد كذلك باش يلعب المنتخب التونسي مباراته كذلك في مونتيري في المكسيك مع منتخب اليابان. البارح كان انهزم تونس 5-1. ياسين العياري لعب منتخب السياد كان افتتح نتيجة لمنتخب في الدقيقة 7 منتخب السياد، وسجل كذلك الهدف الأخير دقيقة 90+6 لمنتخب السياد ياسين العياري ذو الأصول التونسية. ألكسندر إسحاق دقيقة 30 ثم الهدف تذييل الفارق لعمر رقيق لتونس 2-1 دقيقة 43، ثم الشوط الثاني فيكتور جوكريس دقيقة 59 للسياد، ثم ماتياس سفان بيرك دقيقة 84 كما ذكرت ياسين العيار دقيقة 90+6. 5-1 للسياد أمام المنتخب الوطني التونسي في نفس المجموعة، كذلك تعادل 2-2 في مقابلة هولندا واليابان. يعني السياد 3 نقاط، هولندا واليابان نقطة، وتونس 0 نقاط. الجولة القادمة يوم الأحد 21 جوان، منتخب اليابان مع منتخب التونسي على الساعة 5 صباحا، ويلتقي منتخب السياد مع منتخب هولندا 27 جوان على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس. اليوم المقابلات اللي باش تدور في 9 تاع الليل في 6 الرأس الأخضر مع اسبانيا، في 9 مصر وبلجيكا والسعودية والليلوغويت نص الليل تحديدا، وغدوة الفجر في 3 إيران ونيوزيلندا، ويوم الثلاثاء 9 تاع الليل السنغال مع فرنسا. خلي أم أخبار الرياضة إلى اللقاء.
2: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
3: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
4: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
2: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي.

0: 10 صباحا باستوديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. سجل مشروع تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات ولاية قبلي ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2022 تقدما على مستوى الإنجاز لتصل إلى حدود 96% بكلفة جملية تقدر ب 600 ألف دينار وتأخر استكمال الأشغال بسبب إشكاليات فنية وعقارية. تتواصل حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام من 14 إلى 17 من جوان الجاري حسب الرزنامة التي نشرتها وزارة التربية. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء 30 من جوان الحالي. تحتضن تونس العاصمة اليوم الاثنين أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية وذلك في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية وذلك تحت شعار المؤشرات العالمية والإفريقية للأمن الصحي نتائج والتقييم والتصنيف. ستجري عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 هجري شهر محرم لسنة 1448 بعد غروب شمس اليوم الاثنين 15 من جوان 2026 حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا وكانت رئاسة والحكومة أعلنت أنه بهذه المناسبة يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد ستكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من الشهر ذاته حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ لسماحة مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون فجر اليوم الاثنين جراء قصف وإطلاق نار صهيوني في مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام يقضي بإنهاء العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

صباح الخير، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في عدد جديد من مع الناس كالعادة، متابعات مختلفة في مختلف الجهات، وطني وأيضا جهوي ومحلي. نرجع بأكثر تفاصيل على التبرع بالدم في هذه الفترة، نرجع على وضعية المتبرعين، نحكي على وضعية أيضا بنك الدم والحاجة دائما للتبرعات في هذه الفترة، باش نرجع لها بأكثر تفاصيل. كن حاضر معنا دكتورة أمينة زياني من بنك الدم في قفصة، ونرجعوا على اليوم العالمي للمتبرعين بالدم تكريما لملايين الأشخاص الذين يتبرعون بدمهم بشكل طوعي ودون مقابل في 14 جوان. ولكن احنا نرجعوا ديما على المواعيد الخاصة بالتبرع بالدم في هذه الجهة تحديدا في ولاية قفصة. نحكوا أيضا على المجلس المحلي بدوز، يكون حاضر معنا عاطف منصور عضو المجلس المحلي بدوز عن ذوي الإعاقة، نعرف معه أكثر تفاصيل عن عمل المجلس في هذه الفترة. اليوم في الجانب القانوني نحكي على العنف الخفيف وأيضا العنف الشديد، نرجع له بأكثر تفاصيل اليوم باش نشوفوا الإشكال اليوم، ونرجع على العنف في القانون، نحكوا على تطبيق القانون، أشكال وأنواع العنف وأركانه ثم العقوبة التي تنتظر المخالفين. إلى جانب المتابعات اليوم نحكوا أيضا على الدفع الإلكتروني في تونس، هذه متابعاتنا وغيرها من الأخبار تلقوها تباعا دائما في مع الناس. تحية كل الزملاء صدقي عارفة وزميل على الرضواني وكمال تومي في استقبال المكالمات الهاتفية، هذه تحياتي رياض الحيدوري، نتواصل معكم بعد قليل.

0: تحياتي لكم من جديد، مرحبا بكم. البداية أكيد بطقس اليوم، ملامح الساعات الأولى لنهار اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي، قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة في معتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية التي تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، والبحر قليل الاضطراب والضرب، والحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات. تتراوح القصوى بين 28-32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33-38 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. هذه ملامح الطقس في الساعات الأولى. أكثر تفاصيل على www.meteo.in، أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه أخبار الطقس، أخبار 24 ساعة بعد قليل.
1: أخبار 24 ساعة، أخبار 24 ساعة،
0: تحياتنا لكم من جديد. أخبار 24 ساعة دائما في مواكبة لأهم العناوين في تونس. وزير شؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج روبار دوساي في زيارة عمل وصداقة إلى تونس 14-16 جوان الجاري، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي. وفي بلاغ نصرته وزارة الخارجية أمس الأحد أنه الوزير الخارجية السيد محمد علي النفطي باش يعمل جلسة عمل موسعة مع نظيره التوغولي، وست خاصة للتباحث حول واقع التعاون بين البلدين وأفاق دعمه وتطويره في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيدين الإفريقي والدولي. هذا فيما يخص العلاقات التونسية بالخارج والمتابعات ديما في تونس مختلفة. نحكو على التبرع بالدم. المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان أفادت بأنه تم تحقيق تغطية كاملة لحاجة تونس من الدم ومشتقاته، ويستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين. هذا في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق ل 14 جوان من كل عام. وقالت المتحدثة للإذاعة الوطنية أن أغلب المتبرعين بالدم في تونس هم أفراد عائلات المرضى أو مصابين الذين سيخضعون لعمليات جراحية تستوجب نقل الدم أو أحد مشتقاته. هذا أبرز العناوين في علاقة بهذا الموضوع. موضوعنا نرجع له بعد قليل في المتابعات. تحضر معنا دكتورة أمينة زياني من قفصة عن بنك الدم. في المتابعات أيضا نحكو على وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس قال إن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذي وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العملية يوم 7 جويلية 2025 إلى حدود 14 جوان بلغ 4735 شخص. وكان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء قال من المنتظر ترحيل 226 مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم السبت إلى الثلاثاء يوم غد الثلاثاء 16 جوان الجاري. وأكد أن 574 مهاجر يوجدون حاليا في مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة. وأشار من جهة أخرى إلى أنه من المنتظر أن تلتحق اليوم أو يوم السبت الفارط مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة على أن يتم إعداد ملفات أفرادها وإحالتها إلى سفارات الدول المعنية. هذا دائما بالنسبة للمخيم 21، هذا موجود في العامرة في ولاية صفاقس، أحدث في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، ويستقبل المهاجرين لحين استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بعودتهم إلى بلدانهم. في المتابعة أيضا، الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية قدمت الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026، تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة للتراتيب الجبائية في عدد من الحالات. وأوضحت الإدارة في منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار أكثر حملة تحسيسية حول العفو الجبائي لسنة 2026 أن الانتفاع بإجراءات التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع يستوجب اكتتاب ورزنامة دفع في أجل أقصاها 30 جوان 2026 مع دفع كامل القسط الأول وتسديد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية لفترة لا تتجاوز 5 سنوات. وبينت أن هذه الإجراءات تشمل الديون الجبائية المثقلة بحساب قبضات المالية في قبل غرة جان في 2026 وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان 2026 إضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ ذاته. في المتابعات أيضا الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية حذرت كافة المواطنين أنه تم رصد موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة المواطنين لتوخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور ولتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية. أوصت الوكالة باتباع الإجراءات التالية: التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية، عدم الضغط على الرابط أو على الروابط الواردة عبر رسائل البريد أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة، عدم المشاركة أو مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية والمعطيات البنكية عبر المواقع غير رسمية، تثبت من وجود النطاق الرسمي للمؤسسة المعنية والولوج إلى خدماتها عبر القنوات الرسمية المعروفة، الإبلاغ الفوري عن أي موقع أو رسالة مشبوهة قد تستهدف جميع المعطيات الشخصية أو المالية في هذا الإطار. نحكي على التوانسة بالخارج ونحكي على التحويلات بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، بلغت ما قيمته 3669 مليون دينار يعني 3.6 مليار دينار مع موفى شهر ماي 2026، وسجلت بذلك تطور 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة المنقضية التي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 ملايين دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعاد هذه التحويلات مقومة بالعملة الأمريكية حوالي 1267 مليون دولار أي ما يعادل 1.26 مليار دولار، وذلك باحتساب متوسط سعر الصرف الشهري المسجل في نهاية ماي المنقضي يعني 1 دولار يساوي 2.894 دينار. بالنسبة للمرونة هذه والدعم الاستراتيجي الاحتياطي النقدي يأتي لتدفقات أموال الجالية التونسية لتشكيل ما يسمى بصمام أمان مالي في للمالية العمومية في تونس، لاسيما في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتعقيد. تأتي أو تعد عائدات تحويلات التونسيين بالخارج بالتكامل مع المداخيل السياحية التي تشهد بدورها منحة اقتصادي تصاعدي مع انطلاق الموسم الصيفي المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملة الصعبة. التدفقات المتراكمة ساهمت في تعزيز الصافي من الموجودات بالعملة الأجنبية ما أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية مريح يعادل 103 أيام توريد، وهو حد أمان فني ونفسي حاسم للاستقرار والاستقرار سعر الصرف بالنسبة للدينار والوفاء بالتزامات المالية الخارجية لتونس. في نفس الإطار كميات الحبوب المجمعة، دائما نحكي اقتصاد على الصعيد الوطني، بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان 2026 هذا ما أعلن عنه ديوان الحبوب يوم السبت الفارط. وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج، وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار يوم 12 جوان 2026. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب ترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية وحدد تحويل التابع للمطاحن، وذلك بمختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء النقل بالشاحنات أو السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم إجلاؤها إلى غاية 12 جوان 2026 حوالي 560 ألف قنطار في تونس. نذكر أنه اليوم 15 جوان وفقا للإدارة العامة للأداءات، يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما وردته في الأجندة أو ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. وذكرت الإدارة بأن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداع، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل. ودعت المصالح الجبائية دافع الضرائب من تسوية الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، وأكدت أن الإيداع المبكر ينصح به تفادي الازدحام بقبضات المالية وجنب الضغط على المنظومات الإعلامية. هذه في علاقة دائما بالجانب المالي. في نختم في ما علاقة بالاقتصادي، دائما الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة دعت إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملين اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوي والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. ووضح الجامعة في بيان لها أنها تتابع بقلق تزايد شكاوي المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطل الملفات الإدارية وطول أجل الرد المطالب وأيضا المطالب، وتعدد الإجراءات المعقدة ما ينجر عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا في مناخ الاستثمار واستمرارية المؤسسات والمحافظة على مواطن شغل. هذه أبرز العناوين. بعد شوية نحكي على التبرع بالدم، نحكي على اليوم العالمي للتبرع بالدم، نرجع على حقيقة المشهد وصورة المشهد في ولاية قفصة، نحكي أكثر على بنك الدم في ولاية قفصة. دكتورة مينا زياني تنضم لنا بعد قليل بالأستوديو.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. إشهار
1: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار مع الناس مع الناس الحدث الحدث والمشغل والمشغل. مع الناس
3: مرحبا بكم من جديد في مع الناس متواصل إلى حدود منتصف النهار. نحكي أكثر على التبرع بالدم، نحكي على اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق ل 14 جوان من كل سنة، ونحكو على اليوم على التبرع بالدم ونحكو على جهاتنا أكثر شيء في تونس. كيف ما ذكرت منذ قليل وبالأرقام، عملية التبرع على عائلية نحو 65% من إجمالي التبرعات بالدم في تونس، 35% للتبرعات الطوعية المنتظمة. هذه معطيات قدم المركز الوطني لنقل الدم. احنا باش نرجع على وضعية في قفصة. تحضر معنا دكتورة أمينة بن سعد، طبيبة اختصاص رئيس للصحة، مسؤولة عن المركز الجهوي لنقل الدم. دكتورة صباح النور، مرحبا بك.
4: صباح الورد ليك خويا رياض، لكل المستمعين
3: شكرا ليك، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم. ناخذ معك فكرة على اليوم هدايا، خصيصا كل عام في الحقيقة هذا احتفال سنوي ولكن فيه برشا معاني.
4: أكيد نعم. شكر لكم اللي أتحتونا الفرصة باش نحكوا شوية على التبرع بالدم ونحاولوا نقربوا للمواطنين ونحسوهم بقيمته. بالنسبة للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم هو سنوي، سنة كان اخترت له منظمة الصحة العالمية، اختارت له شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح. هو فرصة باش نشكر المتبرعين، كل واحد خمم في غيره وساهم في إنقاذ حياة بشرية. معناها كلمة الشكر ما توفيش حقه، معناها
3: نعم، اعتراف بالجميل.
4: نعم.
3: هذا في العالم ككل، ولكن في كل دولة خاصيتها وفي كل جهة أيضا خاصيتها. ناخذ معك على البرنامج بالنسبة للجهة في قفصة لإحياء هدايا اليوم هدايا. أكيد في قفصة راهو مبرمجين برشا تنقلات عندكم برنامج. ناخذ معك البرنامج قبل ثم نرجع ونحكوا على الوضعية اليوم بالنسبة لبنك الدم في قفصة.
4: بالنسبة للبرنامج، احنا سنة اخترنا حملات تبرع كانت في انطلقنا فيها منذ الأسبوع الفارط في وسط المدينة قفصة. نعم. ثم اليوم إن شاء الله عندنا يوم مفتوح للتبرع بالدم بداية من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء بالمركز الجهوي نقل الدم الشهيرة بنك الدم. معناها اللي موجود اللي يحب يتبرع معناها من قفصة، يحب يتنقل حتى في وقت البوز متاعه مثل الخدمة ولا حاجة، احنا موجودين حتى الخمسة متاع العشية. نعم. استثنائيا في العادة نخدمه الصباح من 8 لنهاية الفترة الصباحية. نعم. ثم يوميا من اليوم الاثنين للسبت، استثنائيا اليوم عملنا يوم مفتوح. نعم. يوم مفتوح في إطار الاحتفال، وباش نحاولوا معناها نكونوا رصيد من الوحدات الدموية. نعم. باش نجموا وقت الحالات الاستعجالية ما نبقوش في
3: اللوج.
4: نعم. أكيد.
3: نعم. هو.
4: ثم نعم. نواصل معك في البرنامج. ثم اخترنا باش نقربوا في الجهات، إن شاء الله غدوة باش يكون عندنا موعد في مدينة القطار، في معتمدية القطار. نعم. بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية في مقر الكشافة في القطار في وسط السوق. إن شاء نعم. الله إن شاء الله يكون الإقبال معناها
3: محترم
4: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. هي في العادة الحقيقة كي لاحظت ساعات نعملوا هكا نداء وفما ناس تلبي، ربي جزيهم كل خير.
3: نعم.
4: به. وإن شاء الله يوم 18 جوان باش يكون في برديف. نعم. بالتنسيق زادة مع هيئة الهلال الأحمر. ثم نهار الخميس 25 جوان باش نكونوا في المذيلة إن شاء الله. نعم. بالتنسيق مع الكشافة التونسية فوج المذيلة. ثم يوم السبت باش نكونوا باش نخدموا مساء في مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي ساميو زيرو سيت. نعم. قرب المسلك الصحي باش نحاولوا
3: في راس الكيف
4: باش. نعم. نحاولوا نكونوا قراب للناس خاطر غادي فما إقبال وكل. نعم. إن شاء الله زاد يكون الإقبال على التبرع بالدم،
3: وهذا مهم جدا اليوم. هذا عملكم في إطار الاحتفال وإحياء اليوم هذا في العالم، تزامن مع قرار منظمة الصحة العالمية، ولكن أيضا عملكم متواصل يوميا وحتى في المناسبات وموجودين في أكثر من نقطة في المهرجانات أمام المعاهد. نحكي معك أيضا على العمل هذي لأنه مهم جدا اليوم أنك تكون موجود وتونا نسألوا علاش أنتم موجودين بكثرة خاصة في هذه المناطق. نعم.
4: بالنسبة للعمل متاعنا هو على كيف صنعنا برنامج في العادة، معناه في أوقات الدراسة وقت الليسيات ولا الكليات نكون عندنا حملات تبرع في المعاهد الثانوية ولا في الكليات، ثم زاد بعض المؤسسات.
3: نعم.
4: ثم توا في البريود هذه معناه بتاع الصيفية
3: تكثر
4: الأنشطة. نعم. تكثر الأنشطة، نبدو شوية مع الأنشطة وزاد ينقص عدد المتبرعين، ما نعرفش في البريود بتاع الصيف خاطر ما عندناش كل
3: طلبة يروح
4: صحيت. احنا ماذا بينا الهدف متاعنا اللي الناس المتبرعين ينتظموا، معناها المنتظمين اللي هم معناها على الأقل يتبرع مرتين في العام ثلاثة مرات يسمى منتظم، هذاك الحاجة الباهية اللي هو لصحته راهو أكيد نقوموا بفحص طبي نتأكدوا من السلامة تاعه. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هو التبرع بالدم مفيد لصحة المتبرع.
3: بعد قديش ترجع بعد التبرع بالدم باش تعرف الوضعية متاعك؟
4: جمعة هكاك باش سور يلقى التحاليل
3: موجودة
4: فصيلة الدم، ثم نحلوا زاد على الأمراض المنقولة عبر الدم اللي هما التهاب الكبد الفيروسي بصنفي هباوجيم، نحلوا على مرض السيدة عفانا فاكم الله، ونحلوا على مرض الزهري، هذوما الأربع تحاليل معهم فصيلة الدم.
3: نعم. فرصة باش تكتشف تعمل بيلون
4: يعمل بيلون ويتبرع، وزاد المتبرع اللي يبدأ منتظم معناها احنا اصلا الدم يتسمى دم آمن. نعم. خاطر متأكدين من السلامة متاعه ديما التحاليل هذه تصير في كل تبرع، مش صارت مرة ما عادش تعاود.
3: نعم.
4: باش نتأكدوا من السلامة باش نحبوا المريض يتسمى هذاك دم آمن، هذاك الهدف متاعنا
3: على مستوى بالنسبة وطني المتبرع المنتظم هذا
4: أكيد. وعنا رهم متبرعين منتظمين ما شاء الله عليهم، وساعات حتى نكلموهم في حالة الحاجة بطبيعة يلزم المدة زمنية ما أقلش من شهرين بين تبرع وتبرع.
3: نعم.
4: ويكونوا معناها سباقين للخير وربي يجازيهم كل خير
3: إن شاء الله. ولكن خلينا نرجع معاك اليوم، هوية المتبرعين حسب الأرقام أغلبية المتبرعين يجوا في حالات استعجالية في علاقة بذويهم، معناها من العائلة ولا من الأقراب ولا من الأصحاب، هل أنه هذا أيضا ينسحب على ولاية قفصة؟
4: ينسحب على ولاية قفصة الحقيقة. إحنا عنا 60% حتى نفس الأرقام اللي عطتهم المدير العام متاعنا.
3: نعم.
4: 65% 35% إحنا الهدف متاعنا. نعم. على مستوى وطني هو باش نطلعوا بالمتبرعين الأوفياء المنتظمين.
3: نعم.
4: خاطر أنت كي ولي عندك متبرع وفي منتظم ما تستحقش، خاطر الإنسان اللي عنده مريض.
3: نعم.
4: بطبيعته ساعات يعلم بها ربي، معناه يجي ساعات في حالة
3: ومرات ما يلقاش كون يتبرع
4: ومرات ما يلقاش.
3: نعم.
4: ثم ناس خاصة اللي يزيدوا ديما.
3: نعم.
4: مش كيف واحد مثلا جيه أوكاسيونيل، كيف واحد تجيه كما اللي يعملوا تصفية الدم ولا الأمراض السرطانية ولا.
3: نعم.
4: معناها هذوما في حاجة حتى ساعات يجيب لك معناه يجيب لي بارون تاعه، وأما معناها أفورس ما يجيبش كل.
3: نعم.
4: كل مدة معناها يزم مينيموم شهرين بين تبرع وتبرع ساعات.
3: نعم.
4: احنا ما نحبوش هذاك نوصلوا له، ماذا بينا اللي يجي يلقى، وهذا كيفاش يلزم احنا نكونوا اليد في اليد خاطر الدم ما يتباعش وما نجموش نصنعوه.
3: واضح.
4: ما نجموش نصنعوه.
3: نعم. خلينا نعطوا الخارطة متاع بنك الدم في قفصة، شكون اللي يجوه، منين يجيه يجوه المتبرعين، وشكون يمول البنك هذا اللي موجود في ولاية قفصة؟
4: هو البنك هو مركز جهوي لنقل دم،
3: يعني جهوي
4: يعني
3: الولايات،
4: جهوي الولايات اللي معناها المركز اقليمي
3: احنا
4: اللي هم الولايات اللي يتبعونا، عندك القصرين توزر وقبلي وسيدي بوزيد
3: كلهم
4: ينجموا ياخذوا من عندنا في صوره الحاجه، خاطر حتى هم عندهم راهم بنوك دم.
3: نعم.
4: اما زاد احنا المخولين خاطرنا مركز جهوي نجموا نتنقلوا الغادي للولايات هذه نقوموا بحملات تبرع، معناها.
3: نعم.
4: ما نقوموش بحملات تبرع كان في قفصه.
3: نعم.
4: هذاك
3: هذا هو اليوم انكم تمشوا تنجموا تمشي للقصرين وتعمل حمله،
4: نجم نعمل اي نبرمج مع
3: البنك الموجود في ولايه القصرين والا قفصه
4: ولا سيدي يستحقوا معناها هم في. نعم. الحالات نجموا.
3: نعم. انه الضعف الاقبال هذه ما ردوا شنو بخلاف انه في الصيف الطلبه ينقص شويه اللي هم الاكثر تقريبا الفئه اللي فئه الشباب المتبرع اكثر شويه حسب تقسيم الهرمي بالنسبه للعمار عندكم بالضبط، شكون الاكثر الفئه المتبرع؟
4: الفئه المتبرع من 18 حتى لل 50 هكاك 50.
3: نعم.
4: سنه.
3: نعم. شبابكو.
4: شبابكو.
3: نعم. نعم. التوعية ناقصة شوية بالرغم الحملات اللي باقيين تعملوا فيها وإلا ضمنيا عند المواطن في
4: نتصور فما معناها يمكن ما يسمعوش معناها ثم ناس ما تسمعش وفما نقص شوية في الوعي بأهمية التبرع بالدم بقيمته هو الأكثر هو اللي يتعرض الحالة يفهم معناها يحس بغيرة فك اللحظة هذيك وبك الحاجة هذيك وفي اللحظة وقت يجي مثلا ما يلقاش ولا وفما زاد الناس تخاف يخاف يقول لك باش تندوخ ولا باش تصير هو راهو ان ناكد لهم معناها اي واحد باش يجي يتبرع بالدم راهو يخضع الفحص الطبي قبل واحيانا حالات بسيطه معناها تصير معناها في الغالب راهو في معناها
3: في اي جهه امينه في كده يرجع في كده يرجع الدم بعد الساده المتخوفين اللي يسمعوا فينا بعد
4: في كده يرجع
3: في كده يرجع
4: حكيت معناها باش تكون مكونات وكل شيء حكيت شهر ونص ديجا احنا نقولوا معناها التبرع كان بعد شهرين على الاقل بالنسبه للراجل بالنسبه للمراه حتى ثلاثة شهور ما يسالش
3: واضح هي ذا سؤال يسألوا فيه برشا اليوم القهوة مباشرة بعد تبرع بالدم ترجع الدم وإلا لا
4: احنا معناها اللي نقولوا
3: الأكلة السليمة
4: الأكلة كلها
3: القهوة لا خليني نجاوب على سؤال
4: لا القهوة اشرب القهوة بالعكس احنا ديما نقول لهم أي واحد يتبرع بالدم قبل التبرع يزمه مينيموم نص ساعة معناها يشرب حاجة سائلة ماء ولا عصير ولا قهوة وزاد بعد التبرع ست سوايع بعد التبرع زاد يكثر من السوائل المهم الدخان لا الدخان قبل التبرع نص ساعة لا بعد التبرع سبيعة ونص كيكة حماية اللي هو للمتبرع
3: نعم طيب دكتورة باش نختم معاك نخليلك اليوم الكلمة على وضعية المركز حاليا ثم نقص ولا ما ثماش نداء استغاثة وإلا لا ديما اللي نقوله فيه وإلا
4: هو مش
3: نداء وكهو يا جماعة راهو هذه الوضعية وأنتم راكم قادرين تنقذوا ناس تنقذوا روح بشرية
4: إن شاء الله نعم. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم معناها ديما على أغلب الأحيان نقص نشهدوها في شهر في الصيف
3: نعم.
4: ولا في شهر رمضان هذا نعم. ينقص الأقبال دونك الدعوة وهو الحاجة للدم راهي متواصلة وأكيدة وما نجموش نصنعوه الدم نعم. معناها يجي كان من الناس
3: ديش عن احتياطي دي كانت عندك الفكرة طبعا في قفصة
4: في قفصة حكيت 160 بوش معناها وحدة دموية
3: نعم.
4: من الفصائل المختلفة
3: واضح
4: دونك الحاجة هي أكيدة للدم ومتواصلة ما تتوقفش والدم عندها عمر
3: نعم.
4: معناها كل خلية عندها عمر مثلا الكريات الحمراء حتى حكيت
3: البوش ليش يبقى
4: حكيت 35-42 يوم حسب المادة اللي الحافظة لها وبالنسبة للبلازما مثلا هذاك ينجم يبقى برشا حتى للعام وعندنا البلاكيت اللي هي الصفائح 5 أيام فقط هذاك علاش الناس تستحق الصفائح اللي عندهم نزيف وحاجة ويستحقوا الصفائح يلزم الناس تتبرع له بالدم وفي الخمس أيام هذوك معناته يتحلل وياخذها المريض ما ينجموش يعيشوا أكثر هذاك علاش الحاجة ديما للدم دونك احنا نداء للناس اللي تحب تعمل الخير تحب ما نصورش مثما أجمل وأحسن ومتبرع بالدم تساوي حياة واليوم إن شاء الله كما قلت لك عنا يوم مفتوح للتبرع بالدم في المركز الجهوي نقل الدم يتواصل حتى الخمسة متاع العشية إن شاء الله يكون الإقبال خاطر الصباح حليتها الإقبال موش
3: نعم نذكروا بالمواعيد باش نختمها معك تفضلي دكتوري لكن عندك إضافة تفضلي قبل ما نذكروا بالمواعيد وين بالضبط القطار
4: بالمواعيد غدوة في القطار إن شاء الله 16 جوان ثم 18 جوان في رديف بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر ثم نهار الخميس في المظيلة إن شاء الله 25 جوان ويوم السبت في المسلك الصحي في الساميو 06
3: راس
4: الكيف إن شاء الله
3: شكرا دكتورة شكرا أمينة بن سعد طبيبة اختصاص رئيس للصحة مسؤولة عن المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة مرحبا بك بنك الدم الأكثر استلاحا معروف في ولاية قفصة يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم شكرا لكل السادة المتبرعين واللي باش يمشوا ويتبرعوا راهي قطر الدم تساوي حياة هذا نختموا به في هذا العدد ومحتاج البنك الأكثر من متبرع حتى نضمنوا إن شاء الله حياة للناس يكون إن شاء الله يا ربي وننقذوا آلاف الأرواح اللي تنتظر بطبيعة في عدد من الجهات احنا ما زلنا مواصلين معكم نعمل وطلالة بعد شوية على ولايتك بلي

0: Madness.
1: Madness. الحدث.
0: الحدث.
1: والمشغل.
0: والمشغل.
1: Madness.
2: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم في المتابعات. المتابعات تأخذنا إلى قدوز، تحديدا في قبلي، ناخذ فكرة عن عمل المجلس المحلي بدوز الشمالية. أكثر تفاصيل، حاضر معنا سيد عاطف منصور عضو المجلس المحلي وأيضا عن ذوي الإعاقة في دوز. سيد عاطف، صباح النور.
3: صباح النور، معكم من أسعد الأيام، تحياتي لكم جميعا وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة. العمل متواصل سي عاطف على مستوى المجالس المحلية، ناخذ معك فكرة على دوز الشمالية وأيضا أبرز العناوين في علاقة بالمخطط التنموي 2026-2030 في ديما في دوز الشمالية.
3: المخطط هو المجالس المحلية طبعا من عندها من جويلية 2025 تمت معناها المجالس المحلية إحالة المخططات على المجالس الشهوية، ومجالس الشهوية أحالتها بدورها في أود على المجالس الإقليمية، وبخلول سبتمبر يعني المخططات يعني على المستوى الإقليمي على الجازة، وفي نهاية السنة وحيرت على المستوى المركز على مستوى الوزارة للتخطيط والاقتصاد. والحقيقة نحن عنده ممكن 6 شهور أو أكثر في انتظار المخطط هذه، المخطط التنموي الشامل، المخطط الخماسي الشامل يحال على أنظار المجلس الوطني لجهات الأقاليم ويناقش ويصادق عليه بشكل سريع حتى تتضح الرؤية التنموية والمخطط الخماسي يكون جاهز وتنطلق العمل التنموي. معناه
2: على شنو ركزتوا سعاد؟ نعم، على شنو ركزتوا فيه سعاد في الكتيب هذاك؟
3: والله أهم الإشكالات على المستوى البنية التحتية ومشاريع تنموية كبرى تساهم في دعم القطاع الخدماتي وتعطي حلول في مستوى التكوين، في مستوى على مستوى القطاع الفلاحي، على مستوى التكوين، على مستوى أو على مستوى القطاعات الأساسية، دعم الصحة ودعم التعليم والفلاحة هضم أهم، والتشغيل والتكوين هضم أهم محاور 4. وطبعا محاولة المستوى معالجة الإشكاليات البنية التحتية، مستوى التدريب العمراني ومستوى التهيئة العمرانية، هذا أهم المحاور الأساسية. طبعا مرجعنا ومستثنى ونتمنى أن تكون الوتيرة أسرع من هيك، فما العجلة بطيئة جدا الحقيقة للأمانة. نتمنى المخطط يناقش بشكل أسرع، يصادق عليه بشكل أسرع، إضافة إلى أن إحنا في دورنا قاعدين نتابع المشاريع المعطلة ونحاول نعالجها مع طبعا بالتعاون بالشراكة مع مختلف الشركات الزاوية المحلية، وبعض المشاريع الحقيقة اللي هي حلحلت معناها خاصة في قطاع الصحة والتي تبلي عموما مستشفى المحلي في الشمالية خصوصا، ثم عديد المشاريع اللي هو مشروع العيادة الخارجية جاهز ومشاريع أخرى متاع جراحة وغيرها باش تنفذ، ودعم الأسطول متاع طبعا ثم سيارة نقل مرضى القصور الكلوي، ثم زاد أمبيلونس جديدة، ثم كذا إن شاء الله القسم يفتتح في 4 اختصاصات معناها أخصائية طبية وتستفيد منه معناها ويساهم كما شفنا في تدعيم القطاع الصحي في مختلف القطاعات الصحية في الجبلي، ساهم في المستوى الحقيقة هناك تم تحسن في القطاع الصحي. الإشكال الكبير، الملف الكبير في تونس اللي هو نحن بتصورنا أنه هو يجب هناك مراجعات تشريعية، هناك تكون تنقيحات ومراجعة المنظومة الإدارية خاصة نحاول نفك البيروقراطية الإدارية ونحاول إشكالية الإدارة السياسية في مستوى الإجراءات الإدارية، لأن للأسف باختصار معناها إشكالاتنا خاصة مع المقاولين في مستوى الأشغال العمومية عدد المشاريع معناها معطلة، نجد بحث عن حلول حتى تم التشريع في تنفيذ المشاريع وتنفيذ المشاريع وحتى تتحقق الأمال والانتظارات متاع الناس. أنا أريد المشاريع معناها مغطرة من سنوات، نتمنى توجد حلول لتشريحها ونتمنى تسريع في مخططاته. وشكرا لكم، هذا تقريبا عموما يعني أهم النقاط.
2: كلمة على ذوي الإعاقة سي عاطف في دقيقة، رجاء ممثل على ذوي الإعاقة شنو بالضبط تحرك في هذا الموضوع؟
3: لا عن ذوي الإعاقة طبعا نحاول المستوى اللي هو خاصة الإشكالات المستوى
2: التشغيل
3: التشغيل اللي هو ثم امتداد كان صار منذ سنة وتعطل معنا في النتيجة في الإعلان عن النتيجة بتاع
2: نعم.
3: لكن مؤخرا معنا تم استدعاء للمقبولين أوليا وإضافة إلى أن عندنا خاصة حل المستوى الجمعية تقريبا تم المراكز اللي عندنا في المجال هذا معناها ما كانت عندنا معناها جمعية التوحد في البلد معناها حتى تأخذ بقية الجمعيات اللي هي
2: نعم.
3: منضوية تحت الوزارة مع أن الجمعيات تقريبا توفي المعتمدة كل موجودة في تحت الوزارة تمتع باشتراصات
2: وحاتلات
3: أغلبها
2: نعم.
3: إلا أن عديد أطمع نقائص من دول الوزارة لدينا
2: نعم.
3: هيكل هذا القطاع وتابع بقية بمخي اختصاصات ويتمتع بالدعم الكافي وقضية حقوق الأشخاص الإعاقة وقطاع والنهوض الاجتماعي بشكل عام إشكالية متاعها إشكالية
2: متاعها
3: على مستوى المنظمة الوطنية في
2: نعم.
3: على مستوى الوزارة لازم معناها إدارة العام للنهوض الاجتماعي وزارة العام للنهوض الاجتماعي على مستوى الوزارة الاجتماعية لازم مراجعتها
2: نعم.
3: على مستوى المراجعات تخدم معناها وتتماشى مع التشريعات الدولية الفقيدة
2: شكرا لك
3: ومع الفصل 54 مجلس الوزراء التونسي
2: شكرا لك يعطيك الصحة عاطف منصور عن المجلس المحلي بدوزة الشمالية عن ذوي الإعاقة حاضر معنا لمتابعة أبرز العناوين في علاقة بعمل المجلس المحلي للتنمية بدوز الشمالية.

0: لمة الحباب ما تحلكين بيكم، العائلة لأصحاب والحباب.
1: لمة الحبايب أنا عندي الليلة عيد.
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الدالي.

0: 막 떠들어내래 있나.
1: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال.
2: تمام 11 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأخبار. بولاية توزر ستنطلق قريبا أشغال إعادة تهيئة الطريق الرئيسي بحي حفر الطين وتعبيده بالقرصان الإسفلتية، هذا فضلا عن تبليط أجزاء مهمة من الحي عن طريق بلدية توزر في غضون الأشهر القادمة، وهو تدخل بصدد الدراسة. أعلنت مؤخرا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أعلنت عن انطلاق حملة لمدوات الجراد المحلي في معتمديات جدلين والعيون وحيدرة وسبيطلة وكذلك القصرين الجنوبية. تحصلت مؤخرا كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. طور مركز بحوث وتكنولوجية المياه مشروعا مبتكرا يحمل اسم قطرة ماينيد، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة بهدف تحسين أداء شبكات توزيع المياه والحد من هدر الماء وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية. تم أمس ترحيل أكثر من 50 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بالخطوة الحاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع. وذكر المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام يرحب بالإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على اتفاق سلام ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن وضع إطار عمل لمفاوضات جديدة. توفي 7 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرون جراء حوادث مرتبطة بعواصف قوية صحبتها أمطار غزيرة وبرق في شمال غرب باكستان، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اليوم هيئة إدارة الكوارث. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مع الناس أخبار الأربع وعشرين ساعة، نقطة استفهام، مشاغل، متابعات، ميكروفون الشارع، المجلس، تجربتي مع الناس، لأن القرب يصنع الفرق.

0: مرحبا بكم من جديد. 11 دقيقة بعد 11 تتواصلوا معنا في مع الناس حتى النص النهار في وقت المحاكم. اخترنا الحديث على ظاهرة منتشرة في الحقيقة منذ فترة ولكن باقي تتنامى تدريجيا ومظاهرها متعددة. نحكي على العنف بكل أشكاله، ثم العنف الشديد، العنف الخفيف أشكاله وعقوبة المخالفين فيه. نحكي أكثر على أركان أيضا العنف. حاضر معنا للتعليق على هذا الموضوع دائما دكتورة ابتسام الشتيوي، مختصة في القانون الخاص وعلوم الإجرام بجامعة القيروان. دكتورة صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير سيديا، تحية طيبة لكم ولكل مستمعي ومستمعات إذا عجبت.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم. الظاهرة موجودة، كل مرة نشوف نطالعه الصحف ونشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي، المظاهر مختلفة ولكن العنوان واحد.
1: نعم. العنف هو ليس مجرد سلوك مرفوض اجتماعي وأخلاقي. العنف في تونس جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صارم. جاء العنف بالمجلة الجزائية بالفصلين 218 و 219. أيضا ورد العنف بقوانين خاصة مذكور من بينها قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. هذا القانون جاء بثورة تشريعية حقيقية لأنه لم يعد يعالج العنف كجنحة معزولة، بل وضع أيضا إطارا كاملا وشاملا للوقاية والحماية من والتتبع والتعويض من هذه الظاهرة الخطيرة.
0: نعم، في الأثناء نسمع كلمة العنف الشديد. أخي ثم أكثر نوع من نوع، ثم العنف الخفيف، ثم العنف الشديد. نفسر أكثر اليوم الأنواع ولا تسميات هذه. اليوم يقولك الاعتداء بالعنف الشديد.
1: نعم. العنف له عدة أنواع. العنف عنده عدة أنواع وعنده عدة تصنيفات.
0: نعم.
1: عن العنف المادي هو كل فعل يتضمن استخدام القوة الجسدية كالضرب أو الجرح أو الاستجاء.
0: نعم.
1: وهو العنف الأكثر وضوح ويمكن أثبته بسهولة، لأنه هو يعتبر
0: ظاهر
1: الشديد ظاهر.
0: نعم. فيه جروح وفيه كدمات وفيه ظاهر. نعم. بالعين. أي.
1: نعم، ظاهر العين مجرد.
0: نعم.
1: العنف المعنوي أو النفسي، هذا العنف يشمل السب والشتم والتهديد والإهانة. هذا النوع من العنف يمس كرامة الشخص وسلامته النفسية. ورغم أنه خفي إلا أن القانون التونسي يعاقب عليه. لدينا أيضا العنف الاقتصادي والمسلط على المستضعفين.
0: نعم.
1: وهو أكثر خصوصي
0: في علاقة بالتشغيل،
1: في علاقة بعديد كل أنواع المستضعفين في الله، في علاقة بالتشغيل، في علاقة بالأطفال، في علاقة بالموارد المالية، في الاستغلال في ضعف الأطفال والمسنين، وصولا إلى العنف داخل الأسرة، أيضا العنف بين الزوجين.
0: نعم.
1: الذي يقع خلف الأبواب المغلقة، ويعتبر القانون أيضا ظرف تجديد. هذا النوع من العنف الاقتصادي هو ظرف تجديد في العقوبة.
0: نعم.
1: أيضا العنف الجسدي وهو عنف الاعتداء يمس الحرمة الجسدية للضحية. كل هذه الأنواع من العنف يمكن أن يكون عنفا خفيف بسيط، لكن يمكن أن يكون عنف شديد وهو يصل إلى حد الوفاة.
0: واضح. نعم.
1: تفضلي.
0: نعم.
1: هذه أنواع من العنف هي جريمة مثل جريمة، والضحية لديه كل الحق وكل السلطة أن يقوم بدعوة ضد المعتدي.
0: نعم.
1: هذه الجريمة يجب تتوفر فيها ثلاثة أركان أهم،
0: اللي هي
1: الركن الشرعي. ما معنى الركن الشرعي؟ الركن الشرعي هو النص القانوني. لا يمكن معاقبة شخص على فعل ما لم يكن هناك نص قانوني مسبق يجرم. نجد الركن الشرعي لجريمة العنف في المجلة الجزائية بالفصل 218 المتعلق بالعنف الشديد.
0: نعم.
1: فصل 218 ماذا نص؟ من يتعمد، دونك هي جريمة قصدية، من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بفصل 319، اللي هو فصل 319 يعطينا النوع من العنف الخفيف.
0: نعم.
1: يعاقب بالسجن مدة عام وبخفية قدرها الدينار. دونك هذا النص موجود يعاقب ويجرم العنف.
0: نعم.
1: هذا الركن الشرعي متوفر. دعمها أيضا قانون عدد 58 لسنة 2017 في نصوص خاصة تحمي فئات المستضعفة والمرأة. الركن المادي وهو الفعل الملموس، ويتمثل الركن المادي هو سلوك خارجي الذي يخرج من الجيني ويتكون من ثلاثة عناصر أساسية، وهو النشاط الإيجابي أي الفعل الاعتداء كيف ما قلنا الساعة، الضرب، اللكمة أو الكلمة النائبة أو النابية عفوا، وكل أنواع الاعتداءات. النتيجة الإجرامي وهو الضرر المترتب عن هذا الفعل.
0: نعم.
1: مش يكون إما كجرح أو كسر أو أزمة نفسية موثقة من طبيب نفسي أيضا، أو سقوط بدني بشهادة طبية من طبيب مختص. ويجب أن يتوفر أيضا علاقة سببية. ما معنى علاقة سببية؟ هو أن تكون تلك النتيجة، نتيجة أي الجرح أو الكسر أو غير ذلك أو الوفاة أيضا، سببا مباشرا للاعتداء.
0: يعني
1: الكسر أو الضرب يكون ناتج مباشرة عن تلك الضربة وليس على سبب آخر سابق أو لاحق.
0: يعني خلينا نفسره. العنف ناتج على الضربة مش ناتج على خلاف سابق وعاود رجع من جديد.
1: نعم. نعم. مثلا طرفين صار بيناتهم خصام، اعتدى على زميله أو صديقه أو أي شخص في الشارع، الاعتداء ذاك كان ترتب عليه ضرب أو كسر أو نتيجة وفاة أو غير ذلك مباشرة جيس بعد الاعتداء ذاك، والنتيجة الأساسية كانت من الفعل.
0: نعم.
1: الضرب دونك راهو العلاقة السببية متوفرة. أما إذا كان شخص يمشي للمحكمة ويطالب بالتعويض أو يطالب بالسجن شخص آخر على ضربة سابقة أو عنده سنوات أو عنده أشهر، العلاقة السببية غير موجودة، دونك لا علاقة للمعتدي بالحالة التي وصل عليها الضحي.
0: نعم نعم نعم.
1: الركن الثالث هو الركن المعنوي. الركن المعنوي وهو القصد الجنائي. العنف في الأصل هو جريمة قصدية، يعني الشخص المعتدي على علم أن يكون الجاني هو الشخص ذي واعيا تماما بأن فعله سيؤدي إلى الإلحاق الأذى بالغير. معناها أنا ضربت شخص
0: مصمم وماشي وعارف أنك
1: عارف اللي أنا الضربة هيك يمكن مش أدي له إلى حالة من الحالات
0: العجز وإلى الضرر. نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: الإرادة هي أن تتجه إرادته الحرة، إرادة المرتكب، إلى ارتكاب هذا الفعل وليس نتيجة حادث وجئ. يعني هي ما جيتش حادث فجأة، أنا مش ضربته على خطر فجأة مريته، مش ضربته على غير قصد.
0: نعم.
1: ما يترتبش عليه العنف على معنى فصل 218. لازم يتوفر الركن المعنوي، اولا العلم بالجريمة او العلم الجاني بفعله، ثانيا اراده متجهه الى القصديه، ومع العلم ان القانون يعاقب الشخص على هذا الفعل.
0: واضح. نعم.
1: العنف غير المقصود كخطا جزائي موجود، لكن عقوبه العنف العمدي تكون اشد بكثير.
0: نعم نعم. الإشكال اليوم أستاذة في نفس الإطار، احنا حديثنا خذينا أكثر العنف المادي، ولكن ثم عنف أيضا العنف المعنوي، باش نقدم شوية معك، مش ظاهر، كيف يمكن إثباته؟
1: عن طريق الطب النفسي.
0: نعم.
1: عن طريق الطب النفسي الضحية يقدم قضية في الاعتداء، اعتداء اللفظي، اعتداء في مثلا في المجال الرياضي في الملاعب، اعتداء لفظي في الشارع، اعتداء لفظي في وسائل النقل.
0: نعم.
1: في العمل ايضا كل انواع الاعتداءات اللفظية.
0: نعم.
1: يمكن اثباتها عن طريق الطبيب النفسي.
0: واضح. نعم.
1: أو أكيد بشهادة الشهود أو غير ذلك من أنواع الإثباتات.
0: واضح. به لهنا كل عنف ولا كل نوع متاع عنف ولا كل شكل متاع عنف يستوجب عقوبة في القانون التونسي، هذا منصوص عليه، ولكن الأكثر أكثر العقوبات قساوة وإلا صرامة فيما يتعلق بماذا؟
1: نعم، العقوبة احنا في بالنسبة للعنف بتنوعه بتعدده بتعدد مخاطره، العنف فيه عديد أنواع من العقوبات.
0: نعم،
1: نص عليه من فصل 218 و219 وأيضا قانون 2017. العقوبات تقسم عقوبات في التشريع التونسي حسب المجلة الجزائية والقانون عدد 58 إلى عقوبات أصلية، لكن هذه العقوبات تشدد بناء على صفة الجاني والضحي.
0: يعني
1: الأصل في العقوبة هي في الحالات العادية في الحالات التقليدية للعنف خارج إطار الأسرة، يعني يعاقب القانون على العنف عقاب جزائي مادي كيف ما ورد بالفصل 218.
0: نعم،
1: العقوبة هي عقوبة سنة مع خطية مالية قدرها 1000 دينار، بس هذه العقوبة العادية.
0: نعم،
1: بس إذا نتج عن إذا كان العنف المادي هذا خفيف عقوبته بالسجن من سنة إلى سنتين حسب الخطورة والاعتداء.
0: نعم، يعني
1: هوني نسبة الخطورة هي اللي مش تحدد لنا العقاب. أولا، ثانياً إذا نتج سقوط مستمر أو تشويه، إذا الإنسان يقول لك نسبة السقوط متاعه كبيرة نتج ذي على العنف الشديد أو كل أنواع العنف.
0: نعم،
1: تتحول الجريمة من جنحة إلى جناية وتصل العقوبات إلى السجن لعدة سنوات. لكن هذه في الحالة العادية، لكن القانون التونسي وخاصة في قانون 2017 جاء بظرف تجديد. ظرف تجديد هو في حالات العنف الزوجي والأسري، جاء به قانون 58. إيش قال؟ تلغى ثقافة الصلح، قانون 8 عدد أدي قانون عدد 58 لسنة 2017.
0: نعم،
1: ألغى ثقافة الصلح والإسقاط الحقي اللي كانت معناها تنهى القضايا الأسرية، معناها قل لك الزوجة عنفها زوجها مشيت سقطت حقه ثاني خرج الزوج من بالرغم هيك العنف الشديد واللي تثبت عليه آثار كبيرة،
0: هذا يبقى الحق العام يتبع.
1: نعم،
0: هذا هو تقريبا لهنا هو باش يفهمونا التوانس الناس يسمعوا فينا الكل، يقول لك مشى سقط عليه ولكن راهو لهنا القانون الحق العام يتبع ياخذ حقه بعد حتى كان سقط عليك، مثلا ابن ضرب بوه لا قدر الله في هذه صورة من الصور هكا، ولا زوج اعتدى على زوجته في هذا الإطار، أب اعتدى على ابنه أيضا في هذا الإطار، تقريبا هذه الصور المختلفة، ولكن راهو حتى بالإسقاط ما زلنا تحت القضية.
1: نعم، عليه على خاطر هيك الإسقاط ذاك يمكن يكون تحت التهديد.
0: واضح،
1: يمكن إسقاط يكون تحت التهديد من عنف آخر، إذا عنف عنف عنف نفسي
0: معناه لحماية الضحية من الإفلات من العقاب. نعم نعم،
1: لحماية الضحية ولحماية المعتدي أيضا.
0: نعم،
1: يمكن النجم يمكن يكون فيها مشاكل أخرى.
0: نعم،
1: الأخوه الزوجة يقول لك لي أنت ضرب زوجة أختي أنا مزيدة مش نعتدي عليك.
0: واضح،
1: القانون هنا
0: واضح
1: فيه ثقافة الصلحة نحات، لكن ثقافة الحق العام هي أهم وموجودة حاليا.
0: نعم،
1: مضاعفة العقوب، تضاعف العقوب المقررة لجريمة العنف إذا كان الفاعل زوجا للضحي أو مطلقا أو خطيبا سواء كان حالي أو سابق.
0: نعم،
1: معناها الزوجة في حالة إن هي تعرضت للعنف العقوبة هوني تتضاعف مضاعفة العقوب. به إلغاء أيضا العقوبة هذه تجديد العقوبة حسب وضعية الضحي.
0: نعم،
1: المستضعفين مثلا كيف ما كنت تذكر انت تو مستضعفين، ابن يضرب ابوه ولا الاب يضرب ابنه.
0: نعم،
1: الزوجة والزوج، الاطفال ايضا، حالات الاستضعاف اللي هما بالنسبة للقصر زادة، المسنين ايضا، الاشخاص ذوي الاعاقة.
0: نعم،
1: هذوما كل الاطراف اللي هما تعرضوا الاعتداء أو العنف، كل هذه من أسراف بس ستكون العقوبة بالنسبة للمعتدي راه في ظرف تجدي.
0: واضح. نعم. به باش نختم معاك في هذا الإطار. احنا في الحقيقة باش نرجع الموضوع هذا ونحاول نفصله الجزء أو الحصة القادمة فيما يخص هذا الموضوع، لأنه متشعب وفي برشة أنواع وبرشة أركان. ولكن اليوم نختم معاك في هذا الإطار اليوم، على شنو ركز أكثر المشرع في القانون التونسي في كل أنواع العنف؟
1: المشرع التونسي ركز أكثر على العنف تحديد العنف،
0: نعم،
1: نوعية العنف. اثنين، ركز على أهمية تحديد أركان جريمة العنف. ثالثا والأهم واللي جاء به قانون 58 لسنة 2019 اللي هي التدابير الوقائية العاجلة لحماية الحماية قبل العقاب. ايش معنى قانون 58؟ جانا بحاجة مهمة برشا لكل ضحية وقع الاعتداء عليها بالعنف الشديد أو الخفيف. هي التدابير هذه من النقاط المهمة اللي جاء بها القانون هذية. القانون هذية ينظر للمعاقب يعني للجاني،
0: نعم،
1: حتى قبل ما تتنفذ العقوبة عليه وضع آليات حماية فورية للأطراف اللي هم الضحية. قرار حماية يمكن لقاضي الأسرة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الضحية،
0: مثل
1: إبعاد الزوج المعتدي من المسكن الزوجي،
0: نعم،
1: حتى إذا ما زال ما صارش لإثبات الاعتداء بالعنف، القاضي من حقه وقاضي الأسرة إن هو يطلب يبعد الزوج المعتدي على المسكن الزوجي أو منعه من اقتراب من الضحي أو أطفالها حتى قبل فصل في القضية الجزائية. 2، التزام الدولة بالإيواء. الدولة ألزمت السلطات
0: في مراكز
1: إيواء آمنة للضحايا والأطفال عند الضرورة.
0: واضح.
1: أيضا كل شخص وقع الاعتداء عليه هناك رقم أخضر
0: للتبليغ.
1: نعم. للتبليغ.
0: نعم.
1: هذه حاليات منها آليات مهمة وضعتها الدولة. وكل شخص كل أنواع الاعتداء، رانا حتى الاعتداء خفيف أو اعتداء شديد، رانا كل أنواع الاعتداء هذوما كل أنواع العنف راهي تترتب عليها إحساس نفسي خايب بالنسبة للضحية، وهذا اللي معناها الدولة يلزم تخدم عليه أكثر.
0: شكرا
1: لك.
0: نعم شكرا، يعطيك الصحة، تحياتنا لك دكتورة ابتسام الشتاوي. هذه فكرة عن الموضوع، نرجع له الحصة القادمة باش نفصله شوية ونقرب صورة. احنا حكينا بشكل عام ولكن ثم جزئيات وتفصيلات مهمة جدا للسادة المستمعين. ان شاء الله مناخ آمن للناس الكل بعيدا عن العنف، وان شاء الله العلاقات الباهية هي اللي تبقى واللي تتواصل ديما بين افراد المجتمع. تحياتنا لك دكتورة ابتسام الشتاوي، مختصة في القانون الخاص وعلوم الإجرام بجامعة القيروان. في عدد اليوم حكينا على العنف أشكاله وأيضا العقوبات في القانون التونسي.

0: متابعات.
1: تحياتي لكم من جديد، مواصلين معكم 36 دقيقة بعد الحداش. نعملوا اقتصاد، نحكي على الدفع الإلكتروني في تونس بالأرقام، يقفز إلى 81% 8.4 مليون معاملة، يعني 1005 مؤسسة توفر خدماتها على الخط. هذا فيما يتعلق بمنظومة الدفع الإلكتروني في تونس. نرجع أكثر تفاصيل على أهمية هذه المعطيات والأرقام. صهيب المريزقي حاضر معنا، محلل سياسي وصحفي. أستاذ صهيب صباح النور، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا في رياض، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا لك. أرقام مهمة في علاقة بالدفع الإلكتروني في تونس، المنظومة تعرف نمو متسارع في الفترة الأخيرة في تونس.
2: نعم هو كذلك سرياض، اليوم ثم إقبال كبير من الدولة التونسية أيضا وحتى من المستعملين ومن الشعب التونسي على الدفع الإلكتروني والتوجه العالمي للرقمنة بصفة عامة، بحيث اليوم نشوف أنه يشهد الدفع الإلكتروني في تونس نمو متسارع وتوجه رقمي بارز خاصة في السنوات الفارطة، وهذا يعوض تدريجيا المعاملات النقدية والورقية التقليدية، بحيث اليوم يعني نشوف الناس كلها أصبحت تتعامل بالتطبيقات الموجودة سواء للبنوك أو يعني ل البريد التونسي من ناحية عمليات الدفع، من ناحية عمليات الشراء والبيع وكل المعاملات المالية. واليوم نشوف أنه هنالك حتى في البطاقات الدفع الإلكترونية اليوم، ولينا نحكي يعني حتى على البطاقات الدولية اليوم اللي موجودة في تونس وأيضا الوطنية. مثلا باش نحكي لك أنه اليوم أصبحت تتيح البنوك التونسية كما بطاقة كارد فيزا ومستر كارد، اليوم نشوفوها أنها أصبحت مقبولة خاصة في التجارة الإلكترونية، ونشوفوها أنها أصبحت مقبولة حتى في الفضاءات الكبرى مثل الفضاءات الكبرى بصفة عامة. أيضا نشوفه كما كنت نذكر لك سابقا مثلا بطاقة البريد التونسي اللي أصبحت اليوم للدينار مثلا، تعتبر من أهم البطاقات ومن أقدم ومن أوسع يعني وسائل الدفع المنتشرة اليوم، من أجل أنها تنزل الأموال مثلا بتاع الشراء والبيع وغيرها عبر الإنترنت ودفع الفواتير. اليوم عاش نجم ونحكيه على أنه إنسان يمشي يشد صف باش يخلص ورقة ماء، باش يخلص ورقة الضوء، باش يخلص الإنترنت، باش يخلص التليفون وغيرها، أصبح كل شيء يعني تنجم تخلصه بالهاتف بتاعك عن طريق الكارتة بتاعك أو ما يسمى يعني بالدفع عبر الهاتف. واليوم نشوفوا أنه البنك المركزي التونسي بالتعاون مع شركات نقدية مؤخرا يعني أصدر علامة وطنية موحدة للدفع عبر الهواتف المحمولة، اللي اليوم النجم نشوفوا أنها تسمى أو تعرف باسم تين باي، وأيضا بهدف يعني هو توحيد المنظومة وتسهيل عمليات الدفع للمواطن، علاوة يعني على ما هو معروف في البريد التونسي اللي هي بطاقة أو تطبيقة الديديسات اللي هي تعد التطبيقة الرسمية للبريد التونسي. وأيضا يعني نشوفوا أنه عمليات الدفع المباشرة في المحلات عن طريق التي بي يو كما كنت نحكي لك، سواء كان ذلك في المطاعم أو الفضاءات أو المقاهي وغيرها. ولنا أيضا نحكيه على الهوية الرقمية ونتكلم على الخدمات الهواتية التي موجودة اليوم اللي تتيح للمواطنين إمكانية استخراج بطاقات دفع إلكترونية مرتبطة بالهوية الرقمية والمحفظة الإلكترونية، وأيضا تسهيل عمليات المالية عن بعد. وهذا هو في نهاية المطاف توجه للدولة التونسية اليوم في إطار يعني رقمنة المعاملات المالية، في إطار أيضا تسهيل على المواطن، وهذا كله سرياض يعني يندرج ضمن مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة، مواكبة التطورات المالية والتعاملات المالية اليوم في العالم. وهذا سرياض مرة أخرى يخلينا اليوم أنه نعاودوا نفكروا احنا صحيح عدنا اليوم الباز متاعنا، عدنا النجم ونبني عليه، لكن هذا يلزم يخلينا نفكروا مرة أخرى أنه كيفاش نوظفوا التطورات الرقمية هذه ونوظفوا يعني المعاملات المالية المرقمنة إلى أن تكون اليوم هي في حد ذاتها خادم للاستثمار، لأنه يعني أنت تعرف اليوم المستثمرين حاجته مش أنه يحول فلوسه، حاجته أنه مش يجيب فلوسه لتونس بدون ما تكون يعني هنالك تعقيدات إدارية ولا تعقيدات البنك المركزي وغيرها. وهذا يجب أيضا أنها تكون مضبوطة وفق المشاريع القوانين اللي موجودة اليوم على مشروعة أو موضوعة عفوا أو معروضة على مجلس النواب الشعب من أجل منع ناقشتها على غرار مجال التصرف وأيضا مجلة المعاملات المالية أو يعني قوانين المعاملات المالية، وهي ليست هناك مجلة، أما نتكلم عن مجلة الاستثمار أو مجلة الصرف أو المعاملات المالية اللي موجودة اليوم على مجلس نواب الشعب من أجل تطويرها حتى تكون في حد ذاتها خادمة للاستثمار والاقتصاد الوطني.
1: نعم. توسعت قاعدة المؤسسات المنخرطة في إطار الأنظمة الرقمية الاقتصادية، هذه نحكي على رقمنة المعاملات الاقتصادية والتجارة الإلكترونية أو التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية في تونس. 1005 في مؤسسة تنشط في إطار منظومة الدفع الإلكتروني، حجم المعاملات يوصل إلى 19.3 مليون عملية بقيمة 1375 مليون دينار. أيضا عمليات الدفع الإلكتروني 8.4 مليون معاملة، 81%، هذه كلها مؤشرات فيها حركية متنامية. ولكن كيف يمكن تنظيم هذا القطاع وكيف يمكن تنظيم هذه العملية كما ذكرت أنت بمطلب هذا اليوم؟ إذا كان دخلنا فعليا مرحلة استخدام التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية، هذا في حد ذاته اليوم مهم، ولكن كيف يمكن تنظيمه حتى نطور أكثر هذه العمليات خدمة للاقتصاد الوطني؟
2: هو سرياض احنا دخلنا المنظومات المتقدمة والمنظومات الرقمية المالية ليس توعا وليس ترفا وإنما دخلناها ضرورة. وقت نحكيه على أنه دخلناها ضرورة، إذن يجب علينا أن نواكب التطورات العالمية الحاصلة اليوم. فمن ضمن باب تطوير هذه التطورات الحاصلة يجب التوجه إلى إعادة منظومة تشريعية جديدة. مش تسألني على الكيفيات، الكيفيات اليوم هي ملقاة كلها على مجلس نواب الشعب، من ناحية أن يكون هنالك كيفيات تراعي بالأساس يعني دفع على الاقتصاد الوطني التونسي وأيضا جلب الاستثمار مع المحافظة بالأساس على العملة الصعبة في تونس، لأنه اليوم احنا سمعنا مؤخرا أنه هنالك يعني حتى بعض المقترحات التي تفيد بأن تعطى الصلاحية يعني المستثمر نقل أمواله بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد، وهذا مرفوض يعني من أجل المحافظة على الاحتياطي العام للعملة الصعبة في تونس من جهة. من جهة ثانية أيضا لا يجب أن تكون ليبرالية مفتوحة على كل الأسواق العالمية بحيث أن تتحول تونس فقط إلى سوق استهلاكية أو محطة عبور لدى المستثمرين، عوض أن تكون تونس هي محطة إنتاج ومحطة تحويل للعملات الصعبة في تونس. فهذا كله يجب أن يكون هنالك مراعاة لهذه الظروف وهذه التطورات الحاصلة بحيث تكون مقننة ومشرعة من ناحية يعني التشريعات القوانين القانونية، وهذا يعني اليوم موجود وهو محل جدل، وأعتقد أنه يعني حتى مجلس نواب الشعب وضع ضمن الأولويات الملحة قبل الذهاب إلى عطلة برلمانية يعني من أجل مناقشته ومن أجل إعادة يعني تنقيحه وصياغة مشاريع قوانين جديدة. وأيضا سرياض نعتقد أنه اليوم يعني حتى الأصداء التي تصل إلينا من مجلس نواب الشعب هو أن سيكون هنالك تنقيح تدريجي أو تنقيح يعني بالأساس يعتمد على التدرج في تنقيح المشاريع القانون المشاريع القوانين الموجودة الآن، لأنه لا يمكن يعني تغيير مجلة الصرف بصفة عامة ولا يمكن تغيير مجلة الاستثمار بصفة عامة، وإنما سيتم هنالك التدريج، وهذا التدرج هو في حد ذاته يخدم الاقتصاد الوطني التونسي والاستثمار.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. نذكر أن نقدية تونس تنجح في تجديد شهادتين دوليتين في مجال السلامة المعلوماتية لتعزيز سلامة إصدار البطاقات البنكية، وهذه مهم جدا أيضا من أجل ملائمة المتطلبات والمعايير العالمية المعمول بها. أستاذ صهيب شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم. هذا حديثنا على الدفع الإلكتروني في تونس بالأرقام، باقي الأمور تشهد تصاعد ومهم لخدمة الاقتصاد اليوم. احنا كما كان يحكي صهيب ما دخلناش هكاكا، ولكن اليوم تحت التطورات العالمية وما تشهده التجارة الإلكترونية من تطور مستمر.

0: وصلنا إلى ختام هذا العدد من مع الناس، بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفصة، تحية صدقي عرفة وزميلنا على الرضواني وكمال التومي، إلى اللقاء.
1: مع الناس، مع الناس، الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس.

0: معاك غزوة مرايتنا. فتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري. إذاعة قفصة، محبة دينا. فلاش سبور، فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا بثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، اللي انطلقت منذ الخميس الفارط 11 جوان تتواصل لحد 19 جويلية القادم. المنتخب الوطني التونسي في أول مباراة وأول مواجهة وأول لقاء رسمي كان البارح انهزم بخمسة أهداف مقابل واحد أمام منتخب السويد. منتخب تونسي هزيمة قاسية في أول مواجهة رسمية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد الخماسية أمام بلجيكا في مباراة الودية قبل المونديال في بريكسل، وقبلها كذلك كانت هزيمة ودية أمام النمسا. منتخب التونسي في أول مواجهة رسمية هزيمة قاسية وثقيلة أمام السويد 5-1. البارح المنتخب التونسي كانت الهدف الأول للمنتخب السويد عن طريق ياسين العياري لاعب السويد دقيقة 7، اللي كان كذلك سجل الهدف الأخير للنمسا أو للسويد دقيقة 90+6. ثم الهدف الثاني للسويد ألكسندر إسحاق دقيقة 30، وتذليل الفارق لعمر الرقيق لاعب منتخب التونسي 43، يعني 2-1 في الشوط الأول. ثم فيكتور جوكريست دقيقة 59 وماتياس سفانبرغ دقيقة 84، وكما ذكرت ياسين العياري الأصول التونسية سجل الهدف الخامس للسويد دقيقة 90+6. في المقابل كذلك مباراة اليابان وهولندا كانت انتهت بالتعادل 2-2 ما بين زوز منتخبات في نفس المجموعة، مجموعة تونس السويد في المركز الأول بثلاث نقاط، وتونس في الهولندا واليابان نقطة وتونس صفر من النقاط. المواجهة القادمة والجولة القادمة والجولة الثانية من هذه المجموعة يوم الأحد القادم 21 جوان منتخب اليابان ومنتخب التونسي على الساعة 5 صباحا في ملعب مونتيري بالمكسيك، ثم المنتخب السويد مع اليابان 27 جوان مع على الساعة 6 مساء في مجموعة تونس. ذكر في مقابلة اليوم بالنسبة للمونديال اليوم الاثنين في 6:00 رأس الأخضر مع إسبانيا، 9:00 تعليل مصر وبلجيكا، نص الليل السعودية والأوروغواي، وفي على الساعة 3 صباحا غدوة إيران ونيوزيلندا، وغدوة في الليل 9:00 تعليل السنغال مع فرنسا. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: معاك غزوة مرايتنا. من يومين كنا صغيرين،
2: جو
3: زهو ترب،
4: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
5: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
4: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة،
6: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: أيا نجم نمشيو
1: توا هكا أنت بتسوق بينا وتقولي نمشيو
0: ما هو ما نجمو نمشيو بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان
1: عليه تربط فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب
0: لا حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة كل واحد منا يقعد في مكانه وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلة بأطراف السيارة ويتجرح
1: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح أتو نحط حزام الأمان ونسافروا أمنين
0: أمنين
2: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة
3: رفيق الطريق
4: تمام منتصف النهار
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز أحيت اليوم الإدارة العامة للحرس الوطني الذكرى 11 لاستشهاد ثلة من أبنائه الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن وأمنه وهم العميد منعم الغرسلي والعميد رمضان الخضراوي والملازم أول أيمن مسعود وذلك خلال العملية الإرهابية التي جدت بجهة الهشرية من ولاية سيدي بوزيد بتاريخ 15 من جوان 2015 كما أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني بالمناسبة ذكرى استشهاد الملازم أول حاتم المزيد الذي استشهد خلال العملية الإرهابية التي جدت بجهة الملة من ولاية جندوبة في التاريخ ذاته انطلقت صباح اليوم فعالية الدورة الثانية لأيام المراجعة التي ينظمها مركب الطفولة بجمنة من معتمدي تقبيل الجنوبية على امتداد 6 أيام لفائدة تلاميذ سنة سادسة ابتدائي تحت شعار معنا نصنع النجاح وفق مدير المركب الطيب الحشانية وينتفع التلاميذ ب 18 حصة مراجعة في جميع المواد الدراسية من فرنسية وعربية وإيقاظ علمي ورياضيات وإنجليزية وثمن بالمناسبة مجهودات الإطار التربوي المتطوع لتقديم هذه الدروس انطلقت بولاية قبلي وتوزر وجبس وقفصة سلسلة من الأيام التحسيسية والتكوينية لفائدة مهنيي قطاع التمور البيولوجية تفعيلا للبرنامج الوطني الرامي إلى التصدي لترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية ويأتي هذا التحرك الميداني العاجل استجابة لتنبيهات صحية سجلت مؤخرا بخصوص وجود بقايا مبيدات في بعض الشحنات المصدرة مما بات يهدد تموقع التمور البيولوجية التونسية في الأسواق العالمية وهي التي مثلت 11% من إجمالي قيمة صادرات المنتجات البيولوجية للبلاد خلال 2025 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 7 شهداء جدد بينهم شهيد تم انتشال جثمانة إضافة إلى 6 مصابين خلال 24 ساعة الماضية جرى استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة في ظل أوضاع إنسانية وميدانية بالغة الصعوبة كما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم سلسلة من اعتداءات المستوطنين استهدفت الفلسطينيين وممتلكات تركزت في محافظات الخليل ونابلس ورام الله وسط حماية ومساندة من قوات الاحتلال الصهيوني في إطار تصاعد الهجمات الرامية إلى تهجير السكان وتوسيع الاستيطان نهاية هذا الموجز الإخباري المشوار ينطلق بعد قليل مع المشهد اليوم والزميلة ثريا بن محمد إلى اللقاء

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. في حصتنا اليوم في البداية باش نحيي زميلنا صدقي عارفة اللي رافقني تقنيا على الدين رضواني في القاعة الفنية، وكالعادة معانا سي عبد الرحمن التواتي في التحليل والنقاش في حصتنا اليوم. تحياتي ليك سي عبد الرحمن.
2: مرحبا ثورية، تحية ليك، تحية لخونا صدقي وخونا علاء، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة، وتحية للسادة المستمعين الأعزاء.
1: شكرا ليك سي عبد الرحمن. كالعادة مواضيع عديدة وأحداث عديدة باش نسلطوا عليها الضوء اليوم في مختلف فقراتنا، في عين على الأحداث باش نرجعوا للأرقام المفزعة لحوادث المرور اللي تطرح من جديد ضرورة إيجاد طرق للردع وتنظيم حركة الجولان وتنقيح مجلة الطرقات. باش نتحدث عن أهمية إحداث

0: عين على الأحداث.
1: في عين على الأحداث سي عبد الرحمن، باش تكون الانطلاقة بموضوع يهمنا ونتحدث عليه دائما، لكن للأسف تقريبا ما تغيرتش معناها النتائج. نتحدث على الأرقام المفزعة لحوادث المرور، ونذكر أن هذه الأرقام تطرح من جديد ضرورة إيجاد طرق للردع وتنظيم حركة الجولان وتنقيح مجلة الطرقات. علاش نطرح هذا الموضوع سي عبد الرحمن؟ حادث مرور أليم جدا يوم أمس على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 تحديدا على مستوى منطقة الحناشية بعمادة الفج بمعتمدية قفصة الشمالية، والحصيلة كانت ثقيلة سي عبد الرحمن، 3 وفيات تتمثل صورة الحادث في اصطدام بين شاحنة ثقيلة وسيارة خاصة، الله يرحم اللي توفوا ويصبر عائلاتهم. إذن إلى متى يتواصل هذا النزيف، نزيف حوادث المرور سي عبد الرحمن؟
2: نعم، احنا نتحدث تقريبا منذ زمن مش جديد هذا.
1: نعم،
2: حوادث المرور، وخاصة ان الاحصائيات بينت ان حوادث المرور ورغم اللي قلت نسبتها، لكن حوادث المرور القاتلة
1: ارتفعت
2: بشكل مفزع وبشكل معناها يبعث حقيقة على القلق.
1: هو نعطوا رقم ننطلقوا به سي عبد الرحمن. رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية سي بلال لونيفي كان صرح مؤخرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه منذ بداية سنة 2026 تم تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيل ونحو 2400 جريح.
2: يعني تقريبا يعني حرب أهلية، مش يعني مش نعم غير طبيعي. نعم، الشيء هذا الحقيقة هو أن نتحدث ونعطه في الإحصائيات ونعمله في الومضات كما الومضة اللي سمعناها منذ قليل على الحوادث والانتباه إلى غير ذلك، لكن لم يتغير شيء. يعني الحقيقة ليس هنالك من جديد، ليس هنالك إجراءات ملموسة. نسمع الإحصائيات، نسمع أخبار الحوادث وهي حوادث مريعة حقيقة. يعني الحادث الأخير اللي صار في منطقة الحناشية أم وابنتي. يعني عائلة كاملة توفت، كيما الحادث اللي صار في بنزرت في
1: يعني مؤخراً
2: كيف يعني عائلة كاملة ماشيين في يعني يوم احتفالي، يوم فرحة، يوم
1: مناسبة فرحة ينقلب حزن.
2: يعني الحقيقة احنا تولي على شكون باش نلومو، الأطراف الكل مدانة بكل صدق راهو. الأطراف الكل يجب أن تتحمل مسؤوليتها. صحيح ثم طرقات فيها عيوب كثيرة، يعني بنية تحتية ما هيش آمنة بالكل.
1: نعم،
2: صحيح عنا سواق متهورين ما يحترموش قواعد الطرقات وقواعد المرور، لكن في الجانب الآخر أيضا ما لاحظناش نوع من الحزم في الردع، ما لاحظناش نوع من الإجراءات التي تغير هالسلوكات هذه، لأنه هالسلوك هذا راهو إذا كان ما ثماش حاجة رادعة راهو ما هوش باش يتغير، راهو ماشي يزيد. كان تحدثوا 20,000 مرة نتحدثوا على الدراجات النارية وعلى لبس الخوذة وعلى ما نعرفش شنو الآخر، وعلى أنهم معناها يسوقوا فيها ذري صغار وساعات يبدو بالأربعة بالخمسة على نفس الدراجة، وما ثماش. أنا ما شفتش نهار يعني دورية محبسة واحد مركب أربعة على موبيلات، ما شفتهاش.
1: نعم، وفما رقم هو فيما يخص الدراجات النارية، يعني تم الإشارة لي أنه أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، وأنه 52% من نفس الضحايا من فئة الشباب.
2: أي نعم، هذا اللي نشوفه فيه راهو أمر ما يعني مش متخبي، راهو يكفي أنك توقف في
1: بالعين المجردة، معناه
2: بالعين المجردة يكفي أنك توقف في في في في الطريق في في في قفصة وتشوف شنو اللي صاير، ومش كان في قفصة، راهي عمت هذه النوع متاع الدراجات هذه وصل حتى العاصمة. نعم، رأو موجود هذا.
1: نعم،
2: ولم نجد أي تحرك حقيقة ينبأ أو يشير إلى أنه ثم تغيير في التعامل مع الناس هذوما، وتغيير في التعامل مع الفوضى اللي صايرة في البلاد.
1: نعم،
2: يا أخي رأو نحب نصلحه، يلزمنا نصلحه بما أراه أنا، بما ألاحظه هو. ما نعرفش أنت إيش قاعد تعمل ولا إيش قاعد

0: تخطط ولا ايش قاعد تدني ولا ايش قاعد تشوف في المستقبل ولا تحب تغير قانون الطرقات ولا مجلة الطرقات. يا اخي انا نحب اجراءات
1: اولويات
0: اولويات اليوم قبل غد.
1: نعم هو كنشوفوا الارقام فقط سي عبد الرحمن تخلي الأطراف الكل تتحرك والأطراف الكل تحس بحجم معناها الكارثة هذه معناها
0: ولا نتحركوا بالمناسبات رأيك تصير حادث نولوا احنا والله هو صار حد للأسف ونبدو نترحموا على الموت. يا أخوي أعمل حاجات باش تنقص انت.
1: لكن سي عبد الرحمن فما نقطة مهمة اللي هي تخص المواطن أصلا مستعمل الطريق. يعني اليوم فما برشة توصيات معناها يعرفوها لكن ما يتمش الالتزام بها. معناها اليوم ماذا بينا اللي ما يكونش في حالة جسدية معناها ملائمة ما يسوقش مش مضطر معناها للسياقة يكون في وضعية غير عادية معناها نقص نوم ما تسوقش معناها في بعض الأحيان يكون هو سبب في كارثة العائلة أخرى.
0: أي نعم.
1: مش نفسه مش هو فقط معناها يتحملها.
0: أي أي أي أي. راهو ما نتحدثوش حتى ربما راهو في حالة غير طبيعية. يا سيدي في حالة طبيعية ولكن متهور في سياقته.
1: نعم أكيد مجاوز الممنوع واستعمال الهاتف الجوال
0: كما يحب منا يسوق بطريقة
1: ما يحترمش الإشارات المرور
0: منا سرعة رهيبة كذا.
1: نعم.
0: هذوما الكل يا أخي المظاهر هذية وين تؤدي إلى الكوارث هذية يا أخي. راهو ماناش قاعدين نشوفوا يا أخويا عندك ثم شكون مسؤول على ردع هالسلوكات هذية. المفروض يقوم بواجبه مانيش نتهم حتى في حد. المفروض يقوم
1: إذا كان الآخر يتحمل المسؤولية.
0: إذا كان الآخر ما احترمش يلزم ثم شكون يلزه باش يحترم راهو.
1: نعم.
0: ماكش باش تخليه هو ما عندوش الوعي. لو كان جا عنده الوعي ما يتصرفش كيما كاك. مادام هو ما عندوش الوعي هذاك يلزم يتحاسب على سلوكه في الطريق.
1: نعم.
0: لأنه هذاك راهو ما هوش باش يضر روحه فقط باش يضر الناس وتمشي فيها ضحايا.
1: نعم. إن شاء الله ربي يحمي الجميع سي عبد الرحمن. وماذا بينا معناها ديما نذكروا بإجراءات السلامة الكل معناها أنه ما نستعملوش الهاتف الجوال أثناء السياقة أنه نلتزموا بقوانين المرور المجاوزة الممنوعة. لا برشة توصيات اللي هي أصبحت يعني عادية أمر عادي لكن للأسف نستهين بها في بعض الأحيان وهنا شفنا النتائج شنية اللي هي تجسدها هذه الأرقام. مازلنا معكم مستمعينا في عين على الأحداث.
2: عين على الأحداث.
1: في عين على الأحداث باش نتحدثوا على موضوع آخر مهم هو أهمية إحداث دور خدمات رقمية وتعميمها في كامل جهات الجمهورية بهدف تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. أكدت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول إحداث دور خدمات رقمية أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ برنامج يتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات بما سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. الخدمات الرقمية معنا ديما هالموضوع يطرح
0: هذا جاء على إثر أسئلة تقدم بها عدد من النواب حول إحداث هالدور هذه دور الخدمات الرقمية في عدد من البلديات في واللي هي المنتظر أنها باش تغطي تقريباً 21 ولاية وباش يعني تستجيب لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. هل الإدارة هذه أو هل الخدمة هذه هي تدخل في ضمن سياسة تقريب الخدمات من المواطنين وخاصة في المناطق اللي هي فيها تغطية ضعيفة.
1: نعم.
0: جغرافيا للخدمات الإدارية. وقت نحدث على الخدمات الإدارية راهي حتى خلاص ورقة ضوء خلاص ورقة تيليكوم خلاص ورقة ما كذا هذه خدمات إدارية. أحيانا يضطر المواطن
1: يتنقل
0: باش يتنقل باش يسافر من أجل أن باش يخلص ورق. وقت اللي هي العملية هذه إذا كان باش تصبح الخدمات هذه متوفرة في بلديات قريبة للمواطن وباش تقوم بالعمليات هذه بشكل رقمي باش تخفف على المواطنين برشا وباش تسهل لهم هالولوج إلى الخدمات هذه هو تقريبا في مكان قريب من محل سكنه. يعني هي الحقيقة أمر إيجابي جدا لفائدة المواطنين. هي تقريبا الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية اللي هي تابعة لرئاسة
1: الحكومة
0: هي يعني هذا مشروع مستقبلي قاعدة تعد فيه، ويعني هي تقريبا كما نقوله تجميع الخدمات، يعني هي ماشية في الموضوع هذا، وهو فضاء موحد يعتمد الحلول الرقمية وييسر على
1: يسهل ويقرب الخدمات. نعم, نعم. يعني نظم جودة الخدمات
0: من مشقة التنقل، وهنا نشوفوا شنية هالتنقل ولا مشكلة كبيرة. نعم. منها.
1: ونجم حتى في نفس الوقت معناها أنه يتوجه الأكثر من معناها يقوم بأكثر من خدمة، معناها مثلا نستيك
0: تليكوم
1: معناها في نفس،
0: يعني هو تجميع لعدد من الخدمات في مكان. نعم. واحد.
1: نعم.
0: بطريقة رقمية نجم يقوم بالإجراءات وإلا هل الشأن هذايا والخدمات هذه ينتفع بها وهو في يعني في مجال قريب من منزله. أي
1: جغرافيا.
0: ما جغرافيا. أي
1: تقريب معنى جغرافيا وحتى. نعم. تقريب هالخدمات هذه ما يخليش.
0: وهذا يراه برنامج
1: الإدارات.
0: وهذا برنامج معناه باش يكون معناه على مدى الفترة القادمة تقريبا 2027-2030 باش يكون يعني تقريبا يتعمم إن شاء الله في مختلف ولايات الجمهورية وفي مختلف ربما البلديات حتى ينتفع المواطن بهالخدمات هذه.
1: نعم. هي باش حتى تنقص الاكتظاظ في الإدارة، معنا
0: فعلاً
1: إلى جانب
0: فعلاً
1: أن تقرب الخدمة للمواطن وتسهل له وتجنبه التنقل. نعم. باش تنقص الاكتظاظ في الإدارات هذه.
0: نعم. وخاصة نروا ثم أحيانا نجدوا حتى كبار سن وكذا وما معنا كلفة كبيرة باش يتنقلوا مشقة كبيرة.
1: وضغط الوقت
0: وضغط الوقت وغير ذلك، وخاصة أنه هذا باش يكون موجه لك المناطق الداخلية والمناطق البعيدة عن إدارات الخدمات
1: اللي
0: هذه.
1: تكون ساعات في مقر الولاية.
0: نعم.
1: مع الخدمات.
0: نعم.
1: هذه.
0: نعم.
1: نعم. إذن كانت هذه في عين على الأحداث والحديث عن أهمية إحداث دور للخدمات الرقمية.
2: عين على الأحداث.
1: في عين على الأحداث الحديث الآن عن مبادرة ومقترح القانون المتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. كان تم طرح هذا المقترح، مقترح القانون، في مجلس نواب الشعب، وكان فرصة للحديث عن عديد النقائص أو الإشكاليات اللي تعترض مجال التجارة الإلكترونية.
0: نعم، هي الكتلة الوطنية المستقلة في المجلس يعني قدمت أو تقدموا مجموعة من النواب بمبادرة تتعلق بقانون يتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. هذايا نعرفوا يا ثريا اللي راهو اليوم ولا حقيقة سوق، يعني سوق إلكتروني
1: قائم الذات.
0: نعم. إلى جانب يعني ثم صحيح ثم قنوات وكذا هني تعمل في التجارة عن بعد وكذا، راهو ثم تجارة إلكترونية، يعني نجد إشهار للبضاعة وترويج وتسويق ونقل البضاعة إلى طالبها وإلى غير ذلك. والمجال هذا جديد علينا، مش يعني تقليدي، يعني مش حاجة تقليدية، حاجة جديدة ولكن غير مضبوط بقوانين واضحة.
1: نعم.
0: يعني تقريبا المواطن ينجم يتعرض إلى التحيل، إلى الغش، إلى أن البضاعة ما هيش هي، إلى أنه كذا حتى باش يسترجع أمواله
1: ما ينجمش ساعات
0: بعد ما توصل له البضاعة وياخذوا الفلوس نقدا. حتى طريقة الدفع هذه
1: نفس الشيء زاد حتى بالنسبة لصاحب البضاعة سي عبد الرحمن في بعض الأحيان أنه يتعرض للتحيل.
0: نفس الشيء. نعم. إذن هي لا تضمن لهذا
1: الطرفين.
0: إذن شنو المطلوب هنا؟ وهذا معقول يعني أن يتقدموا بأصحاب المبادرة بالمقترح هذا، لابد من قانون موحد ينظم هذا النوع من التجارة ويضمن حقوق الأطراف الكل.
1: نعم.
0: كما الحريف، كما صاحب البضاعة. هذه تقريبا يعني الصورة الأولى والمقترح الأول، لكن حسب أيضا مقدمة ورئيس لجنة تنظيم الإدارة سامي الرئيس يقول المبادرة ما تناولتش الحلول الممكنة لعديد المشاكل المطروحة في التجارة الإلكترونية. يعني ما جتش المبادرة مفصلة بالشكل المطلوب.
1: ما تستجيبش للربما الإشكاليات الكل والنقاط اللي هي.
0: إذن لجنة تنظيم الإدارة، لجنة بيدا اللي موجودة في المجلس، هي باش تعمل على تدقيق هالمبادرة هذه وتجويد النص اللي تقدموا به بعض النواب قبل أن يعرض على الجلسة العامة بالطبيعة الحال باش يعرض للمصادقة وغير ذلك. وإذن لابد من سن قانون جديد وقانون واضح، لأنه صحيح احنا في تونس دخلت عنا هالنوع هذا من التجارة في أماكن أخرى، ربما في بلدان أخرى اللي هي خذت فيها يعني مشت فيها أشواط تنظمت الأمور ولت معناها بأمور قانونية وكل إنسان يحتفظ أو يحفظ حقه.
1: ما عندهمش الإشكاليات اللي ربما الإشكاليات تعترض لها.
0: نعم، على كل حال احنا إن شاء الله هل المبادرة هذه وهل القانون هذا يخرج وخلي تتنظم، وراهي حقيقة باهية مش خيبة، ما نقولوش راهي خيبة هالتجارة الإلكترونية، راهي تسهل برشا على
1: بالعكس
0: هاي تسهل برشا على المواطنين. أحيانا يعني
1: توصل بضاعته
0: على شرط أن
1: تستجيب
0: هاي بالضبط على كل حال
1: كما يشوفها مثلا وقت بضبط. العرض أن توصل لها
0: هذيك هي هذاك هو احنا اللي نخافوا منه ديما. راهو كيما مش نقولوا ديما راهو مش كيما اللي تشوفها في التصويره ولا تشوفها في العرض كيما اللي باش يوصل
1: لك.
0: اي نعم، اذا كان باش تولي المبادره هذه تتنظم والقانون يولي حاضر باش تكون الحقوق كلها مضمونة لأصحابها.
1: نعم، والقانون يأكد أنه يستجيب للتطورات التكنولوجية خاصة كي نحكو على التجارة الإلكترونية هي نعم. علاش قائمة معناها قائمة على خاصة يعني على يعني مجال مواقع التواصل الاجتماعي، فما دي باج معناها موجوده صفحات خاصه بالشيء هذا.
0: ما نحدثوا حتى على حتى القنوات، علاش منخبوا فيها القنوات اللي تعرض في البضاعة، راهي حتى ذيك عن بعد يعني في النهايه انت ماكش عندك
1: بضاعة
0: باش توصلك، راهي مش ماكش
1: تشوف باش تنقلها ولا
0: ماكش انت باش تنقلها ومش واك الشيء اللي تشوف فيه في العرض هو ربما هذاك هو اللي باش يوصل لك اللي كنت على كل ولا المواصفات. راهو احيانا يعطيك المواصفات في على القناة وإلا على الموقع التواصل الاجتماعي ماشي هذيك المواصفات اللي توصل لك أنت، توصل لك مواصفات أخرى. هنا لابد من قانون ينظم العملية،
1: يحمي الأطراف الكل وينظم العملية. نعم نعم، مازلنا معكم مستمعينا في عين على الأحداث.
2: عين على الأحداث.
1: في عين على الأحداث أيضا سي عبد الرحمن، اليوم باش نتحدث عن مشاركة 20 شركة ناشئة تكنولوجية تونسية إلى جانب 200 فاعل ومستثمر فلاحي من مختلف جهات الجمهورية في يوم الشراكة بين الشركات الناشئة والمستثمرين الفلاحيين، تنظمه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. الشعار هو الاستثمار في تكنولوجيا من أجل فلاحة قادرة على الصمود. أنا مازلنا موصلين في التكنولوجيا.
0: نعم. هي فعلا
1: أي.
0: وهذا تقريبا هنا ولينا تو نحب ندخلوا أو نسعى إلى أن تستفيد كل القطاعات من التكنولوجيا الحديثة.
1: نعم.
0: بما فيها الفلاح. هذه شركات ناشئة، هي شركات في التكنولوجيا، شركات في الرقمنة، شركات حديثة في مجالات يعني رقمنة وغير ذلك. كيف ستوظف هذه الشركات ناشئة؟ ممكن واش ممكن فقط معناها المرجو والمطلوب أنها تدخل مع الفلاح، لأنه الفلاح اليوم أصبح هو أيضا وهذا راه موجود أصبح يمكن أن يستفيد من هالشركات التي تستعمل هذه التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الحديثة في الفلاح. وهذه الغاية شنية؟ أنه تكون عنا فلاحة متطورة، فلاحة يعني لملاء مرقمنة أيضا، وهذا يكون فيه ضمان لمستقبل فلاحتنا. يعني الطريقة التقليدية ولأنها اليوم ثم تحديات كبيرة.
1: نعم.
0: تحديات مناخية، تحديات ندرة المياه،
1: والمنافسة تفرض زادة
0: منافسة إلى غير ذلك، وتحديات في الاقتصاد حتى في الثروة المائية اللي عنا. إذا كان هالشركات هذه تدخل في مجال الفلاحة ستساعد الفلاح على الاستفادة منه حتى في نوع من الذكاء الصناعي يدخل في الفلاح.
1: نعم.
0: راهي ثم تجارب جديدة فلاحية تعتمد تكنولوجيا متطورة جدا، يعني تخليك تقتصد في المياه، تخليك أيضا في التربة
1: جودة التربة
0: توريك جودة التربة. هذا نعيش فيه حتى في تونس، معناها ثم مناطق أصبحت يعني فيها مشكلة في التربة وخصوبة التربة ما عادش كما هي. كذلك في مجال تغذية الحيوان، يعني كل المجالات الفلاحية
1: والأحياء المائية والأحياء والصيد البحري، كل المجالات اللي هي في علاقة بالقطاع الفلاحي.
0: بالضبط. هنا على كل حال إن شاء الله بين الشأنين هذوما، لأنه ربما يقولك إش دخل التكنولوجيا في الفلاحة، لا يا سيدي،
1: لا لا لا
0: هذا ممكن موجود اليوم، ثم
1: باش نطوروا معنا القطاع الفلاحي بالضرورة أننا نخرطوا معنا في التكنولوجيا.
0: نذكر بعض المجالات الرئيسية مثلا التي تمحورت حول فعاليات هذا اللقاء، اللقاء بين الجانب التكنولوجي والجانب الفلاحي، تعلقت بالتكنولوجيا الفلاحية والتكنولوجيا البيئية وتكنولوجيا صحة التربة والتجديد التقني في مجال تغذية الحيوان، وإلى إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة في مجالات تربية الأحياء المائية والصيد البحري. والهدف من التظاهرة، هي تظاهرة بطبيعة الحال وقع تنظيمها في تونس، الهدف الأساسي من هذه التظاهرة هو إرساء روابط مباشرة وعملية بين الشركات الناشئة التكنولوجية والفلاحين بما يساهم في تحويل الابتكارات إلى حلول ملموسة على الميدان ودعم الانتقال نحو فلاحة مستديمة قادرة على التكيف مع التحديات، كما تهدف إلى تعزيز إشعاع الحلول التكنولوجية التي تطورها الشركات الناشئة وتحديد التقنيات الأكثر ملائمة لكل مجال فلاحي.
1: نعم.
0: إذن هذا على كل حال احنا نقول ما سمعنا.
1: نعم.
0: الواقع
1: هو سي عبد الرحمن تحدثت على شنية التحديات اللي تخلينا ننخرط وجوبا في التكنولوجيات الحديثة هذه، منها التغيرات المناخية واستدامة أنظمة الإنتاج، وأيضا البحث عن حسن إدارة الموارد المائية، كلها تعتبر معناها، وأيضا حتى على فيما يتعلق بصحة التربة وخصوبة التربة.
0: نعم.
1: كلها معناها نقاط تخلينا معناها تخلي وجوبا وضرورة الانخراط معنا في التكنولوجيات الحديثة هذه لتطوير القطاع الفلاحي.
0: راهو ربما للملاحظة نشوفه راهو بعض الفلاحين راهم بدو حقيقة ينخرطوا
1: منذ سنوات.
0: أي نعم، بدو ينخرطوا في المجالات
1: هذه، لكن اليوم البحث عن تعميم
0: يعني
1: التجارب
0: عن بعد تنجم مثلا تروي الحقل متاعك وانت في في في منزلك.
1: نعم.
0: تراقب حقلك
1: الرقمي.
0: أي بالضبط، بالرقمي. أي نعم. هذا حاجة إضافية وإضافة
1: إيجابية. نعم.
0: نعم.
1: ما زلنا معكم مستمعينا، رحب كل من التحق بنا في المشهد اليوم، والآن باش نمر إلى عين على الجهات.
2: عين على الجهات.
1: في عين على الجهات باش نتنقلوا إلى ولاية توزر، وباش نتحدثوا عن عديد الإشكاليات البيئية اللي تعاني منها، يعني منها حي حفر الطين بمدينة توزر. عدد من متساكني الحي يتحدثون عن مشاغلهم وعن هذه الإشكاليات، في متابعة لزميلتنا وحيدة مبارك.
3: الوضعيه نتاع حفر الطين، يجي واحد متعدي يفكره يلوح في الزبله، يخلي البوباله وتجي في القاع، يبعثوا الصغار نتاعهم يخلوا البوباله ويلوحوا في القاع، والناموس جاينا والحناش جايتنا والعقارب جايتنا، حتى من القراد وصل لنا اللي هنا جايين، معناها ما عادش لاقي الواحد راحته حتى في داره باش ياكل ماكله ماكش شكل. سخنه الدنيا لا داون المصب لا نظفوها لا عملوا حتى شيء، حتى كون نظفوها المصب دي معبيه بالكلاب، تجي البلدي اما تجي تلقى الدنيا معب، اما العباد تلوح ونيجي
4: الكلاب السايبه هذه في الجلسه بصراحه شيء يخوف. تخرج الصبابيح برشا كلاب راه تلقاه قدام دارك الكلب، بالله يشوفونا حل للكلاب السايبة فيها فرطين، الناموس، القراد. مشكلة المواطن، المواطن مش واعي حتى طرف، بالي متعدي بوبالة ساشي بوبالة إلى وحف في القاع، جونا ناس من خارج الحي وثم عباد من فصل الحي زادي طيشوا في القاع. المطلوب حاول تجمع المياه يشوفوا الحل بصراحة، ناموس سخانة وناموس حشاك وقراد ولا سايب في الأرض. من المطلوب المصب هذا اللي شفناه في حل نتاع الماء الصرف الصحي كانوا يداو اسنا ما ذابوا حتى ضرب دواء. الناموس ظلي راقدة في الدار، ظلي الناموس قدك، والله عندي صبية في حالة مسكين وحكوا يعاود قال لي بابا راكي ثاني ناموس تسخن الدنيا تولي حتى كي تصب هنايا في المجمع هذايا نتا ترجع الريحه للدار راهي نتا على الصرب هذيره
5: فواض المنزل نورمال ما يخليها قدام دار يجي البلديه تهز ما يجيبيش المواطن بعد ما يتعدى الكاميون لهنايا بالزبله يخرج المواطن بعد ربع ساعه درجين يعاود زبله تعبى الحاويات واللي يلوحوا البر شوف الطريق هنا كيفاش نورمال معبد هذايا راهي معناها مادم رجله راهي برشا حاجات ناقصه في الروتين خاصه في الروتين راهو المطلوب هذايا تنحي الحاويات تنظف ويعملوا عساس حتى شهر ولا شهرين اللي صب بالزبله يعملوا البوسي انه فوا ما عملش كما كان ما تقطعش وسخ
6: كل شيء يتلم هنا في حفر الطيه الناس كل اللي يجي لوح لهنا اللي وقعت لنا برشا مشاكل اللي نجي نكلموه يصير لك مشكله غايب الردعه وغايب معناها المراقبه وغايبه كل شيء غايب لهنا في حفر الطيه حنا نتكلموا نحاولوا بمجهودنا الخاص عملنا تشجير قاعدين ديما نحاولوا كاش نحسنوا من البلاصه اللي عايشين فيها المطلوب المراقبه والردعه
1: أمين عكروت عضو مجلس محلي بمدينة توزر عن عمادة حي الازدهار أكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناة متساكني حي حفر الطين بمدينة توزر.
7: بالنسبه للحوض لوناس كراوي التوضيح هذاك حوض تابع اداره المياه العمرانيه وديما في اشغال صفه دوريه يعني مؤخرا مع تنحم هناك القصب ونظفوه وبالنسبه لتكدس الاوساخ صحيح تكدس الاوساخ برشا لان بلديه توزر امكانياتها ضعيفه وبالنسبه لتكدس الاوساخ في القاعه عندها العديد من الاسباب ومن اهم الاسباب ديما يا نهار السبت ونهار الاحد يعني بلديه توزر خاصه لحد حتى ما تخدمش يتعبوا البوبالات المواطن عايش في القاعه الزبله نتاعها اولا مثلا اتصلت بالسيد الوالد فيما يخص البيئة من خص النظافة مثلا أقل شيء أقل شيء أضعف الإيمان ديما نهار الاثنين يجوا ينظفون الزبلة اللي في القاعة خاطر ثم كاميون يهز البوبالات وثم كاميون وتراكس يدوروا في البلاد يهزوا الزبلة اللي هو في القاعة كاميون وتراكس اللي يهزوا الزبلة بالقاعة ما يجوني ساعة بالجماعتين يعني أنت كنت تخلبوش لحد ضاء وتتعبى القاعة وزيد لحد الجاي طبيعي جدا باش تتكدس الأوساخ نقطة أخرى نقطة مهمة نقطة إيجابية تعتبر يعني بالنسبة لحفر الطين فما فيها زوز أشغال بالأيام والأسابيع القادمة بالنسبة لحوض حفر الطين داخل في عمليه تبليط بخرين سنه يعني خاصه اللي باصه الدخلانيه والطرمبه اللي تجيب في الماء هذيك باش يقع عمليه تبليط انت حبش ما يقع في الجسم وما عادش يوقع فيها العديد من الاوساخ يعني وثم المشروع نتاع الروبي هذايا معناتها الخرين سنه الاسفنتيه اللي القياس باش يبدا في القريب العاجل اظن بالنسبه للمشاريع الانكور يعني
8: اذاعه قفصه مرايه تكلم

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: مرحبا بالجميع، تحية طيبة لكل من التحق بنا في المشهد اليوم. إذن سي عبد الرحمن، الحديث عن الوضع البيئي في حي حفر الطين بمدينة توزر. هو في الحقيقة منذ سنوات يعني الإشكالية هذه موجودة، ما هيش جديدة وكل مرة يتم طرحها، لكن للأسف متواصلة نفس الإشكالية ونفس المعاناة، معاناة المواطنين في الحي هذايا.
4: وحسب ما معلوماتنا تقريبا مش بعيد ياسر على قلب مدينة توزر، يعني قريب ياسر من منطقة يعني قلب المدينة، ونعرفوا اللي مدينة توزر مدينة سياحية ومدينة عندها واحية وعندها طابع جميل ونظيفة بالمقارنة مع عديد الأماكن. راهي إذا كان قارنوها راهي مدينة تحافظ على نظر، لكن للأسف نلقوا هالنقطة السوداء هذه اللي هي موجودة في هذا الحي، حي حفر الطين، واللي فيها حقيقة إشكاليات كبيرة. منها مش معقول أنه المواطن يكون وقت يتحدثوا، وسمعنا العينة نتاع المواطنين يتحدثوا على حشرات وحشرات سامة وناموس وكلاب سايبة وكذا، يعني حقيقة هذا يعني أبعد ما يكون عن مجال
3: خصوصية وطبيعة
4: المكان، عن مجال يعيش فيه البشر، يعني يعيشوا فيه الناس وصغار وغير ذلك. ويبدو أنه من ثم
3: هو لمحل الناموس
4: موجودة بارتو، أنا في البلاد كاملة بحول الله موجود عند الناس كل، لكن هو تقريبا هالمكان هذا هو مكان كأنه رسمي، معناها كأنه
3: فما مصب. هو فما مصب
4: يتحدث السي أمين العكروت عضو المجلس يقول راه هذا تابع لإدارة المياه العمرانية، يعني تحت مسؤولية جانب يعني سلطة ماهوش. وبالإضافة إلى ذلك هو مصب متاع فضلات، يعني استغله المواطن أو استغلوه بعض المواطنين باش يصب، يعني
3: هذا اللي زاد عمق معناها المشكلة
4: بالضبط. وزيد ثم حاجة أخرى، نقطة أخرى، اخي تو معقول البلديه ما تخدمش سبت واحد؟ شبيه الناس تبطل ما يعني هذيك النهارين نظم الناس لا تاكل لا تستهلك لا تتخلص من فضلات منزليه. هذا النظام حقيقه ما يتمشاش مع الحفاظ على البيئه. وقت نحبوا نحافظوا على النظافه والبيئه راهو المفروض ما ثماش يوم، اذا كان العامل البلدي واحترامنا الكل والتقدير لهم وربي يعاونهم وكذا، ينجم العامل هذاك ياخذ نهار باش يرتاح فيه والاخر يعوضه في النهار الاخر.
3: فريق وفريق عمل من المفروض، معناه يعني
4: مش معناه نهار سبت واحد تسكر البلديه وتماما ما تقوم حتى بفعل هذا، حاجات ما تستناش الحقيقه. وقت لي نلقوا زادة، وهذا يعني المواطنين عبروا عليه بكل وضوح،
3: نعم
4: راهو ثم سلوك مواطني زاد مشارك في العمليه، راهو المواطن ها يتحدث وراه يجيب سيارته
3: ويلوح
4: ثم
3: ساعات ما هوش من المنطقه الحي هذاك، اي استغل يعني المصب.
4: وللاسف هذا نشوف فيه بارتورا،
3: شوف فيه هذا السلوك في برشا مناطق. علاش قلت لك هو الناموس والا السلوك هذا نتاع رمي الفضلات؟ للاسف ديما المواطن هو الطرف الرئيسي فيه، هذا ما يعفيش راهو البلدية من مسؤوليتها في رفع معناها الفضلات، لكن المواطن زاد يلزم يحترم
4: شوية
3: سلوك حضاري
4: مدنية،
3: سلوك حضاري،
4: سلوك مدني،
3: أنه تبعد على دارك وتلوح في معنا في منطقة في حي آخر على الخطر فيه بلاصة لوحوا فيها يعني اللي قبلك للي يولي مصب، هذا ما هوش مقبول
4: للحقيقة. أحد المتدخلين والله معناها أشار إلى نقطة مهمة زادة، وهي اللي تحدثنا عليها في حوادث المرور،
3: نعم.
4: الردع،
3: نعم.
4: نرجع للردع اللي هو حل من الحلول،
3: نعم. شكرا لك سي عبد الرحمن، موعدنا غدوة إن شاء الله.
4: إن شاء الله
3: إن شاء الله غدوة في المشهد اليوم. تحياتي لك سي عبد الرحمن وإلى اللقاء. والآن مع فقرة ضيف اليوم.
2: ضيف اليوم.
3: في ضيف اليوم هو حديثنا عن حادث المزونة، هذا الحادث الذي جد يوم الجمعة الماضي، الحادث المروري بالطريق المحلية الرابطة بين مدينتي المزونة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد، وتمثل الحادث في انقلاب شاحنة كانت تقل عاملات في القطاع الفلاحي وأسفر عن حالتي وفاة و13 إصابة بجروح متفاوتة الخطورة. هذا يخلينا نطرح من جديد موضوع أو ملف العاملات الفلاحيات وأبرز الإشكاليات على مستوى التغطية الاجتماعية وتحسين الوضعية الاقتصادية. سعيدة باستقبال السيدة حياة العطار المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مرحبا بك مدام حياة.
5: مرحبا بك أختي سوريا، تحية لك وكل المستمعين والمستمعات.
3: شكرا لك. قبل ما ننطلقوا معك في الحوار والنقاش حول هذا الملف، خلينا نستمع إلى فقرة باختصار اللي أعدتها زميلتنا هدى منسية، ورجعنا فيها إلى المرسوم سيدة حياة، مرسوم لسنة 2024، هذا المرسوم المتعلق بتحسين وضعية العاملات الفلاحيات، مساعدتهم على الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
2: باختصار.
6: نص المرسوم على عدة جوانب اقتصادية للعاملات الفلاحيات تتعلق مثلا بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وبالإدماج الاقتصادي، حيث أحدث بموجب هذا المرسوم نظام خاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يهدف إلى المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والتحفيز على تحسين ظروف عيش العائلات وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي مع انتفاعهن بنظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي. كما يتضمن المرسوم أحكاما تتعلق بالمساعدة على بعث المشاريع من خلال التأهيل والتكوين والمرافقة وتأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل ومساعدتها على اختيار صيغ التمويل الملائمة لطبيعة النشاط. كما نص المرسوم كذلك على أن تسند للمنتفعة والباعثة للمؤسسة الفلاحية الصغرى منحة شهرية تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل طيلة فترة التأهيل أو التكوين أو المرافقة أو فترة التربص، على ألا يتم الجمع بين هذه المنحة والمساعدات والتحويلات المالية القارة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. وتنتفع العاملة الفلاحية وفق هذا المرسوم بإجراءات تفاضلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل. المرسوم نص كذلك على إحداث لجنة فنية تتولى الإشراف على عمليات تقييم تدخلات صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن مردوديتها ونجاعتها بالنظر خاصة إلى الأهداف المرسومة في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية، وتمنح للعاملة الفلاحية الأولوية في الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية. هذا بالإضافة إلى إحداث لجنة جهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لدى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة تتولى انتقاء ودراسة قابلية تنفيذ المشاريع التي سيتم إنجازها لتحقيق الإدماج. من جهة أخرى، نص الفصل 14 من المرسوم على إحداث سجل وطني للعاملات الفلاحيات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي أو الخدمات المقدمة لها من قبل الصناديق الاجتماعية.
3: كانت هذه فقرة باختصار، مشكورة زميلتي هدى منسية اللي أعدت هذه الفقرة، والحديث فيها كان عن المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. إذن سيدة حياة، ونوصل هذا المرسوم وتفعيل هذا المرسوم؟
5: بلي في البداية اسمح لي صديقتي سوريا أني نترحم على الضحايا
3: اللي
5: ما نجموش نتلقوا في الحديث ما غير من نترحموا عليهم. وللأسف مرة أخرى تستفيق ولاية سيدي بوزيد ونستفيق كلنا في تونس على فاجعة أمر مؤسف جدا موجع جدا وقت اللي كل مرة نحكيه على حالات وفاة ويعني حوادث مأساوية تخلف وراها برشا وجيعة للعائلات تخلف وراها برشا وجيعة للنساء الأخرين العاملات في الفلاحة وحتى وللمجتمع ككل لأنه اللي صار في المزونة مسنا كلنا بكل فئاتنا وبكل أطيافنا وبكل اهتماماتنا حتى حد ما ينكر الدور الكبير اللي تقوم به النساء في القطاع الفلاحي والدور الكبير اللي تقوم به النساء هذوما في تموين وفي توفير الخضرة والغلة لينا والكل وأيضا مسؤوليتهم في وسط العائلة وفي وسط المجتمع وفي اقتصاد كامل للدولة وفي ظل هذا الكل نحكيه على مراسيم ونحكيه على قوانين للأسف نقوله ما هيش مفعلة يطرح برشا تساؤلات أنا في كل مرة نتمنى أني وقت اللي نتدخل كهكا في راديو نتمنى أني نحكي على خطوة فعلية تم إنجازها في إطار الدفاع أو تأمين أو تحقيق مطالب العاملات الفلاحيات ولكن نرجع في كل مرة نلقاو روحنا نتسائلوا علاش ما تمش التطبيق علاش ما تمش التطبيق قلناها من البداية من أول ما تم إصدار المرسوم هذا قلنا راهو إذا كان المرسوم بش يتم أو الحاجة بش يتم إصداره بش يلقى به في الرفوف من غير ما يتم التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية لو كأنما عملنا حتى شيء والحاجة الثانية إذا المرسوم هذايا في تفاصيله وفي محتواه بعيد شوية وبعيد برشا على الواقع ما هوش ملائم للواقع متاع القطاع ومتاع العمالة في القطاع هذا وما هوش ملائم لواقع الفئة بالذات اللي هما النساء اللي يخدموا في الفلاحة دونك التطبيق مش يولي أمر
3: صعيب
5: وهذايا هي تقريبا اللي خلى واللي تسبب في تعطيل صدور الأوامر الترتيبية اليوم عام وتسعة شهور تقريبا من يصدر المرسوم ما فماش حتى نص ترتيبي يصدر وبخلاف النصوص الترتيبية ما فماش حتى تفعيل للآليات الأخرى وقت اللي صندوق الحماية الاجتماعية تم إحداثه قبل المرسوم وجاز في قانون المالية لسنة 2025 ما فماش لليوم حتى مؤشر على بداية يعني تفعيل الصندوق هذا واللي حتى في هو في حد ذاته تفعيل الصندوق هذا رهن صدور أمر ترتيبي
3: نعم.
5: مسألة تشريعية متعطلة جدا وبالتالي تعطلت نتيجتها نعم. المسألة الاجتماعية والتنموية
3: نعم هو مكسب هو مفروض مكسب تشريعي أنه يتم التسريع فيه معناها في بإصدار الأمور الترتيبية وتفعيلها يعني مباشرة نعم
5: أي هو كقاعدة أولى نجم نبنيه عليها لأنه إحنا حتى إحنا في المنتدى كانت نظرتنا للمرسوم قلنا هو مكسب ولكن مكسب ينظر إليه بإصلاحات أخرى وبتعديلات وكنا حتى عندنا مقترحات قدمناها في ورقة سياسية تم إصدارها مؤخرا شنو هما المقترحات اللي نجم من خلالهم هما نعدلوا المرسوم هذا يكون مرسوم شامل
3: قابل للتنفيذ زادة
5: قابل للتطبيق
3: نعم. نعم.
5: مع هذاك هو قاعدة أساسية في إطار الاعتراف بحقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي قلنا أنه مكسب ولكن وقت اللي نشوف التأخير في الإصدار مقابل تكرر الحوادث هذه أرواح بشرية أنا ما عادش نجم نحكي بلغة الأرقام بالحق عادش نجم نقول قداش عنا من حادث وقداش عنا من جريحة لأنه اليوم نخسروا في أرواح بشرية اللي خلت وراها رضيع عمر 3 شهور واللي تقصت يدها في الحادث وكأنه المشهد متاع حادث 2019 اليوم تكرر في المزونة
3: نعم نعم هو قاعد يتكرر راهو فما حوادث تكون إصابات فيها ما مثلا ما فماش وفيات لكن ديما تخلينا نفكروا فيه معناها الملف ونطرحوه من جديد يعني مش بالضرورة أنه راهو تكون فما وفيات باش نتحركوا راهو الملف نعم نعم
5: بالضبط هو ديما يتم التطرق ليه وهذا على الأقل في السنوات الأخيرة هذا ملحوظ أنه من بين الملفات اللي خذت أهمية معناها واهتمام سواء من قبل الإعلام أو حتى من قبل المجتمع المدني وفي كل مرة نذكروا أنه راهي الحوادث مش كان اللي نسمعوا بها في الشاحنات راهي الحوادث حوادث الشغل زادة واللي هي تصير بكثرة ومسكوت عنها وما يتمش الاهتمام بها لأنه نرجع ديما طبيعة العمل في القطاع القطاع الفلاحي ليستقر للسلامة والمهنية ويستقر أيضا للاعتراف الرسمي به وحتى للهشاشة من ناحية الأجر ومن ناحية
3: ما فماش ضمانات بالنسبة ليهم. نعم في الأثناء مدام حياة يعني فماش حلول أخرى، فماش مبادرات معناها أخرى في انتظار أنه يتم تفعيل أو صدور أمور ترتيبية أو صدور قانون يكون ملائم للتنفيذ ويكون ملائم للتفعيل، معناها ما يكونش فقط فيه مطالب لكن على أرض الواقع ما تنجمش تصير، معناها ما تنجمش تكون مفعلة، فماش مبادرات أخرى؟
5: هي المبادرات على مستويات مختلفة، على المستوى المدني معناها مبادرات المجتمع المدني والجمعيات، فما المقترحات الموجودة اللي هي تنطلق أساسا من تنقيح المرسوم في حد ذاته. اقترحنا مثلا تعديل بعض المسائل المتعلقة بمثال صفة المؤجر، لأنه اليوم وقت اللي نحكيه على مؤجر لازم يعترف أو يمشي يصرح بالعاملة، اليوم نتسائلوا على أرض الواقع وفي الميدان شكون المؤجر الفعلي للعاملة، هل أنه صاحب المستغلة الفلاحية أم أنه الخضار أم أنه الصنفار اللي أولى الناقل. هنا صفة المؤجر وقت اللي تلقى في النص القانوني المؤجر من غير ما يكون المفهوم متاعه واسع يحمل المسؤولية الاعتراف المسؤولية القانونية للتشغيل العام للفلاحية لكل هذوما الأطراف هذوما. وقت نحكيه فقط على الفلاح اليوم يساعده أنه يعطي المسؤولية للسمسار ولا للخضار ولا اللي هو باش هو يتنصل أو يتم طمس الأثار بتاع مسؤوليته القانونية تجاه العاملة. قلنا أيضا من بين التنقيحات أنه إلغاء شرط 45 يوم عمل، لأنه نعرف كلنا بموجب الظروف القطاع الفلاحي اليوم والأزمات اللي مر بها القطاع الفلاحي والتغيرات المناخية وغيره، شرط 25 يوم عمل شرط مجحف على العاملة. قلنا أيضا أنه ينجنب التعقيدات الإدارية في كل ما هو تسجيل ومتابعة يعني الانخراط والوثائق اللازمة والكل. كيف زاد من بين الحاجات الأخرى اللي أصرينا عليها هي مسألة الأجر. اليوم وقت العاملة الفلاحية تخلص بالقانون أقل الأجر الأدنى الفلاحي المضمون هو 20 دينار و300، وقت اللي في الريال ما تاخذهمش ال 20 دينار. لهنا زاد مسألة الأجر مهمة. علاش مسألة الأجر مهمة؟ لأنه المرسوم يقول لك الدولة ستتكفل بالعاملة تلك 3 سنوات الأولى، ومن بعد العاملة باش تكمل يعني خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وكلها
3: تتحملها بنفسها معناها
5: وغيره. فوالا حتى نقطة النقل اللي جاء عليها المرسوم، نقطة النقل هي مهمة جدا. علاش؟ لأنه ما عناش أول نص قانوني هذا يحكي على النقل، عنا قانون عدد 51 يصدر سنة 2019، عنا أمر ترتيبي عدد 724 يصدر سنة 2020 اللي حدد شروط النقل والآلياته. هذو مزوز ما تمش تطبيقهم، جاء المرسوم في الفصول 36 و37 زاد أتى على مسألة النقل، ولكن زاد أتى عليها بطريقة أنه الدولة تتحمل في جزء ما مع تكاليف النقل. علاش ما تكونش من بين المقترحات اللي قدمها خبير في خبير في الحماية الاجتماعية هو اللي كتب الورقة للمنتدى، أنه الدولة تقوم بإحداث منحة نقل تسند للعاملة الفلاحية اللي هي تعوضها على مصاريف النقل اليومية،
3: وبالتالي تغطي لها شوي المصاريف
5: بالضبط، وتنقص حتى عليها التبعية للناقل زادة اللي يقص وحده من غادي معلومة النقل، وهي تتحصل في الاخر على 15 دينار ولا 17 دينار في اقصى الحالات.
3: وبعد ما تتوفر لهاش الحماية، معناها حتى كي تدفع هي مسكينة وما توفرش الحماية نعم لان نعرف في بعض الاحيان حتى العدد يكون كبير في نفس وسيلة النقل ما فيش حتى احترام معناها لسلامة الفلاحات الموجودة
5: للأسف. هذا على المستوى التشريعي، واللي زاد أكدنا على التعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية، وأوامر ترتيبية تكون قابلة للتطبيق وتكون ملائمة للواقع. على مستوى التطبيقي والآليات زاد مهم جدا اليوم كان مش نحدد مسألة النقل في النص التشريعي رغم نجم نعمل حد شيء إذا كان ما تكونش فما فعلا آليات تطبيقية، يكونش فما وسائل نقل اللي هي ملائمة للواقع أو ملائمة للبنية التحتية. علاش ما تكونش اليوم الدولة ماشية مثلا في اختيارها أو في تمشي متاع النظام السياسي الحالي ماشي في الشركات الأهلية؟ علاش قلنا احنا شركات أهلية تعاونيات مؤسسات يعني عمومية؟ المهم تكون فما وسائل نقل متاحة وتكون آمنة ولائقة وأيضا ملائمة بطبيعة المسالك الفلاحية. صحيح مكلفة، باش تكون مكلفة على الدولة، ولكن ما نصورش أنا باش تكون مكلفة أكثر من أننا قاعدين نخسروا في أرواح بشرية، نخسروا في أمهات، ونخسروا أيضا في يد عاملة. راح نشوفوا حتى معدل الأعمار متاع النساء اللي يخدموا في القطاع الفلاحي اليوم ما عادش فما شباب، ومعاش فما شباب
3: كبار
5: في العمر. إذا هذم اشترهم باش يكبروا ما عادش ينجموا، اشترهم لاخر باش تهزوا الحوادث وباش يتوفى غدوة القطاع الفلاحي، ما عادش باش نلقاو شكون يخدم فيه.
3: نعم ان شاء الله. نعم هو
5: أستاذتي مدام ثريا
3: اي فقل اقل من اي دقيقه
5: اي اللي أستاذتي جدا هو الصمت الرهيب من قبل سلطة الإشراف من هارة الحادث. ننتظروا انه فماشي على الاقل بلاغ، فماشي تفاعل من وزارة المرأة، فماش تفاعل من وزارة الشؤون الاجتماعية، من أي طرف من أطراف دي في السلطة، ولكن للأسف الصمت هذا يطرح عديد التساؤلات.
3: نعم هو الملف كل مرة معناها نطرحوه إن شاء الله ونقول إن شاء الله ما نطرحوش بالشكل هذا، معناها على خلفية حادث، يعني نطرحوه بشكل أنه نتحدث على أوامر ترتيبية لتطبيق ما ورد في هذا المرسوم اللي هو نذكره رو مكسب تشريعي مهم، معناه يوفر الحماية ل هذه الفئة، فئة العاملات الفلاحيات. مشكورة جدا سيدة حياة العطار على المنتدى التونسي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكلفة بملف العاملات الفلاحيات. هكا وصلنا معاكم مستمعينا نهاية حصتنا اليوم، نجدد شكري لزميلي صدقي عارفة وعلاء الدين رضواني. غدوة موعدي معاكم إن شاء الله مع سي عبد الرحمن التواتي. نقول لكم تحياتي لكم ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: الأشهار.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
0: عندك أورانج. إشهار.
2: شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
3: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
2: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
4: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
2: شارع الفن جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
5: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما.
2: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية.

0: معاك خطوة مرايتنا.
1: تمام الواحدة ظهرا، موعدكم الآن مع ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: في عناوين النشرة، المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تنفذ جملة من البرامج الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة. انطلاق الدورة الثانية لأيام المراجعة بمركب الطفولة في مدينة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية لفائدة التلاميذ السنة السادسة ابتدائي تحت شعار معا نصنع النجاح. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية لإطلاق 8 إجازات جديدة. وفي العالم، الرئاسة الأمريكية تقول إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يمثل فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي. تفاصيل النشر. تم مؤخرا بولاية قفصة المصادقة على أكثر من 80 مشروعا في إطار التمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل، وتفاعلا مع المنصة الوطنية التي أحدثتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتسويق منتجات النساء والفتيات، تم بولاية قفصة ترشيح أكثر من 20 من صاحبات المشاريع للتعريف بمنتجاتهن عبر هذه المنصة. لمتابعة الموضوع بأكثر تفاصيل تتحدث للأخبار زهور العجمي، المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
3: يوم الجمعة 12 جوان اجتمعت اللجنة الفنية الجهوية للمصادقة على 86 مشروع في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر. القيمة الجملية للمشاريع هذه تجاوزت 500,000 دينار. حول المنصة الوطنية لتسويق منتجات النساء والفتيات، هذه المنصة ركزتها حديثا الوزارة، باش يقع على المستوى الجهوي ترشيح 25 باعثة مشروع لترويج منتجاتهن ودرجهن في المنصة والتعريف بهذه المنتجات على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي. مستجد آخر في إطار برنامج ريادة الأعمال النسائية، حاليا نحن بصدد فرز الملفات المترشحة للحصول على القروض في إطار هذا البرنامج، وإن شاء الله في القريب العاجل يقع الإعلان على نتائج هذا الفرز. مستجد آخر اللي هو في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي لفائدة أسر وأولياء الأطفال مكفولي الدولة والمتمتعين بخدمات مركز المندمج للشباب والطفولة، هذا برنامج جديد. في الإطار هذا سيتم ترشيح الأسر الراغبة في بعث برامج لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي. المشروع هذا بإذن الله سيشمل على الأقل 10 عائلات ستستفيد، والسقف الجملي لهذا المشروع هو 100,000 دينار. كذلك وعلى إثر البلاغ الصادر عن المندوبية خلال شهر أبريل حول تسيير مركز الفتاة الريفية ببو عمران وتوظيفه لتكوين الفتاة الريفية في شتى المجالات وتسويق منتجات النساء بالجهة، تم إسناد مهمة هذه مهم تسيير المركز لمجمع البو عمرانيات، وإن شاء الله خلال الأسبوع هذا ستمضى الاتفاقية. كيف في إطار تسيير المركز الأمام لإيواء النساء ضحايا العنف، وطلبنا ترشحات لتسيير هذا المركز. بعد الفرز يسند تسيير مركز الإيواء لجمعية تلميذ قفصة الجنوبية.
1: يواصل الفلاحون بواحات الجريدة استعداداتهم لإنجاح موسم التمور رغم بعض الإشكاليات المتمثلة أساسا في نقص مياه الري في بعض المجامع والأعطاب التي تصيب الأبار، تزامنا مع مرحلة نمو الثمار، إلى جانب إشكاليات أخرى كديون الفلاحين تجاه شركة الكهرباء والغاز. عدد من رؤساء مجامع التنمية الفلاحية يتحدثون لمراسلة الإذاعة من توزر وحيدة أمبارك.
4: عبد المأمور رئيس مجمع تنمية شرع عباس.
5: الموسم في البدايات نتاع المشاكل المطروحه، اكبر عنصر المياه الملوحه القديمه ناقصه برشا مياه. العنصر الثاني معناها على مستوى الصابه، ثم نقص في الصابه، نقص ملحوظ نتيجه منها لنقص المياه وعدم

0: بشفاء حينية الأعطاب سواء على مستوى الأبار ومضخات المياه أو على مستوى لوحة التحكم الكهربائية للأبار. وقع تنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتزر، أبلغناه بلوحة المفاتيح تعبير 18، زدنا أبلغناه بالمضخة معناها الضربة اللي هي كانت السبب باش وين نحط ترومبا تضرب بنا تعود ترومبا أخرى، فهذا ما أثقل كاهل المجمع. ونحس مع الإسراع معناها إعداد الصفقة تعبير 14، الغلة أخف شوي ولهذا تعطينا نوعية أحسن.
1: محمد الناصر حمدي باش أمين مال جمعية حلبة غربي. بالنسبة لتقدم الموسم كصابة دينا في فترة الانفيرزا، البوادر اللي ظاهرة حتى لاباس معناها من ناحية الأمراض من ناحية العدم الوقت الحالي لاباس، صلحنا الوضعية تاع البير الفلاح قاعدة تزقي، أنا صعوبات قديمة من 2020 ورجع لتو من ناحية خلاص الستيك، أنا 5 سنين الستيك مش خالصة وطالب فلوسها، فلاحة ما عادش كيقبل ما عادش بيع ولت نص الحق نقول احنا، النخلة مش سهلة تتكلف برشا فلوس، فلاح تو قاعد يحضر في روحها، ثم ناس تفهرز ثم ناس قاعدة تفهرز ثم ناس قاعدة تحضر وراحها، بصفة عامة لاباس، إن شاء الله يكملك إن شاء الله السوق يجينا سمع.
2: نبقى دائما في المجال الفلاحي، ننتقل من الجريد إلى منطقة السباسب العليا. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين أن موسم حصاد القمح بالجهة سجل تأخرا بسبب ما تشهده الجهة من نزول لكميات من الأمطار خلال هذه الفترات وأسفرت عن تغيير في لون الحبوب. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزاري، والمتابعة كانت للزميلة فدوى جرماسي.
3: بداية موسم الحصاد خاصة لماء الشعير ونظرا لتساقط الأمطار في هالفترة هذه أخر شوية الموسم، وكذلك وقعت شوية أضرار من جراء الأمطار لأنها تأخر وتغير اللون نتاع الحبوب. بالنسبة للتقدم موسم الحصاد معناها ما هيش نسبة كبيرة 15% أو 20%، ولكن في بدايته ومكثر المناطق البعلية ما ثمش إنتاج، معناها كمية الإنتاج ضعيفة حوالي 3 قناطر 4 قناطر في الهكتار إلى حوالي 15 قنطار بالهكتار، هذا اللي شفناه في المدة هذه. كذلك قلت ماكينات معناها ماهيش متوفرة بالصفة الباهية، العوامل هذه كل أخرت الموسم. بالنسبة للأسعار هي بيد معناها كما أسعار عام لاوس نفس الأسعار، ثم زيادة سنة رغم زيادات الوقعت في العالمية في القمح والشعير.
2: انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية لأيام المراجعة التي ينظمها مركب الطفولة بمدينة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية على امتداد 6 أيام، وذلك لفائدة تلاميذ السنة السادسة ابتدائي. المتابعة مع ماجدة عمر.
4: تحت شعار معا نصنع النجاح نظم مركب الطفولة بجمنة الدورة الثانية لأيام المراجعة لفائدة تلاميذ السنة السادسة ابتدائي. مدير المركب الطيب الحشاني:
5: احنا تو نعيشوا على وقع التظاهرة بتاع أيام المراجعة لتلاميذ السنة السادسة اتحاق المدارس النموذجية، خصصنا تقريبا 18 حصة تخص جميع المواد تقريبا اللي بشاعة الدورة في المناظرة، فرنسية رياضيات نقاب علمي عربية انجليزية. بالمناسبة هذه نحب نحيي ونشكر السادة المعلمين المتطوعين باش يقدمونا في الحصة هذه. 18 حصة احنا نبدو نهار الاثنين ان شاء الله اللي هو اليوم، عندنا حصتين في الصباح وحصة مسائية. اخر لقاء لنا باش يكونوا مع الاطفال في ايام المراجعة هذه باش يكون يوم السبت ان شاء الله.
4: يزحنين احدى المعلمات المشاركات في هذه التظاهرة عبرت عن املها في ان تساعد حصص المراجعة التلاميذ على تحقيق نتائج متميزة.
6: قريت انا سادسة فرنسي، قررنا تنظيم حصص دعم دفع وتشجيع للتلاميذ اللي هم مؤهلين باش يشاركوا في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية. بالنسبة لنا الحضور كان مكثف اليوم ما شاء الله، لينا بحصة فرنسي والله الحمد لله لاندا مركزين وطوابين وبدلين مجهود يعني باش يتحسن، الغاية منها أن نشجعوهم أن نفيدوهم بعض المعلومات نثروا معلوماتهم وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.
4: من ناحيتهم تحدث عدد من التلاميذ عن مدى أهمية هذه الحصص.
7: سلام حمد سلام عقاق، حنا نخدموا في مناظرات ونصلحوا معناه نتداركوا في الأخطاء ونفهموا أخطائنا وكل شيء، أنا ربي يوفقنا إن شاء الله.
8: اسمي مريم صغير سنة سات، خدم في مناظرات عشان نتعلم وناخذ كفكرة عليهم، عجبتنا خاطر حبوا تشجعونا وخدمونا شوي يعني.
9: اسمي ساجد الريش، من حق ما شاء الله نشكر المعلمين اللي تقدموا للتطوع مهمة ذي واللي تيد هذا ينفعنا باش نتدارك أخطائنا ونتدارك اللي نقصين فيه ونزيد ونتقوى في اللي سمح فيه، إن شاء الله ربي يوفقنا وننجح.

0: ذكر أن عدد الحاضرين في اليوم الأول من حصص المراجعة تجاوز 25 تلميذ وتلميذة. مجد عمارة قبلي، الإذاعة الجهوية بقفصة.
1: دائما في المجال التعليمي، ولكن من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، تحصلت كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد مؤخرا على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. حافظ حجلاوي رئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية يتحدث لمراسلة الإذاعة من سيدي بوزيد ألفا خصخصي.
2: كلية علوم تحصلت مؤخرا على الموافقة الرسمية واعتماد 8 مسارات تكوينية جديدة بعد مصادقة على اللجان القطاعية الوطنية ومجلس الجامعات يوم 3 جوان 2022، وتتوزع هذه المسارات على 3 أقسام بالكلية، وهي كالتالي: في قسم الفيزياء والكيمياء تحصلنا على 2 مسارات اللي هما علوم الأجهزة والقياس، علوم المواد والطاقة المتجددة. في قسم الإعلامية والرياضيات 2 مسارات أيضا: هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية. كذلك في قسم التكنولوجيا حصلنا على 4 مسارات تكوينية، وهي كالتالي: التكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية، البيولوجيا التحليلية والتجريبية، التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، وهندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية. هذه المسارات أتت منسجمة مع التغيرات العالمية الجديدة في شتى قطاعات، في قطاع تكنولوجيا المعلومات مثلا والذكاء الاصطناعي، كذلك في قطاع الطاقي بحسن استغلال الموارد والاعتماد على تكنولوجيات جديدة وعلى الطاقات البديلة، كذلك قطاع الهام، قطاع الصناعات الغذائية وما يوفره من أمن الغذائي. هذه مسارات أتت بعد إبرام عديد من الاتفاقيات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، مما يمكن بعد ذلك الطالب من الانخراط بسرعة في عملية التشغيل. في هذا الإصلاح بكبر عام بعد مرحلة عصيبة مرت على كلية العلوم والتقنية، اللي هي انطلقت منذ سنة 2012 ب3 مسارات فقط، ثم بعد ذلك 5 مسارات، ولك 5 مسارات هذه في مرحلة ما وصلت إلى طاقة استيعاب ضئيلة وضئيلة جدا، ثم غلق بعض المسارات التي شهدت عجوب الطلبة، والآن نأمل أن تكون هذه المسارات الجديدة تتماشى وتطلعات الطلبة.
1: نواصل من إذاعة قفصة تقديم ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم. انطلقت بولاية قفصة وتوزر وقبلي وجاب السلسلة من الأيام التحسيسية والتكوينية لفائدة مهني قطاع التمور البيولوجية، تفعيلا للبرنامج الوطني الرامي للتصدي للترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. وتندرج هذه اللقاءات التي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 من الشهر الجاري في إطار مشروع بيوراست الذي تشرف على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة على الأمم المتحدة بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. ويأتي هذا التحرك الميداني العاجل استجابة لتنبيهات صحية سجلت مؤخرا بخصوص وجود بقايا مبيدات في بعض الشحنات المصدرة، مما بات يهدد تموقع التمور البيولوجية التونسية في الأسواق العالمية. طور مركز بحوث وتكنولوجيات المياه مشروعا مبتكرا نحمل اسم قطرة مايند، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة بهدف تحسين أداء شبكات توزيع المياه والحد من هدر المياه وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية. ويرتكز قطرة مايند على استغلال المعطيات التشغيلية لشبكات توزيع المياه وتحويلها إلى أدوات دعم لاتخاذ القرارات، بما يتيح الكشف الذكي عن التسربات وتحديد المناطق ذات الأولوية للتدخل، إلى جانب تحسين برمجة عمليات الصيانة. كما يساهم المشروع في تقليص هدر المياه وخفض كلفة الاستغلال ورفع مردودية الشبكات من خلال توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات المتعلقة بتوزيع المياه وأداء الشبكات. ويجسد هذا الابتكار قدرة البحث العلمي التونسي على تقديم حلول عملية لمجابهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وتعزيز التصرف المستدام في الموارد المائية، عبر دعم التكامل بين الهياكل البحثية والمؤسسات العمومية. في العالم، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يعد فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي. وقال المسؤول الأمريكي إنه يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة القادم. وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن هناك فوائد حقيقية ستحصل عليها إيران طالما التزمت بالجزء الخاص بها، مؤكدا أن الاتفاق إذا ما التزمت به طهران سيحدث ما وصفه بالتحول الجذري في الشرق الأوسط خلال 50 عاما القادمة على حد قوله. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، لافتا إلى أن الاتفاق الذي وصفه بالعظيم سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها. جاء في النشرة المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تنفذ جملة من البرامج الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة. انطلاق الدورة الثانية لأيام المراجعة بمركب الطفولة في مدينة جمنة من معتمدي تقبيلي الجنوبية لإفادة تلاميذ السادس ابتدائي تحت شعار معا نصنع النجاح. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية لإطلاق 8 إجازات جديدة. والرئاسة الأمريكية تقول أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يمثل فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد في العالم. شكرا مستمعينا الكرام لأنكم تابعتم هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: معك غزوة مرايتنا. نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
4: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
5: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
3: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
6: على قد ما يوم ما فرحنا سوا ده كلام وعجبني خواص في الهوى.
3: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 لـ9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
7: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
8: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.

0: Magazine Sport. Magazine Sport.
1: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. بداية أسبوع موافقة للجميع، نلتقي على ربكة الله من الاثنين حتى للخميس في المجازين في هذا التوقيت، ماضي ساعة ونص واصل معكم حتى للساعتين عودة على آخر المستجدات الرياضية الجهوية الوطنية والعالمية. حديثنا هذه الفترة باش يكون على المونديال، آخر أخبار المونديال والنتائج، المستجدات في كأس العالم كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. اليوم حديثنا على المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم والهزيمة الثقيلة اللي كانت البارح ضد اليوم من الفجر ضد منتخب السويدي في افتتاحية مقابلات منتخبنا في هذا الكأس العالمي اللي شارك فيه منتخبنا للمرة السابعة في تاريخه. نرحب بالمحللين والمدربين، نبدأ بيساري دكتور والمدرب والمحلل الفني جمال حاجي. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا حيدر، مرحبا نضال، مرحبا للسادة المستمعين والمشاهدين والفريق الفني العامل معنا.
1: مرحبا بك نضال نسيب، المدرب والمحلل الفني، أهلا وسهلا نضال، مرحبا.
3: مرحبا أخوي حيدر، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، مرحبا بالدكتور جمال، قام من قامات الرياضة في جهتنا. إن شاء الله نعدوا حصة ونكونوا على حسن ظن المستمعين إن شاء الله.
1: مرحبا بكم، نوجه تحية لصدقي عارفة لمنكم الحاسة تقنيا عماد غورس في الديجيتال، تنجموا تابعونا على لايف ستريمينج للإذاعة على الصفحة الرسمية لإذاعة على الفيسبوك راديو قفصة وإذاعة قفصة. شنو باش نحكوا شنو باش نخلوا ما نحكوش اليوم؟ انا خيرت انه من عادي حتى التصريح حتى اللي تحكيه البارح حتى من الزملاء، طبعا في الحقيقه هزيمه ثقيله اللي صار، مش هزيمه البارح اللي صار هو فضيحه كرويه تهين باسم تونس، خيبه امل جديده تضاف لسلسله طبعا الخيبات والاخفاقات والوعود الكاذبة بين ظفرين. منتخب دخل مرتبك خائف عاجز، وكأنه منذ البداية داخل مباراة للهزيمة ما فهمناش منتخبنا، ما فهمناش الإطار الفني شنو حاب يعمل بالضبط. الجمهور كان تحول وعمل آلاف الكيلومترات وصرف برشا فلوس باش يحضر في مباراة تكون محترمة على الأقل منتخب الوطني التونسي أحلم، لكن منتخبنا رجعوا للواقع بطريقة مهينة. كل المنتخبات أصبحت تحترم، المنتخبات نحكوا على الصف الثاني والثالث لأنه فما روح قتالية، فما طريقة لعب معينة، لكن منتخبنا يعني تمت إهانته البارح من طرف المنتخب السويدي اللي هو ما بعدش علينا برشا، خاصة نحكوا على مستوى التصنيف متاع الفيفا. خيبة هذه كبيرة وكارثية بالنسبة لكرة قدم التونسية، المنتخب سقط ذهنيا بدنيا تكتيكيا منذ البداية، سقط أمام العالم الكل البارح اللي تبع المقابلة. سمحوني حكيت برشا لأنه في الحقيقة عنا برشا ما نحكو على المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم. دكتور جمال حاجي نبدأ معك، شنو يخلي منتخب بقيمة المنتخب الوطني التونسي بتاريخ المنتخب الوطني التونسي؟ ولأنه أنا ما عادش نحب نحكي على التاريخ، لأنه بقينا كتوانسة كرياضيين كصحفيين رياضيين وكوسائل إعلام بقينا نحكو على التاريخ ومونديال 78 و2004 ورجولي مير وكاسبر جاك وعبد المجيد الشتالي، وقت اللي المنتخبات الأفريقية الأخرى والعربية تطورت، نشوفوا المنتخب المغربي يدخل ويفرض أسلوب لعبه على البرازيل، منتخب السامبا المتوج بأكثر منتخب متوج بالمونديال بنجومه يدخل يفرض عليه طريقة لعب. المنتخب الليفوري البارح يربح، المنتخب القطري في ثاني مشاركة ليه يتعادل مع المنتخب السويسري، ما زلنا نستنوا في مصر والجزائر وبقية المنتخبات السنغال. نحن منتخبنا ماشي بتوالي، ما فماش أداء، ما فماش مردود، ما فماش روح أصلا. شنو صاير في منتخب سي جمال؟
2: هو حيدر شوف، قبل ما ندخلوا في التحليل المباراة واللي صار في المباراة خطر فيها برشا حديث، هو اللي صاير اليوم في كرة قدم التونسية هو كميل تراكمات كبيرة برشا من عدة جوانب، لأنه خلينا اليوم في التحليل اليوم معك حيدر على موجه إذاعة قفصة نبعدوا شوية على المنطق متاع السوشيال ميديا متاع الفيسبوك واللي ساير تو الفوضى اللي سايرة في الفيسبوك. شوف المنتخب التونسي اليوم يدفع ضريبة التسيير الخاطئ في الجامعة التونسية منذ سنوات، راه مش من المكتب الجامعي هذا، من المكتب الجامعي اللي قبله واللي قبله والتراكمات هذه وخاصة التجاذبات حتى على مستوى انتخابات المكتب الجامعي وحتى على مستوى الخيارات وهذا يمنين وبعد ولينا نحكو على الجهويات هذا شكون يمثل وهذا شكون يمثل بعد ولينا نحكو على الانتماءات الشخص هذا معنا فريق ومعنا فريق وقتها بدأت كرة قدم التونسية تمرض اثنين مادامك ما عندكش انت تسير في مستوى عالي والتسير معناه فيه برشا معناه شخصنا وفيه صورة الشخص الواحد تجي للخيارات بالطبيعة الخيارات مش تكون مدروسة خاطر انت في بلاد تحترم روحها برشا على مستوى الرياضة في تونس وتاريخ كبير في الرياضة في تونس يلزم معناه المدربين هذوما يمروا عن طريق لجان فنية متاع ناس كبار يفهموا كورة وكذا جاءوا مدربين وقلتها معاك أكثر من مرة حيدر قو السيفي متاحهم على حساب كرة القدم التونسية ولو أني أنا نتبع كما المواطنين الكل على السوشيال ميديا ورجعوا للأسماء القديمة نحب نقول هناش بيش عملوا الأسماء القديمة كي تحكي أنا مانيش نحكي بالأسامي وتحكي اليوم حتى على منظر كبير مرشح رقم واحد بشكل شعمل المنظر كبير ولا جلال قادري ولا غيره نفس المنظومة شنو اللي صاير في تونس بالنسبة اللي بديت أنا على مستوى التسير هو التجاذبات العرك الأندية شكون هذا يسيطر شكون الجهة هذه تمشي وككورة نسيناها معناها احنا اليوم في تونس خليني في مستوى الكورة معناهاش قاعدين نشتغلوا قاعدين نتحدثوا أكثر من نشتغلوا باهي اثنين الجانب الإعلامي مع احترامنا للناس طبعا ديما في كل الميدان ثم ناس معناها متألقة وثم ناس لا عندها أجندات اليوم البلاتوات وجهت كرة قدم التونسية إلى مصالح شخصية التدفع له أكثر باش يدافع على المدرب اللي حاجته به اليوم ولا هذا ما يعرفش يريني وهذا يعرف يريني ورجع لي هذا كل بلاتو أنا أتبع كم المواطنين كل بلاتو يصدر في أسماء تابعاته هو ونعرفوا الكواليس كيفاش يتم معناها ترشيح الناس هذوم ثلاثة والأهم خاطر هما سون دي هي شان وفيها دي مايون
1: سلسلة كاملة
2: سلسلة كاملة وفيها حلقات والحلقات هذه فيها حلقات ضعيفة برشا وحلقات مفقودة وثم حلقات ترتقي إلى درجة متوسط لأكثر دونك حلقة اللاعب اليوم التونسي وين التكوين في كرة قدم التونسية اليوم أنا باش نعطيك مثال محلي جدا وإحنا اليوم على موجه إذاعة قفصة سونتر تاع فورماسيون في قفصة بدأ سنة معناه من الأول بدأ من عام 96 وقت أشرف على البروجيه هذا كاسبر جاك وجاء البروجيه هذا عن طريق دوكري بريزيدنسيال معناه أمر رئاسي ببعث معناه سناتر هذوما في مجالات الكل سنتر قفصة أنا مش تحدث على سنتر قفصة سنتر قفصة تبعث من 96 أول ليبول وأول سناتر في كرة خرج برشا ملاعبية كان يشاع على قفصة توزر قبلي القاسرين سيدي بوزيد وخرج برشا اسماء بعد جاء سنتر بتاع سيدي بوزيد بعد القرويل كيف باجه هذوما اللي كانوا قضاوا عليهم اليوم وعمل لك بول في صفاقس معناه صفاقس تشاع على الجنوب الكل وولت حتى البول هذا في صفاقس معناه تلفت للجمعيات تاع صفاقس ما عادش تلفت لي طالون اليوم مستوى كرة قدم نحكي على الساقين قص برشا معناه هذا مشكل ما عادش عندك لاعب محل ثلاثة أربعة بليتو الكذبة الكبرى اللي جاء بلورت في الحقيقة هي قديمة أما تبلورت أكثر مع زياد الجزيري هو اللاعب صاحب الجنسية المزدوجة شكونها ما نعرفهمش أخوي ما نعرفهمش الناس هذوما يلعب في النيفو كات مش في النيفو بريمي نيفو ولا دوزيام نيفو ولا نيفو كات أخوي الناس تلعب في سيو ديفيزيون دو وناس بطالة واحد كي الغربي بطال معناه في الفريق متاعه الألماني عام كامل والآخر لعب بدرج مش هذا المستوى هذا ما وانا نتلفت لولادي أخوي خمسة نرجع للتكوين جمعيات اليوم ثم جمعيات أثرت على المشهد الرياضي في كرة القدم في تونس وثم جمعيات تخلت على العمل متاعها ما عادش خرجونا في كرة
1: اليوم
2: نختم حيدر ضرب ومضروب في الليجون ضرب ومضروب في الأقسام ضرب ومضروب حتى في الناسيونال ومعنى النقطة الأخيرة سامحني يلزمني سرساتهم معنى التحكيم معنى غياب متواصل واليوم بيع وشراء متاع تحكيم وفار ومشاك تلفار جاء باش يعاون في كرة قدم العالمية وشوف المستوى أمس احنا جينا نقمة دونك هذا كل ما ينجم كان يعطي منتخب
1: نتيجة كما هكا نضال جمال حاج يقول لي انه اليوم الاعتماد على الملاعبية المزدوجية الجنسية بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي هو توجه عام في الجامعة التونسية لكرة القدم باعتبار انه جمال حاج يقول لك زاد اليوم ما عنديش تكوين ما عنديش لاعبين في تونس مستوى متاعنا دون المتوسط ولا اقل بالنسبة لمنتخبنا منين مش حدوها اليوم الملاعبية الأجانب أو التوانسة المزدوجي الجنسية مستواهم متوسط جدا وقل متوسط وما عندناش ملاعبية في البطولة. النتيجة هذه واضحة متاعنا. شنو يخلي منتخبنا يطلع في المستوى متاعه؟ كيفاش باش نعتمدوا التركيبة هذه؟ كيفاش نلقوا التوليفة اليوم؟
3: والله يا اخو حيدر سي جمال كان لخص كل شيء. معناها ما تنجمش وليد اللحظه باش تعمل منتخب وباش تعمل فريق. راهي لازمها استراتيجيه ولازمها بروجي من اول الدنيا. راهو بروجي تسييريا بعد تنوصل فنيا. راهو خلينا نبدا بالبروجي من الجامعه هيكل ونحن هابطين لنوصلوا للتكوين ونوصلوا للملعبيه. اذا كان توصل للجامعه نقعدوا بالعام وعام ونص مع ان الجامعه في الاخر باش تعمل انتخابات وتاجلت وتفسخت رجعت وعاود هذا كله يدخل في تخبطات تدخل في في في كورتنا. هاو باش خلصنا تو فضيحه كبرى. معناها في في في لعبه ب ب ب ب ب معناها بمري والمنتخب بالشعب بقيمتنا باللي تحب انت. معناها المنتخب دخل في التاريخ في حاجتين في زوج ابواب. الباب الاول اللي هو اكثر فريق عربي مترشح الكوب دو مون من اكثر الفرق العربية. والباب الثاني اعرض مرتين اعرض هزيمه في في في هزيمه في كاس العالم
1: بعد بلجيكا 2018
3: تتعاود المره ذي 5-1. يعني خويا كي نجي نشوفوا معناها كملعبيه راهو مكرن اخاك لبطل. ما عندكش في تونس باش تلتجأ للبر والبرة ما تتوقعش منه باش يعطيك الإضافة في ظرف شهر. كي نشوفوا معناها الملعبية معناها رو
1: اللي هي فما ملعبية فما كلمة مهمة قالها جمال حاج إنه فما ملعبية في بطالة كروية كما اسماعيل الغربي كما ديلان برون وغيره من الملعبية. زاد كنا نسانو مثلا نراني خذيرة الحدث علي برشا كنا نسانو في مستوى كبير. امبارح الشوالي قالك متخبي الملعبي موش ظاهر جملة. سخيري خارج التغطية هذه كلمة ربما نجم نقولها. حنا بقى المجبري الروح القتالية متاعه واللي تعودنا به مش موجود ما ظهرش. يعني رو غياب تام البارح على جميع المستويات بالنسبة لمنتخبنا. وباش نرجع نحكوا على ليطال الفني وصبر اللاموشي واختيارات متاعه. دونك هذا كل معناها ما فماش. معناها أنا باش نهز كنت نخير اليوم كما برشا تحثوا أنه نشوفوا ملعبي في البطولة التونسية عامل مستوى به خير من أنه ملعبي بطال. معناها هذا الواقع وهذا اللوجيك شنو يقول.
3: صحيح ثم برشا ملعبية كانت في المباراة متاع أمس من البطولة التونسية كان ينجم قدم مردود خير من اللي موجودين من اللي لعبوا أمس وكانوا معناها أساسيين كسواء أساسيين ولا على البنك. خاطر حتى اللي دخلوا ما عملوا حتى شيء. معناها حتى باش يعاون باش يحاول فريشور باش يحاول يشجع شوي الملعبية باش يدز معاهم تحس ثم روح دخلة جديدة. ما ثم شيء كسواء اللي بدأ بيهم ولا اللي غيرهم. يعني ثم ملعبية في بطولتنا كانت تنجم تكون وتعاون خاصة سامحني انت في 4 مقابلات وديه تلعب بفكر معين تجي في مباراه رسميه تبدلها في اخر لحظه. معناها انا مش ضدك تبدل مي لازم تحضر له شيء. هذا راه مش كيكا تجي في ماتش اوفيسيال
1: كاتباتيه. سي جمال خلينا نرجع للمقابله اليوم. انا والله نحب نفهم كيما توانس الكل. معناها احنا نفهم شويه الكره بنحب نفهم كيما توانس الكل شنو اللي صار البارح في مباراة. هو نضال حكاية على المدرب الاختيارات متاعه خاصة رسم تكتيكي 5-5-0. معناها ما فهمناش بالضبط كيفاش التركيبة اللي اعتمدها. الأسماء مهاجم وهمي اختيارات متاعه غالطة 5 فلاكس. علاش داخلين خايفين المقابلة؟ علاش والله نحب نسأل السؤال هذا. علاش نلعبوا في الدفاع اليوم؟ منتخب السويدي ما هوش منتخب يعني ما عنده صحيح بالملحق وعنده معناه لاتاك متاعه محترم جدا صحيح. اما علاش 5 في الدفاع؟ خلينا نلعب ضد البرازيل ولا حتى مش نلعب مع البرازيل ولا مع المانيا ولا فرنسا ولا غيره. ما تدخلش متكتم دفاعيا ومتكتل دفاعيا عفوا ومسكر كل المنافذ وتقبل 5 بونت بطريقه كيما هكا
2: تنتظر. هو شوف قبل ما ندخل في باش نشوفوا الاختيارات تاع صبري اللموشي انا حكيت على الحلقه الاهم في المشكل اللي صار اليوم في كرة قدم التونسية هو التسيير. أي. من أتى بصبري اللموشي ثم أنه بعد ما جاء صبري اللموشي أول ما هبط في المطار في تونس قرروه درسه. معناه قرروه درسه راك مش تواجه هكا مش تواجه هكا مش تواجه هكا. المكتب الجامعي هذا حب على مدرب على قديدي باش يسير وباش هذا حقيقة ويعرفوها الناس كل. ثم أنه القرار بجيب صبري اللموشي راو قرار وقتها كان اعتباطي برشا. شنو اللي صار؟ يعني تصور انت هيكل كيما الجامعة التونسية كرة قدم تمشي وتوجهاتها تمشي على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. دونك جاء فشل متاع سيم ترابلسي في الكان وفشل هنا نعاود نعمل برشا أسرة تحت الفشل. نعم. سي فشل
1: فشل
2: فشل, فشل. خاطر اليوم كي تحكي انت على سام ترافلسي ولا منذر الكبير ولا جيري القادري ما قدموا حتى شيء للمنتخب التونسي, قدموا الارواح مقاو السي فيات نتاعها. هذا انا موقفي الشخصي وشاد فيه اليوم وغدوه. كي خرج سام ترافلسي جاتك الاصوات يلزم مدرب اجنبي.
1: نعم.
2: تعرفش معناها مدرب اجنبي؟ مدرب اجنبي اول حاجه يخلص مليح.
1: نعم.
2: هنا تحط هنا ثم حاجه بصراحه كنت ما نحبهاش برشا على بلادي وعلى تونس وتوجعني. نعم. ولت ناس تحكي في البلاتوات راه ايه. تسمع بالملايين يقول لك تونس غير قادره باش تجيب مدرب. هذه تونس دوله راه
1: دوله
2: تونس راهي دوله وقويه بمخاخها وبناسها وبرجالها وباللي تحب انت.
1: بالله سي جمال
2: ما نجموش خلصوا انترنور كبير عالمي.
1: هو هنا فما نقطه مهمه
2: ايه.
1: التدخل السياسي في الرياضي
2: ايه.
1: هل انه مقبول اليوم؟ هل انه اليوم مثلا وزير الشباب والرياضه؟ لا, هو الجامعه التونسيه كانت واضحه وحتى تحدثنا مع اعضاء المكتب الجامعي وانا ديجا ايه. تحدثت برشا ايه. الوزارة الشباب والرياضة مصرة على تعيين مدرب تونسي. اليوم الجامعة عندها قناعة أن المدرب التونسي ما نجحش. هو أفضل مدرب تونسي جماعة تعرف شكون اليوم؟ جلال القادري. أفضل مدرب تونسي على مستوى النتائج مع المنتخب.
2: راهو ما نجمش نقيم مدرب ربح ماتش ولا اثنين.
1: هذا هو
2: راهو مشروع التدريب.
1: اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم مقتنعة وأعضاء المكتب الجامعي مقتنعين أنه المدرب التونسي مش ناجح مع المنتخب الوطني.
2: سامحني أنا هم الجاوب حيدر تو سويت ياك في النوادي تجيب في الناس بالمليارات. تياو في النوادي عندك أنت جمعيات تخلص كل شهر في 4 مليارات. تياو في النوادي نذكر الترجي جابت دانهو ب 4 مليارات. يا اخي النوادي اقوى من الجامعه ولا اقوى من الدوله؟ هذه كذبه كذبه كذبه على الدوله التونسيه.
1: نعم.
2: كذبه صنعوها البلاتويت وصنعوها الناس هذوم. تونس نجم تجيب اقوى مدرب في العالم ومعاه حموده بن عمار جبنا روجيلي مير وقتها هو متوج ببطوله اوروبا.
1: نعم.
2: مش لاعب. وجبنا كاسبر جاك من اكبر الاسامي وجبنا اما هذا الكل فيلم تصنع باش تاثر على الراي العام ومشاو قرار سياسي. ما فماش حتى قرار سياسي. الوزاره قالت انا ندفع كذا.
1: نعم.
2: هنا انت كمكتب جامعي انت تدفع كذا وانا اكمل عليه كذا في اطار قانوني وفي اطار كونترا ونجيب مدرب كبير يمشي لطموحات الكره القدم التونسيه. خاطر علاش؟ هذا راهو لازم عليه البروجي الموجود في عند جيراننا في المغرب في الجزائر في مصر في كذا. فهمتني؟ وراهم هم خير منا لان عندهم لاعبيه من الصف الاول.
1: صحيح.
2: دونك هنا صبري لموشي. انا شو نقول؟ مانيش فيش نتاول على الناس هذوما ربي يعاونوا. لكن صبري لموشي ما عندوش بروفيل نتاع ناخب وطني. هذه اول حاجه.
1: نعم.
2: لانه الاخطاء اللي صارت تو نرجعوا لها بالتدقيق
1: هو
2: معناها كارثيه اللي صارت.
1: هو صبري لموشي سي جمال زاد فما كان ذكروا شويه لانه الذاكره نتاع تونس وخاصه الشارع الرياضي قصيره شويه. صبري لموشي عنده يا توري عنده يا
2: بالضبط
1: ما عملش. انا ضحكت نتائجه كانت سلبيه. شنو المعيار اللي خلى الجامعه تختار صبري لموشي على راس الاطار الفني؟
2: هذا هو مدرب اجنبي وتونسي في ان واحد.
1: هذا هو فقط نتصور. هذا المعيار الوحيد. نضال دخلنا المباراه خايفين, دخلنا المباراه باختيارات فنيه خاطئه. باش تفسر هذا انت؟ باش تفسر صبري لموشي يعتمد الرسم التكتيكي هذا خمسة في اللاكس او ثلاثة في اللاكس وزوز اظهر علي العابدي وفاليري على اليمين يلعب زادها في الوسط فما تكتل في الوسط وما عندكش مهاجم صريح وما عندكش لاعبي رواق. باش تفسر هذا؟ باش تفسر زاد الخوف نتاع الاطار الفني للمنتخب وقت اللي نلعبوا في منتخب اللي كنا طامعين فيه حابين نكرهنا سي جمال؟
3: صحيح صحيح خويا حيدر. هو ديجا كنا اكثر من مره في البلاتون هنا اشرنا انه احسن فريق فنيا في المنتخب معناها على مر التاريخ هو المنتخب هذا. نحكو فنيا معناها كوتي كاليتي تكنيك عندنا ملاعبيه تنجم تعطي الاضافه, ولكن عندنا مشكله في المدربين كسوارو التونسيين والا المزدوجي الجنسيه التونسي وعنده جنسيه اخرى. نقرو حساب لادفرسير اكثر ما نلعب على نقاط القوه نتاعنا. نحد من نخمم في لادفرسير باش نحد له من نقاط القوه. مثالش كي نلغي نقاط قوه نتاعي المهم نحبس له نقاط قوه نتاعو. هكا راك تولي لا تنجم تحبس نقاط القوه نتاع لادفرسير ولا تلعب على نقاط القوه نتاعك. انت عندك زوز اجنحه اقوى اللي هما سيباستيان تونكتي والعياري وفي درجة أخرى العاشوري في مرة الفوق مرة اللوت. جيت حطهم الزوز في البنك معناها أنت هنا قريت.
1: نعم.
3: أنك ماكش محتاجهم. هاز معك ثلاثة مهاجمين ثلاثة في البنك. معناها أنت تلعب كما كنت تحكي اشارت 5-5-0 ما عندكش مهاجم
1: ما فماش ما فماش رسم مهاجم. اخر اول مره نشوف رسم هذا ما فماش مهاجم
3: انت انا مانيش ضد انك تلعب ديفونس تروارا
1: نعم
3: مي راهي تدخل في الانيماسيون اذا كان الانيماسيون تاعك ما ثمش شنو متوقع باش تعمل ما عندك ما تعمل انت راه باش تعداها ماتش كامل تفك وكيما كنا في الاوف نحكوا سي جمال يخسامحني ديفونس تروا واش معناها معناها عندك لي ديز اكسونتري باش يرجعوا يكوفروا مع الديفونسرات تي نحنا لقينا شوارع في الماتش الشيره اللي صار واليمين راهي محلوله معناها الملاعب راهو يهزها من البوكس يوصل للبوكس معناها راهي حاجات غريبه هذه لازمها برشا خدمه لازمها برشا عمل لازمها برشا تحضير تشوف انت لونترينور قاعد يرتجل راه
1: هي باش تفسر الارتجال هذا باش تفسر يعتمد في اربع مقابلات وديه رسم تكتيكي وخطط فنيه وكل شيء يعتمدوا في مقابلات وديه يجيك في ماتش رسمي اول ماتش ليك في المونديال يبدل كل شيء
3: تدخل في شخصيه المدرب وتفكير المدرب كي نشوفوا نحن راهو عطانا ديزانديس من اول نهار راه المدرب
1: اللي هم
3: من اول ديكلاراسيون اول حاجه قال بطوله معناها متواضعه مانيش معناها في توجه انه باش يمشي المزدوج الجنسي بعد جونا لقوا تقريبا ثلث المنتخب هازوا من من من البطوله كما كنا حكينا قبل تدخل في امور فلوس
1: ترضيات وجمعيات
3: وجمعيات باش تصرف فلوس وترضى على هذا ويرضى على هذا معناها هذا لو لانديس لو لانديس الثاني وقت يتكلم في ديكلاراسيون في ماتش النمسا قال اللي باش نلعب به تاور باش تلقى 90% نتاعو هو في ماتش لو في السيود شفناه
1: نعم
3: شفنا حتى شيء معناها هذا لانديس الثاني لانديس شنو متوقع انت في عادي جدا الماتش الجاي يقول لك راني باش نلعب كذا تلقى حاجه اخرى يعني هو هنا تدخل في شخصيه المدرب مدرب ما عندوش فكر واضح ما عندوش تمشي واضح ما عندوش منهج واضح باش يخدم فيه راه ما عنديش مشكله انك عندك فكر تحب تطبقه وما مشاش مش مشكله هذاك لازم تخدم له
1: مي انك طريقه منطقيه
3: معقول انت تجي تغيرات شنو معناها معناها تخدم دو بيفو معناها ريثم ليزابيسين تاع فوتبول شنو معناها تجي في لي شونجمون تخرج دو بيفو معناها خارج خارج الصخير خارج الصخير خارج الخضيره اللي هما اللي هما
1: بعد بن سليمان معناها
3: خليط معناها دخل دو زوز بروفيل يلعبوا القدام يلعبوا هجومي كنا 5-5-5-0 ولينا 5-0-5
1: سي جمال باهي انت قراءتك زاد كيفاش والله راهي حاجه تضحك وبالحق وتبكي وتوجع باش تفسر زاد هذا يعني
2: هو شوف في كرة قدم والناس اللي تحترم روح البروجي ما تبنيش على مدرب تبني على الكاليتي نتاع الجوارات اللي عندك
1: نعم
2: واكبر دليل على ذلك نشوفوا المدارس الكبيره نحكوا على الفوتبول توتال هولندا نحكوا على كذا هذا راهو بروجيات هذه صنعتها ملاعبيه كرويف وكرول وغيرهم فهمت وبعد جاء حتى في برشلونه مع دونك حتى الانتداب نتاع المدرب في المدارس هذه انه الناس اللي فاهمه المدارس هذه مثلا ناخذ مثال برشلونه اللي فادت برشا المنتخب الاسباني جاء فيلانوفا فيلانوفا بعد مدربين كبار كان ادجوان طلع هو هز تيترويد فيلانوفا لانه تكون في البروجي هذه اليوم البروجي نتاع تونس هنا سؤال يطرح ثم بروجي ولا ما ثماش ما ثماش بروجي ثم معناها ما يوم ما حكيتش عليها وهي مهمة ياسر ولا غالب اليوم مستفح لبرشا في تونس هما لي مناجير تاع جوار لي مناجير المحليين وحتى على مستوى الدولي صبر لموش كيفاه تطرح اسمه طرحوه دي مناجير وفي إطار شنو هو كشخص في إطار أنه باش يعاود يلانسي اسمه لأنه هو كان التجربة اللي قبل هذيك كانت ضعيفة جاء لانسى اسمه على حساب تونس دونك ما تستغربش كتشوف كلمتين في المبادئ نتاع الكوره كي مش تلعب ضد كيب قويه مع نتاع كيما السياد اضعف الايمان تسكر لي كلوار تحط فيها زوز من الناس احنا انا ريت جماعه السياد يهبط وقتاش اول ديفونسور يخرج له بحذا البوكس بحذا الدزويت نتاعنا معناها يهبطوا مرتاحين يعملوا سونتراج دريبل وكذا
1: سي جمال جيب بحذا غدوه ان شاء الله
2: اكيد
1: جيب بحذا غدوه لانه الحديث طويل برشا وفي الحقيقه حبينا نفهم
3: نقطه صغيره باش تدعيما للك الكلمة اللي قالها هو حكيت المانجر إيش معنى أنت فريق في تربص وملاعبية مع مع مع دي معناها نقول إحنا محسوبين على الجامعة مش باش نسمي الاسم يفوض في ملاعبه هو في تربص مع
1: منتخب يفوض هذا موجود هو تسيب هو تسيب وعدم انضباط وعدم احترام الرأي الوطني وكل موجود في الجامعة التونسية لكرة القدم راهو الخور موجود راهو المشكل شنو انه كل يوم كي تجي تطرح هذا وموجود ما بالحق موجود راهو في تليفوناتنا موجود
3: كل شيء موجود
1: لكن المشكل اليوم
3: موثق زاد راهو
1: المشكل وين انه انه ثم ناس هي احنا نطرحوا الموجود ها والمشكل وين ونجوبوا ناس مختصه وناس عندها ما تقول في رايها وفي الاختيارات نتاعها، لكن رمناش احنا زاد باش نحاسبوا، ما نجبوش نحاسبوا. اليوم فما وزاره، اليوم فما سلطه، فما هياكل، هي اللي تحاسب. اليوم الهياكل والوزاره، وانا في الحقيقه راه اليوم نعتبر، شوف الرياضه نتاع تونس عندها مشاكل، راهي مش كان في كره قدم، مشاكل عندها سنوات. اليوم فما فشل على وزاره المستوى، وزاره الشباب والرياضه، وهذا مؤكد وموجود. نحكوا على كل الاختصاصات في كل الرياضات،
2: لازم تحمل مسؤوليه.
1: اليوم الوزاره لازم تحمل المسؤوليه نتاعها. به هو ما زاد فما ماتش اليابان وفما ماتش تاع هولندا، ما يسافش نكملوا مش نكملوا البطوله نتاعنا، ان شاء الله نكملوا بخف الاضرار. فما كلمه برك انه المدرب حسب الاخبار الموجوده
2: فانه مش رسمي،
1: ما فماش حاجه رسميه، ما باش يتم الاستغناء على المدرب هذا صبري لموشي بشي. وفما مانيش عارف انا قانون الفيفا شنو يقول، اسكو نجم نتعاقدوا مع مدرب جديد واحنا في البطوله، هذا يصير ولا ما نعرفش. لكن اللي فهمت انه باش يتم الاعتماد على المدير الرياضي للمنتخب منذر الكبير معاه نسبه جلبان.
2: هو مشكل تنيس، معناها مشكله في التاشيره، حتى نجم
1: اي حتى ياخذ التاشيره نتاع باهي. سي جمال ونيثان نقابلوا غدوه ان شاء الله، عندنا حديث والحديث بقيه، فما زال متقال بخصوص منتخب الوطني التونسي. شكرا لك سي جمال، يعطيك الصحه. شرفتني، شكرا لك نيثان، نورتني. شكرا صدقي عارفه، عماد الغرز، سامي حراثي، كل زملاء اللي منكم هذا البث. كان معكم حيدر عون. بعد شويه نبيل الناصري في موجز الساعه الثانيه الاخبار. الى اللقاء.

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
2: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
3: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
4: تمام الثانية بعد الزوال.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية. هذا وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولاية جندوبة وباجة والكف والقصرين وسليانة وزغوان. نشب اليوم حريق بمنطقة البراهمي من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، أتى على 10 هكتارات من حقول القمح، وقد تدخل المواطنون والفلاحون في مرحلة أولى ثم الحماية المدنية للسيطرة على الحريق. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني، وتهدف هذه المنصة الثنائية الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستديم، إضافة إلى دعم تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص في البلدين وفق ما أورده المجلس. أفادت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة في أثيوبيا اليوم أن ما لا يقل عن 28 شخصا لقوا حتفهم إثر سقوط حافلة في أحد الأودية وإصابة آخرين. أخيرا، يواصل الجيش الصهيوني تنفيذ غارات وقصف مدفعي على قرى وبلدات جنوب لبنان رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أعلن وقف الحرب على جميع الجبهات من ضمنها لبنان. هذا وأعلن وزير الدفاع الصهيوني عن رفض سحب الجيش من لبنان رغم كل الضغوط، وأكد أن جيش الاحتلال الصهيوني سيظل في لبنان وسوريا وغزة. في أمان الله.
6: النغمة على الوتر والإحساس. الغناية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
7: خلال الأغاني الحلوة الجميلة صلى حبيتوها.
6: سهرة موسيقى مع ريم محمد. معاك تضوى مرايتنا. صوت المواطن. صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن من توا حتى الثلاثة الموعد. يجمعنا بأصواتكم بنداءاتكم بلغتكم، تحبوا تشاركوا معنا اطلبونا على 76 226 600، توصلوا أصواتكم، نحن همزة وصل بينكم بين مختلف المسؤولين. وصلتنا برشا مراسلات. على كل بدايتنا باش نحييكم بالنغم هذا ونرجع نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية.

0: تحية متجددة لكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمونا على موجة إذاعة جفسة في صوت المواطن. ذكركم تحبوا تشاركوا معنا على 76-226-600 أو 31-376-730. نمشي مكلمة جاهزة معنا على الخط. مرحبا عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا، شكون معنا؟
1: رياض لموش.
0: سي رضا لموش.
1: رياض لموش.
0: سي رياض لموش، منين تكلم فينا سي رياض؟
1: مولاد جندوبة.
0: من جندوبة؟
1: اي.
0: مرحبا.
1: من بوسالم.
0: يوصلكم بثنا في في بوسالم إذاعة جفسة؟
1: لا لا لا.
0: كيفاش معناتها تواصلت معانا؟ كيفاش عرفت البرنامج؟
1: بالانترنت.
0: باهي سي رياض، كيفاش نجمو نعاونوك؟ شنو في صوت المواطن؟ اكيد عندك نداء من النداءات اللي تحب توصلها، شنو النداء؟
1: لا لا عمري
0: سمعت. اي
1: عندي صوت نحب الناس الشارع ونبطل
0: تفصل. اي هذا هو، ان شاء الله ربي يشفيك. صوتك وصل، شكرا لك. كان فما مكالمة اخرى حاضرة معنا. مرحبا بكل تليفوناتكم، تواصلوا اصواتكم. كنا في عديد المرات حكينا على معناتها النداءات اللي وصلتنا في ام العرايس، في زانوش، في برشا بلايص الحقيقة، في جبلي، في ام لقصاب، في مجر بالعباس. هالنداءات هذه الكل نحاولوا في كل مرة ناخذوا قسط في حول مشغل معناتها مشغل كامل في متعدد النداءات، سواء في عديد المناطق. كيف ظاهرة الكلاب السائبة؟ كنا وصلنا صوت، وإن شاء الله قريبا باش تكون فما حملات للحد من انتشار الكلاب السائبة، خاصة في المناطق السكنية اللي فيها تجمعات كبيرة للكلاب السائبة. أيضا في مجل بالعباس كان سي سالم تواصل معنا تقريبا الأسبوع الفارط، تحدث على الماء معناتها البئر المعطلة في مجل بالعباس، واللي يقول انه ما فماش لا ماء صالح للشراب ولا ماء باش للاستعمال اليومي. ان شاء الله يتم التدخل، على ما يبدو فما مشروع باش تحت الدراسة باش تنطلق معنى المشروع هذا لربط عديد المنازل بالماء الصالح للشرب. أيضا في

يا زانوش، كنا تحدثنا مع مش في زانوش، في منزل بوزيان. أيضا وصلنا صوت حول تراكم الفضلات في السوق المدينة والانتصاب العشوائي للتجار. إن شاء الله باش يتم زادة فض المشكل هذا وتحديد أماكن معينة من قبل بلدية منزل بوزيان للانتصاب ب شوارع معينة. أيضا كان تحدثنا على في زانوش، كان فما نداءات حول عدم توفر الأدوية الأمراض المزمنة، فما بعض الأفاد ما تم إفادتنا به، فما بعض الأدوية اللي هي مش متوفرة، ولكن باقي فما الأغلبية الأدوية متوفرة الأمراض المزمنة في بالنسبة للمرضى في زانوش. على كل نحن مواصلين معكم المشوار، نذكركم زادة أنه تنجموا تبعثونا مراسلاتكم عبر البريد على عنوان الإذاعة، مقر إذاعة قفصة، شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة.

0: في خدمتكم.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. صوت المواطن هو نقطة الوصل بينكم بين مختلف الإدارات التونسية. المشاغل اللي تهمكم أن تحبوا توصلوا أصواتكم مرحبا بكم، ما تتردوش باش تطلبونا وتوصلوا أصواتكم في مختلف المشاغل اللي تخموا فيها. البرنامج لكم أنتم ما تتفعلوا فيه على 76-226-600 أو على 31-376-730، وين ما كنتوا تتابعوا فينا وتسمعوا فينا نوصلكم أصواتكم كيف ما أنتم تحبوا. زادة عن طريق المراسلات قاعدين نطلع على كل المراسلات اللي توصل لإذاعة قفصة وبرنامج صوت المواطن، ونحاولوا نوفروا الاستشاريين والمختصين، خاصة أنه وصلتنا عدد كبير من معناتها الإشكاليات القانونية القضائية القانونية. صدقي نمشوا فما مكالمة معنا حاضرة. مرحبا على السلامة.
2: ألو.
1: مرحبا أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: أهلا فيك، لاباس؟ عمار من فريان.
1: سي عمار من فريان، مرحبا سي عمار.
2: عمار.
1: سي عمار من فريان.
2: عمار من فريان، لاباس؟
1: مرحبا أهلا وسهلا، شنو النداء سي عمار؟
2: لاباس الحمد لله. لي عندي مطلب نتاع ضو من 2025 أبريل 2025.
1: أبريل.
2: حبسوا علي برشا، وانا عندي فرح في اوت التوا ما ركبوا ليش الضوء.
1: معناتها الربط الكونتور مش موجود، والا الاشغال معناتها الدراسه ما تمتش؟
2: لا الاشغال ما جونيش.
1: وقتاش صبيت المطلب سي عمارة؟ قلت لي في ابريل 2025.
2: أبريل 25 وراء خالصة يعني
1: خالص معناتها الدراسة خالصة للربط بالتيار الكهربائي.
2: أيوة
1: واضح.
2: حبسوا علي وعندي فرح في أوت وما بقاش علي وقت وما عرف، ولت لي مشكلة يعني.
1: كي تمشي لهم شنو الرد سي عمارة؟ شنو علاش التأخير هذا؟
2: مشيت ثلاثة مرات يعني توانجوك يعني وما يجو ما يجونيش.
1: به نواصل صوت سي عمارة باسم شكون المطلب هذا؟ التيار الكهربائي باسم
2: عمارة قدواري. عمارة قدواري من فريانة.
1: عمارة قدواري.
2: ايه قدواري.
1: به نواصلوا لك صوت سي عمارة.
2: ويرحم والديكم
1: شكرا لك مرحبا بكل تليفوناتكم. باش نمشي معاكم للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يتميز الوضع اليوم ظهرا بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية جندوبة وباجة والكاف والقصرين وسليانة وزغوان، وباش تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. فما مكالمة معنا، مرحبا على السلامة. أهلا وسهلا، مرحبا بكل تليفوناتكم الصوت، ومرحبا على السلامة.
3: تحية ليك فاتمة. عمك علي من المتلوي.
1: عم علي من المتلوي تفضل يا عم أحليش، نحوال الصحة.
3: علي بارك فيك ربي يبخليك من شكل شهر الدنيا يا آخرة، وبارك الله فيها سريع التليفون يا حمول بيها.
1: به صوت المواطن اليوم نداء عم علي شنو؟
3: بنتي أشكيات ومربدنا وتعبنا نتاع المتلوي هنا من مقرون ودورتة وحفر الله لا يشوفك كلاوينا طابت من المشي بالجي يعني كل واحنا عابطين طالعين فيه قياس رئيسي هابت اللي بلاد لوتا بنتي
1: ايه؟
3: وإحنا كل يوم عابطين طالعين الكلاوينة تعبت منه.
1: واضح
3: وحاجة أخرى بنتي البلاكة بربي شمان دفاع اللي كانت تسمع فيه وشمان دفاع قرارية البلاكة دي لو كان عشمان دفاع وفيها قف على السكة عندها شهر ملوحة حتى حد يعني ما خاف ربي وهي توقف على شهر البسطة حتى حد
1: واضح.
3: بصر
1: واضح واضح التاريخ هذه. شكرا لك عملي صوتك وصل، نحاولوا راهو قدر الامكان نوصلوا الصوت وين ما انتم تسمعوا فينا. نحب نقول انه نمشي المندوبية الجهوية للأسرة وتحت اشرافها طبعا المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي اللي بالشراكة مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بجمنا انطلقت اليوم فعالية الدورة الثانية لأيام المراجعة اللي نظمها مركب الطفولة بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية على امتداد 6 أيام لفائدة تلاميذ سنة 6 ابتدائي.

0: في خدمتكم.
1: مرحبا بكم من جديد في توقيت 9:26 باش نمشي معكم الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية اللي قدمت الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026 تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات. وبينت أنه هالإجراء هذا يشمل الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباضات المالية قبل غرة جانفي 2026، وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان 2026. كما يتيح العفو الجبائي التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2026، ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة أنه اكتتاب رزنامة الدفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026. بالبلغ هذا نمشي للمكالمة الحاضرة معنا، نقول عسلامة. مرحبا. أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: مرحبا سعيد.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك أحمد الصويدي من قبلي.
1: سي حمد، أحمد من قبلي، شنو القب سي حمد؟
2: الطويلي.
1: الطويلي، باهي سي حمد، تفضل. شنو هو النداء؟
2: النداء أنا كلمت المصور الحاشي، فمش واحد ولد حلال ولد الخير.
1: إيه؟
2: يعاوني كرسي متحرك.
1: تفضل، المجال مفتوح ليك، النجم نذكره بالنداء هذا. مرحبا.
2: اي ماذا بيا مش نقول، يعني انسان معاق حابس ما عنديش وين نمشي، كريس روح جاي في بابا مستعبل، والحاله حاله طبي، ما مش ما عنديش يسر ولا شيء.
1: في قبلي المدينه او في معتمديه؟ من معتمديه قبلي. في الجرسين. باهي سي حمد، ان شاء الله فاعلين الخير يتفاعلوا معاك. سي حمد الطويلي من الجرسين يعاود يذكركم، هذه تقريبا المره الثانيه سي حمد اللي يتواصل معنا عبر برنامج صوت المواطن، يوصل صوته حول شكون من الفاعلين الخير اللي يحب يعاونوا بكرسي متحرك، وان شاء الله ربي ثبت اجر الجميع وين ما كانوا. التونسي بالحق للتونسي رحمه. نمشي فما مكالمه أخرى. لا، نواصل معكم مشوارنا في الجانب الخدماتي والخدمات والبلاغات الخدماتية، وين ما انطلقت بولايات قبلي وتوزر وقابس وقفصة سلسلة من الأيام التحسيسية والتكوينية لفائدة مهني قطاع التمور البيولوجية، تفعيلا للبرنامج الوطني الرامي إلى التصدي لترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. تندرج اللقاءات هذه اللي تواصلت خلال الفترة المتواصلة من 9 حتى 12 جوان الجاري في إطار مشروع ممول من التعاون السويسري، وهذا المشروع يأتي استجابة لتنبيهات صحية سجلت مؤخرا بخصوص وجود بقايا مبيدات في بعض الشحنات. على كل هذا في إطار تحسين المنتجات البيولوجية للبلاد. مكالمة حاضرة معنا. مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
3: مرحبا بك، معك مواطن من علق.
1: مواطن من أم العلق.
3: من أم العلق.
1: مرحبا سيدي.
3: ربي يرحم والديكم، أنا عندي إشكال زوج هما زوج قلت لما حال نحب نتحدث فيهم، عندنا إشكالية معضلة صاحب الطرقات.
1: إشكالية الطرقات.
3: الطرقات وعندنا إشكالية كبيرة كبيرة كبيرة ياسر ومعضلة كبيرة ياسر.
1: الطريق
3: الطريق هذا يربط الزلوف في المدرسة، مدرسة معلق الزلوف، مدرسة معلق، بس الناس أما طرق أخرى هي تستوى معناها تتريقل، أما الطريق هذا يربط الزلوف في معلق هذا فيه برشا سكان وتلامذة تمشي عليه، معناها ممكن تصب المطر ذا في حال. أنا واحد من الناس وقت نصب المطر ذريتي منكم ما يمشوش الكلاج وما يمشوش المدرسة، وذال في إشكالية بعدين.
1: المنطقة هذه سكن، معناتها منطقة سكنية الطريق هذه معبدة من قبل ولا مسلك فلاحي؟
3: وعدونا من حياة الزين باش يجوا باش يقلوه ما تمش حد الآن مثل معك هي الجرادير باش تطلع تستشف كياتك الحفر وكل الحاجات المشيباية ما خرج الناس
1: واضح
3: وتكينا وعودنا برشا حاجات ولا جديد
1: واضح صوتك وصل. النقطة الثانية قلت لي فما زوز نقاط.
3: النقطة الثانية بربي عندي إشكالية هنا عندي دار من عهد سبعينات باللوح يسكنوا فيها بنو أخواتي ما فيهم معاقة مشي لنا المرشدة وجوه شافوها وصوروا بالتليفون وكل شيء وما فهم حتى شيء حتى الآن. أنا بذريتي وقت نصب المطر داخلهم مع ذريتي باش ما يشيرهم حتى شيء معناها في حالة معناها مهدة في وقت تطيح.
1: ما فهم قدمت على معناتها تحسين مسكن ملف تحسين مسكن؟
3: عمل تحسين مسكن عنده أكثر من عامين قدمته للمعتمدية فهمت هنوش عنده أكثر من عامين وحتى واحد ما تفقد وحتى واحد ما شاف وقلتك آخر شيء عملت وقتها تكلمت في الإذاعة وقتها مرة جت للمدرسة تكلمت في الموضوع هذا وجتنا وقتها المرشدة بعد بثلاثة ولا أربع أيام شافت العين المكان وكل شيء وما فهم حتى شيء لحد الآن.
1: واضح شكرا ليك شكرا صوتك وصل سيد في أم لعلك زانوش نوصلوا إشكالية الطريق هذا بين بيقول لك بين مدرسة زلوف وأم لعلك إن شاء الله يتم التدخل في لتهيئة الطريق هذه. مواصلي معكم المشوار في توقيت الساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة.

0: في خدمتكم.
1: مرحبا من جديد. باش نمشي معاكم للبلاغ التالي وين مدعت وزارة الفلاحة والموارد البائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي واللي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم الاثنين خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعدية. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة. صوت المواطن للتفاعل معنا. تحبوا توصلوا أصواتكم في مختلف المشاغل اطلبونا على الخط المباشر 276 226 6 تامية ومكلمة حاضرة معنا. نقولوا عسلامة. مرحبا.
2: مرحبا بيك أختي. يلا يعني.
1: أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معنا؟
2: سالم ماجد بعباس.
1: سي سالم من ماجد بعباس. تفضل سي سالم.
2: نعم. نداء تنزيدوا أنت قلتي على الماء يرحم والديك أمورهم واضحة فيكم. الحاجة القرمزية وصلتنا حتى نحن نحب وسيلة فلاحة تعمل لنا حل تراها تشوفوا لنا دوات نشروها نديروا الهندي.
1: لاحظتها مؤخرا انتشار الحشرة القرمزية ولا عندها فترة سي سالم؟
2: لا جيت ما عندي اسبوع في الاني نابح ذيه عندي اسبوع الهندي جيت
1: انتقلت معناتها مؤخرا ما عندهاش برش. به نوصلوا صوت سي سالم من مندوبية الفلاحة في القصرين ان شاء الله.
2: نداء اخر اختي للطب على البنية ويرحم والديك.
1: المجال مفتوح تفضل يا سيدي.
2: إن شاء الله كل طبيب يسمع يحب يعمل الخير. والله تعبتني والله إن شاء الله يا ربي يحمي كل طبيب يسمع يحب يعمل الخير عند وزر عند ربي عظيم.
1: هو الطبيب يتكفل بها من ناحية العلاجية هكا ولا لا؟
2: صحيتي أختي ويرحم والديك من فوق.
1: إن شاء الله يتم التفاعل معك سي سالم مع وضعية البنية الصحية وأيضا الباقي الوضعيات إن شاء الله نوصلوك صوتك بخصوص انتشار الحشرة القرمزية في ماجل بالعباس. فما مكلمة أخرى حاضرة معنا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معنا؟
3: نتكلم تو.
1: شكون معنا؟
3: قلت لك معك خليفة خضراوي مسند.
1: سي خليفة خضراوي مسند تفضل يا سي خليفة. اسمعنا من الهاتف كان تسمح. اسمعنا من الهاتف مش من الراديو. اسمعنا من الهاتف.
3: مسكرة راديون.
1: اي خاطر يبدا الصوت مش واضح على كفما رجع صدى. اسمعنا من الهاتف وتواصل معايا. شنو الاشكال؟
3: بالله الاشكال تو انا عندي طاف القرعة الشمالية في سند.
1: اي
3: ما انا وصلت عليك البنات هذيك نتاع الماء.
1: اي
3: وما عطونيش معناها وحبيت نحفر بير وحدي معناها الرخصة تو عندي جامعين مقدمها ما عطوليش.
1: المطلوب شنو؟ خلينا نفهم الوضعية اكثر.
3: المطلوب يعطوني معناها مع مواطنين فانا معناها زيتون تاعي مكثر يبس ولا يخلوني نحفر بير.
1: باهي في السند وين بالضبط؟ في القرعة الشمالية قلت لي.
3: اي في القرعة الشمالية.
1: علاش معطو رخصة البير؟ علاش ما في المنطقة هذيك ما عطوكش؟
3: والله ما عطونيش. انا قدمت عندي جان بين طلبوا علي الاوراق كلها تفرموا وما عطونيش رخصة.
1: باسم سي خليفة خضراوي. باسمك انت سي خليفة خضراوي؟
3: اي باسمي. وماذا بيا بدا يرحم وديك كان يعطوني فان هذا شيء جيب هكذا انا النهر نتاع
1: المجامع الجمعية مائية.
3: اي مش بيداري برشا ما نجو عدينا وحبس.
1: واضح. نوصلوا صوت سي خليفة ان شاء الله يتم التفاعل معك وان شاء الله يوصلك الماء الصالح للشرب. مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن. بعد شوية نمشوا للخدمات الإذاعية وبش نتحدثوا على كيفية استخراج بطاقة عدد ثلاثة من مصالح وزارة الداخلية.

0: صوت المواطن.
1: نمشي معكم المكالمة. حاضرة معنا على الخط. مرحبا عسلامة.
2: أهلا عسلامة أختي فادي.
1: مرحبا أهلا وسهلا. شكون معنا؟
2: تحية ليك وتحية لأختي فادي وكل فريق العمل معك هذا المساء.
1: شكرا ليك. شكون معنا؟
2: معك صالح محمودي منزل جمودي سيدي عيش.
1: صالح محمودي تفضل. سي صالح
2: الإشكال الأول اللي هو المصل للشراب لجديد يذكر التو القديم تحق الذكر. الإشكال الثاني اللي هو تحسين المسكن العام المطل توا عند وعامين. الإشكال الأول هو الماس للصالح للشراب يعني كل بالنسبة للجيران كلية متعون بالمصل للشراب إلا أنا الوحيد بقيت يعني نعاني من الإشكال هذا.
1: علاش سي صالح معناتها إلا أنت مع المنزل بعيد شوية وإلا ما وصلكم الدراسة ما شملتش المنزل متاعك؟
2: والله بالنسبة للدراسة اللي عملوها في البير جديد وصلح ذايا وحبس والدراسة الحصير
1: تقريبا قداش يبعد عليك؟
2: 300 متر والحكاية كل 300-350 متر. حصير وعنا زوز أبار راهو الجريفي والكربا. الجريفي اللي هو الريزو نتاع ميوصلنيش الريزو نتاع ضعيف. البير الأخر قوي الماء نتاعو واصل حتى الناس خارج المنطقة خلاص
1: واضح
2: أي واصل حتى الناس خارج المنطقة والديار يعني تتمتع بالناس خارج المنطقة.
1: واضح. نوصل لك صوتك سي صالح إن شاء الله يتم الاستجابة للمطلب هذا. باش نمشي معاكم للخدمات الإذاعية.
0: في خدمتكم.
1: نمشي معكم لكيفية استخراج بطاقة الصوابق العدلية عدد 3 اللي الخدمة هذه تسمح باستخراجها عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني المؤمن على شبكة الأنترنت والمخصص للغرض من قبل وزارة الداخلية. تسلم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم اللي تقدم به. أيضا تمكنكم الخدمة هذه من إيداع مطالب الحصول على بطاقة الصوابق العدلية عدد 3 خلال كامل اليوم وعلى امتداد أيام الأسبوع. لشروط التحصل على خدمة البطاقة هذه ينتفع بها المواطنون التونسيون المقيمون بتونس أو بالخارج أو المقيمون بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي. ينتفع به الخدمة هذه زادة الأجانب المولودون بالتراب التونسي والأجانب المقيمون به وكذلك الأجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة. يدفع ثمن الخدمة على الخط عبر منظومة الدفع الإلكتروني ويشمل ثمن الخدمة المعلومة الموظف على البطاقة عدد 3 وكلفة الخدمة بما فيها ثمن الظرف وخدمات توزيع المراسلات عبر البريد السريع والخدمات المالية والمحاسبية. لا يجوز تسليم البطاقة عدد 3 لغير صاحبها. وفقا لهذه المنظومة لا تسلم إلا البطاقات عدد 3 نقية الصوابق العدلية وإذا تبين أن البطاقة المطلوب استخراجها غير نقية الصوابق العدلية تقع دعوة صاحب الطلب بواسطة البريد السريع للاتصال بأقرب مكان خاصة بأقرب قنصلية تونسية بالنسبة إلى المقيمين بالخارج أو بمركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي بالنسبة بل للمقيمين بتونس وذلك قصد تسوية وضعيته. يتحمل صاحب الطلب المسؤولية الكاملة على المعطيات التي يدلي بها ويكون عرضة للتتبعات العدلية في صورة المغالطة أو التزوير. كل شخص يتسلم البطاقة عدد 3 بدون وجه حق أو يحاول تسلم وثيقة البطاقة عدد 3 بدون وجه حق أو يتقدم بمعلومات مغلوطة سواء بانتحاله شخصية غير حقيقية أو بإدلائه بمعلومات غير صحيحة يعاقب حسب القانون الجاري به العمل. كل شخص يستخدم الوثيقة هذه مع علمه بشروط تسلمها أو تحمل اسما غير اسمه فإنه يعاقب حسب القانون الجاري به العمل. أيضا لا يمكن لطالب الوثيقة أن يطالب باسترجاع المعاليم المدفوعة مقابل هذه الخدمة. مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن، يوصل بنا الوقت لساعتين واحدة وخمسين دقيقة. نذكركم ديما موعدنا من الاثنين للخميس من ساعتين لثلاثة، نجموا تتواصلوا معنا خلال الحصة على الخط المباشر وتواصلوا أصواتكم في مختلف المشاغل اللي تهمكم.

نرجع معكم في صوت المواطن وننهي مشوارنا بالبلاغة التالية من ما أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقاسرين أنه افتتاح موسم حصاد القمح بالجهة كان مقرر اليوم الاثنين وبش يتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار اللي تهطلت وبش تتواصل خلال الفترة بعدد من معتمديات الولاية. هكا نصل معكم نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. تحية فاتن هنشري وكمل الفريق.

0: التقديرات الأولية لإصابة الحبوب بسيدي بوزيد والإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم واهتمامات الفلاحة ومشاغلهم. أهمية حملات التنظيف بالواحات في توزر تفادياً للحرائق. تابعونا في برنامج مع الفلاح بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الثالثة ظهرنا المواد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: انتظمت بولايات قفصة وتوزر وقبلي وقابس سلسلة من الأيام التحسيسية والتكوينية لفائدة مهنيي قطاع التمور البيولوجية تفعيلا للبرنامج الوطني الرامية إلى التصدي لتسربات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري بأن افتتاح موسم حصاد القمح بالجهة الذي كان مقررا اليوم سيتأخر بضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاطلت خلال الفترة الأخيرة في عدد من معتمديات ولاية القصرين. تنطلق اليوم سلسلة من حصص الدعم لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس العددية النموذجية السنة السادسة ضمن برنامج يبث عن بعد عبر منصة جسورة التابعة لوزارة التربية. أوصل مشاركون في ورشة التفكير التي نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بكونكت يوم 12 من جوان الجاري بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجة الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. إلى أخبار العالم الآن، حيث أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عقب محادثات مكثفة. كما قال نائب وزير الخارجية الإيرانية أن نص مذكرة التفاهم الموقع المنتظر توقيعه في إسلام آباد أصبح نهائياً. وأخيرا، بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني اليوم مشاهد استهداف ناقلة جند ودبابة مركافا تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني في موقعين جنوب لبنان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
4: هك ماشي بينا على اليسار إخي باش تهزنا لدار الجماعة؟
5: لا لا، مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
4: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
5: يقولوا
4: إيه، مدام يقولوا معناها أحنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
5: يلا على خطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من دندنة. دندنة ترافق معكم من الاثنين للخميس من الثلاثاء حتى للأربعاء متاع العشية، إيقاعات مختلفة إن شاء الله لبوا كل الأذواق. ملا مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، توصلكم التحية من راضية العياري في الإخراج التقني، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، ريم محمد نوري من أمام الميكروفون في دندنات. تختلف الفقرات وبدايتها تكون مع جديد الأنغام، والبداية مع نوردو ورحمة في سر وجعنا.

دندنه. دندنا على موجة الأعد قفصة تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم. توقيتنا توا 3:14 تحياتنا للجميع وين ما كنتم. سمعنا جديد الأنغام نورد ورحمة سر وجعنا ثم ناس الجنوب قاعات تونسية بصوت نور شيبة. من بين فقراتنا في دندنا نوستالجي والبداية الشرقية مع العندليب الأبيض المرحوم هاني شاكر غنية بقات في البيل برشا عنوانها لو بتحب حقيقي صحيح.

دندنه. نواصل معكم في دندنة ونوستالجي ونرجع بكم لعام 2003 لغناية كتبها ولحنها الفنان اللبناني مروان الخوري لأول ألبومات كارول سماحة واللي كان عنوانها حلم في سنة 2003. الغناية اسمها اطلع فيه هيك.

دندنة. 3:25 بساعة استوديو إذاعة قفصة، مرحبا بكم، نجدد التحية لكم الكل مستمعينا ونواصلوا في دندنة وفي النوستالجي. توا باش نسمعوا أغنية تونسية، عنا برشا ما سمعناهاش من أداء المطربة التونسية نجاة عطية، الأغنية من كلمات وتأليف الشاعر التونسي محمد جلاء الدين، أغنية وكتبتي على جبيني.

أغنية لديميس روسو من أشهر الأغنيات لديميس روسو، الأغنية اللي تغني للسلام واللي ذكرنا بصغرنا. ما زلنا معكم مستمعينا تقريبا 33 دقيقة بساعة استوديو واحد في دندنة، اللي من خلالها جولتنا متواصلة مع مختلف الأنغام، مختلف الإيقاعات ومختلف الفقرات. بعد جديد الأغنيات والنوستالجي، الرحلة القادمة إلى الإعادات، والبداية باش تكون تونسية مع الفنان التونسي صابر الرباعي، وكوكتيل مختار للفنان الكبير الجاموسي.

مرحبا بكم مستمعينا، ما زلنا مع الإعادات وبعد ما غنى الفنان التونسي صابر الرباعي للجاموسي نسمعوا إليسا تغني للكبيرة وردة الجزائرية لولا الملامة.

مسك الختام في دندنة يكون مع الزمن الجميل. اليوم نسمعوه مع الفنانة التونسية يسرى محنوش في حبيب أمالي. إلى الملتقى غدا في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة في دندنة. دمتم في حفظ الله وإلى الملتقى.

0: عينيك على الحلم على الطموح. المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح. باقة ورد. ورد الإنذار رياض حيدوري.
1: معاك غزوة مريتنا.
2: الخبر الرياضي. الرياضي في التوب والفلاش.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مستمعينا الكرام أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر، رابع مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي والهزيمة المدوية أمام السويد، 5 أهداف مقابل هدف، خلت أعضاء المكتب الجامعي يطلبون عقد جلسة استعجالية للنظر في وضعية المنتخب، وخاصة فيما يخص بقاء المدرب صبري اللموشي مع المنتخب الوطني التونسي. وحسب يعني بعض المصادر تأكد أن هالليلة سيكون الأمر محسوم فيما يخص إنهاء رسميا تكليف صبري اللموشي ومن معه بالإشراف على المنتخب الوطني التونسي. بقى فما إشكال بسيط فيما يخص مستحقاته المالية، ربما ستكلف بعض من المصاريف على الجامعة التونسية لكرة القدم. وحسب كذلك بعض المصادر تؤكد الاتصالات جارية حول تعيين المدرب منذر الكبير مدربا وطنيا، وكذلك باش يكون أنيس بوجلبان، إمكانية كبيرة برشا مدرب المنتخب الأولمبي صحبة منذر الكبير على رأس المنتخب الوطني التونسي، في انتظار الساعات القليلة القادمة لتأكيد هذا الخبر. نذكر بنتائج الأمس وصبيحة هذا اليوم، اليابان المكينة اليابانية تتعادل مع هولندا 2-2، كوت ديفوار ينتصر على الإكوادور 1-0، السويد تضرب بقوة أمام المنتخب الوطني التونسي 5 أهداف مقابل هدف، وألمانيا كذلك تسحق الكوراساو ب7 أهداف مقابل هدف. اليوم البرنامج كذلك دفعة من المقابلات المونديال، في 5 تاع العشية إسبانيا مع الرأس الأخضر كاب فيردي، في 8 تاع الليل مباراة ستكون مفتوحة وشيقة، الفراعنة أمام المنتخب بلجيكيا انطلاقا من الساعة 8 ليلا، المنتخب المصري في ستاد لومان فيلت، وفي 11 تاع الليل منتخب عربي آخر الليلة يفتتح المونديال بلقاء الأوروغواي المنتخب السعودي، وفي 2 صباحا من يوم الغد المنتخب الإيراني مع منتخب نيوزيلندا في ملعب صوفي. بالتوفيق للمنتخبات السعودية مصر وكذلك المنتخب الإيراني وكذلك منتخب الرأس الأخضر ممثل القارة الأفريقية، وإن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي يدارك هذه العثرة صبيحة هذا اليوم وجماهير، بالرغم يعني صبحت من 3 نتاع الصباح لكن الهزيمة كانت قاسية وقاسية جدا، خاصة زوز خماسيات تجي يعني في جرة بعضهم تقلق برشا وتمس برشا من الجانب المعنوي لعناصر منتخبنا الوطني التونسي. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي بكم إن شاء الله في موعد رياضية لاحقة، بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.
3: Flash Sport. Flash Sport.

إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: الرابعة على موجتي إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر ولاية قبلي خصصت لمتابعة تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية في مجال التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات الجهة، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية للمياه والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. من المنتظر أن تنطلق خلال شهر جويلية القادم عملية ربط مناطق أم العظام والأسودة وسيدي بوزيد بشبكة الغاز الطبيعية، وفق ما أفاد به الوزير المكلف بتسيير وزارات الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية إصلاح الزواري. ستجرى بعد غروب شمس اليوم عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 هجري، حيث أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه واستناداً إلى المعطيات الفلكية فإن رؤية هلال شهر محرم ستكون ممكنة بعد غروب شمس اليوم في أغلب الدول العربية والإسلامية بما في ذلك تونس. قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب صابر جلاصي إنه سيتم قريبا إتمام النقاش صلب اللجنة حول فصول مقترح القانون المتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة من أجل تجويده وتمريره على جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية. أعلنت جامعة منوبة عن إحداث لجنة أخلاقيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. أعلنت إيران اليوم أنها ستفرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجية بدلاً من فرض رسوم مرور، وذلك بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة. أخيراً رحب حزب الله اللبناني اليوم بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان، وحذر في الآن ذاته من أن المقاومة لن تقبل بأي عدوان للمحتل الإسرائيلي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: هك ماشي بينا على اليسار ياخي باش تهزنا لدار جماعة؟
3: لا لا، مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
2: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
3: يقولوا
2: إيه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على يسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
3: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
7: بيئة، اقتصاد، تربية، على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة. مع الفلاح.
0: سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radioqafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح. مستمعينا كما تعودتوا في هذا الفضاء المباشر كل بداية أسبوع، بداية حبيت نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، بالتوفيق لكم وين ما كنتم موجودين مستمعين في الطريق، سيسر رواحكم إن شاء الله، تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم لي في الدار، كل اللي في الطريق خاصة سيسر رواحكم إن شاء الله، تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة. تحية خاصة لفلاحتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا، ربي يعينكم وبالتوفيق في
8: التوفيق للجميع. إذن برنامج مع الفلاح كالعادة حتى للخمسة على موجة رافم إذاعة قفصة في مواكبة لآخر الأخبار والمستجدات والمواسم. كما تعرفوا موسم الحصاد توا من أهم المحطات الفلاحية اللي ينتظرها فلاحتنا من عام لعام، وهو في الحقيقة تتويج لأشهر طويلة من العمل والمتابعة والرهان على الظروف المناخية الملائمة. اليوم في برنامج مع الفلاح باش نتحدثوا على موسم الحصاد في ولاية سيدي بوسيد وأيضا في ولاية القصرين، أيضا ومع ارتفاع درجات الحرارة وإحنا في فصل الصيف كالعادة تتكثف بمختلف الواحات حملات النظافة وإزالة الأعشاب وغيرها بطبيعة من مخلفات التقليم والنفايات القابلة للاشتعال، وهذا طبعا كما تعرفوا هو في إطار الجهود الرامية إلى حد من مخاطر الحرائق. باش نحكوا على مستوى ولاية قبلي وتوزر، فتحياتنا لكم الكل مستمعين تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم بطبيعة الناس الكل، وسيلة من أمام الميكروفون راضية على جهاز الكونسوليت، عماد في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، وسامية في غرفة الهاتف. نغم إن شاء الله ونرجع لكم طبعا بعد الأذان ومع ضيوفنا.

حي على الفلاح. الله أكبر الله.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
1: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.
2: بيئة، اقتصاد، تربية. على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة. مع الفلاح. إذاعة قفصة في القصرين على 92.7.
3: تحياتنا لكل فلاحتنا في القصرين بطبيعة وين ما كانوا يسمعوا فينا. إذن كما ذكرت من القصرين، ومن بعد إن شاء الله نمشوا لسيدي بوسيد لأنه باش نحكوا على موسم الحصاد اللي كما ذكرنا هو من أهم المحطات الفلاحية اللي ينتظرها فلاحتنا من عام لعام، وتتوج جهودهم ومتابعاتهم والكل طبعا وسهرهم على طيلة هالأشهر هذية على ورهانهم طبعا أيضا على الظروف المناخية. وبالتالي ولاية سيدي بوسيد والقصرين وغيرها طبعا من الولايات، وكنا تحدثنا حتى على ولاية قفصة. إذن كما تعرفوا القصرين أيضا تعتبر من أبرز المناطق الفلاحية المنجمة يعني للحبوب، وعمليات الحصاد معناها انطلقت في بعض الجهات، ونحكو ديما على مستوى أنواع الحبوب. عندنا الشعير وعندنا القمح، وتوا تفهموا علاش، والأكيد برشا منكم يعرفوا علاش معناها عملية حصاد الشعير قبل القمح، حكم معناها النوعية. القمح يتأثر برطوبة الطقس، وخاصة في ولاية القصرين تعرفوا الفترة الأخيرة كان فما سقوط للأمطار، تساقط للأمطار والبرد، وهذايا يأثر بطبيعة على الصابة. هذاك علاش وقع معناها تأجيل عملية حصاد القمح. إذن الموسم سناء بصفة عامة جاء في ظل تحديات متواصلة واجهت القطاع الفلاحي، من ارتفاع كلفة الانتاج، نقص اليد العاملة، غلاء مستلزمات الفلاحة، إلى جانب طبيعة تأثيرات التغيرات المناخية كما حكينا، وتفاوت كميات الأمطار بين مختلف الجهات والمعتمديات. ورغم الصعوبات هذه فلاحتنا ما يأيسوش، وهذايا اللي نعرفوه معناها الناس اللي تشتغل في هذا القطاع ديما جهودهم متواصلة من أجل إنجاح أي موسم وضمان أفضل مردودية ممكنة. إذن للوقوف أكثر على واقع موسم الحصاد بجهة القصرين وتقييم نتائجه والتعرف إلى أبرز مشاغل فلاحتنا وانتظاراتهم خلال هذه الفترة، باش ننطلقوا مع المسؤولين وممثل طبعا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، باش تاخذوا بعض الأرقام والأحصائيات والاستعدادات والإجراءات. تفضل.
4: موسم الحبوب اليوم صار افتتاح موسم الحصاد بفوسانة. المؤشرات الأولية اللي كونوا صار سنة أقل من عملاو حوالي 30%، اللي تقدر أكثر من 500,000 قنطار. المساعي الحثيثة اللي قامت لها المندوبية من ديوان حبوب مع أمن مع حماية مدنية باش يضمنونا هالصابة هذه، وباش نعمل جهد وجهيد باش نلموا صابتنا. الحقيقة في أول ربيع كانت المؤشرات تقول اللي العام هذا عام صابة أكثر حتى من عام دول، لكن رجوعا إلى تقلبات المناخية في بعض الأماكن من نقص كمية الأمطار في الأشهر الحشنبية كما مارس وأبريل، كذلك البذور هيش بها، كذلك الأسمدة من دي ار بي ومن أمونيت. المؤشرات الأولانية اللي كنا زعما نتأملوا فيها اللي صار باش تكون أكثر من عام ليو، اللي هو عام ليو حوالي 650,000 قنطار، وهذا كل يرجع لإدارات المعنية بالأمر من خاصة الفلاحة والتجارة. شفنا ضغوطات كبيرة حول إنتاج مادة دي ار بي ومادة أمونيت.
3: إذا سمعنا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين باش نمشوا نسمعوا فلاحتنا، ومن بعد نسمعوا أيضا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصرين سي محمد أحسن الأزهري. ولكن قبلها كما ذكرت باش نسمعوا فلاحتنا وأبرز المشاكل اللي تعترض الفلاح أثناء الحصاد وحتى قبل الحصاد. تفضل.
5: الصابة كيفاش السنة؟
6: صبعا 5 أكتار 4 أكتارات 30 أكتار.
5: واخر عامين ولا
6: السنة؟ لا السنة به العامين. لا
7: عندنا نكون حكاية نهايرين، بدينا وقت اللي نسبة الرطوبة معقولة أقل من 14%. في العادة يجون الخويان من معهد الوطن للزراعات الكبرى يعني ونقيسوا، المهم أقل من 14% عملنا على ربي. في يعني الصابة توقعاتنا ممتازة إن شاء الله، رغم اللي كانت تنجم تكون خير، لأنه السنة صارت لنا توخير يعني في الزراعة، جتنا الزراعة زرعنا مؤخر، والمشكل نتاع المونيتر اللي ما يخفاش على التوانس الكل نعانوا فيه الحقيقة، وكانت تنجم تكون خير الصابة، وإن شاء الله يعني نجمعوها على خير. مع أنه نضاف لنا حاجة أخرى اللي هي إيجابية ونثمنوها في فوسانة، مركز تجميع للحبوب في منطقة ملحوار، هذا شيء إيجابي. بالنسبة لفوسانة المركزين تنجم 90% على المساحات المروية، لأنه البعلي الحقيقة ما عادش نركزوا عليه برشا، لأنه تراجعت نسبة الأمطار، رغم حتى عام السنة اللي في الجهات الأخرى صبت أرقام مهولة ما شاء الله وربي يزيدها. في فوسانة نحن ناقصين برشا الحقيقة، والدليل البعلي ما فيش حتى شيء، ما ثماش السنة الناس تحصد البعلي في فوسان، الأغلبية في السقوي، وكما حكينا كان ينجم يكون خير لو وفرت الزراعة في وقتها ولا مونيتر في وقتها. إن شاء الله العام الجاي يجيبوهم لنا في وقتها مكهو. إن شاء الله العام الجاي خير من التعدى.
3: واضح. إذن هذا بالنسبة لفلاحتنا. كما تعرفوا نسبة تقدم موسم الحصاد، وخاصة نحكو على الشعير اللي انطلق الاثنين الفارط، تتراوحت بين 15 و20%. هذا الرقم أو النسبة اللي قدمها السيد محمد أحسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين، وأكد أيضا أنه تم تأخير موسم حصاد القمح بالجهة، هذا بسبب ما شهدته الجهة من نزول كميات من الأمطار خلال هذه الفترة، وأدى إلى تغيير في لون الحبوب. نسمع بأكثر تفاصيله.
8: بداية موسم الحصاد خاصة لمادة الشعير، ونظرا لتساقط الأمطار في هالفترة هذه أخر شوية الموسم، وكذلك وقعت شوية أضرار من جراء الأمطار لأنها تأخر وتغير اللون بتاع الحبوب. بالنسبة للتقدم موسم الحصاد أنا ما هيش نسبة كبيرة 15% أو 20%، ولكن في بداية ومكثر المناطق البعلية ما فيش إنتاج، معناها كمية الإنتاج ضعيفة، حوالي 3 قناطر 4 قناطر في الهكتار إلى حوالي 15 قنطار في الهكتار، هذا اللي شفناه في المدة هذه. كذلك قلة ماكينات، معناها ماهيش متوفرة بالصفة الباهية، العوامل هذه كل أخرت الموسم. بالنسبة للأسعار هي بيد، معناها كما أسعار عملاوس نفس الأسعار، فما زيادة سنة رغم زيادات الوقعة العالمية في القمح والشعير،

0: مع الفلاح. ثلاثين دقيقة بعد الأربعة، إذن ما زلنا مواصلين معكم المشوار حتى للخمسة في برنامج مع الفلاح. تحياتنا لكل فلاحتنا في سيدي بوسيد. في سيدي بوسيد مش نتحدثوا ونواصلوا الحديث على موسم الحصاد اللي انطلق بطبيعة كغيره، معناها كما في الجهات وبقية الجهات، ونحكي على الأقل على قفصة وولاية القصرين. في سيدي بوسيد سيدة الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سيدة سلوى بن حديد الزويري قامت بزيارة مؤخرا إلى ولاية سيدي بوسيد لهنا باش تطلع بطبيعة على جاهزية مراكز التجميع والوقوف على آخر الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد. باش نسمعها بعد شوي، ولكن حبيت أرحب بضيفي السيد عيسى سليماني، هو فلاح وعضو محلي بمعتمدية بير الحفاية ولاية سيدي بوسيد. أهلا وسهلا سي عيسى.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: تحياتنا ليك
1: السادة المستمعين وضيوفك.
0: شكرا ليك سي عيسى، نورتنا. إذا تبقى معنا في الاستماع باش نسمع إلى العينة الصوتية اللي تتحدث فيها سيدة الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سيدة سلوى بن حديد الزويري حول الاستعدادات الأخيرة لإنجاح موسم الحصاد بجهة سيدي بوسيد، ومن بعد نرجع للتفاصيل.
2: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد على 91.8.
3: أنا اليوم في زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوسيد للإطلاع على مدى تقدم عملية تجميع الحبوب بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد في عدة ولايات. إن شاء الله الموسم يبشر بكل خير، باعتبار أن الموسم الفلاحي كان في ظروف طيبة، خاصة أن التساقطات كانت في فترات نمو الحبة. احنا على مستوى ولاية سيدي بوزيد عندنا 4 مجمعين و5 مراكز، منهم مركزين متاع ديوان الحبوب. إن شاء الله المؤشرات تبشر بكل خير. في الموسم الفارط كانت تجميع في حدود 132 ألف قنطار. نأمل هذا الموسم أن يكون المؤشر أكثر من 132 ألف قنطار. إن شاء الله المردود يكون طيب. احنا ما زلنا في بداية عملية الحصاد والعملية متواصلة، وإن شاء الله بالتوفيق للناس كل ورب يوصل بالسلامة.
0: واضح. إذن اسمعنا بعض الأرقام، تحدثت على 4 مجمعين، تحدثت على 5 مراكز موجودة بالجهة، أعطت الرقم الخاص بالسنة الفارطة والموسم الفارط تقريبا 132 ألف قنطار بالنسبة لموسم الحصاد السنة الفارطة. معك سي عيسى باش نحكو على الموسم الحالي. في الحقيقة الاستعدادات كيفاش كانت؟ كيفاش تقييمكم معناه التقدم موسم الحصاد بمختلف الجهات؟ وباش نركزوا شوية على بير الحفاي بما أنك عضو محلي بالجهة. أيضا أهم حاجة اللي تهم فلاحتنا زادة هي الصعوبات ربما، وأبرز المشاكل اللي تعترض الفلاح أثناء الحصاد وبعد الحصاد. مرحبا بك من جديد سي عيسى، تفضل.
1: مرحبا بك. بطبيعة الحال نحن في سيدي بوزيد انطلق الموسم تقريبا من نهار 3 جوان أو 4 جوان منذ 12 يوم. السلطة الجهوية والمحلية في بير الحفي قامت بالاستعدادات اللازمة. باش نعطيكم بعض المعطيات العامة حول موسم الحصاد في بير الحفي. احنا في بير الحفي عنا 950 هكتار قمح صلب، وعنا 270 هكتار شعير. بالنسبة لآلات الحصاد عندنا 5 آلات في معتمدية بير الحفي. هما الحقيقة المشكلة الكبيرة اليوم اللي يعانوا منها الفلاحة هي عدم وجود آلات الحصاد في بير الحفي، لأنه في الأعوام الفارطة كان فما نقص في الصابة في الشمال، كانت الماكينات تجينا من الشمال.
0: أيوة.
1: سنة ممكن على جال الصابة اللي في الشمال ما جيتش ماكينات من الشمال، هكا علاش الخمسة آلات اليوم مشكلة كبيرة. الفلاحة مش لاقين الآلات باش ينحوا، لأنه 5 شوي مقارنة
0: بالمستقبل. باش نرجعوا للآلات اي باش نرجعوا لها سي عيسى الالات وحتى جاهزيتها راهو حتى كي تبدا 5 آلات وتبدا معناها صيانتها قاموا بصيانتها وتعتبر جديده نجموا نخدموا بها. اما الصعيب او الخطير هو كي تبدا 5 آلات وفي حالتها معناها غير قابله لعمليه الحصاد. ولكن نحب ناخذ من عندك معناها تقييمكم ربما للموسم الحالي للارقام اللي تم تقديمها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد بمعتمدية بير الحفي، يعتبر موسم السنة كنقارنوه بالسنة الفارطة والموسم الفارط خير على مستوى الكمية والكيفية وإلا فما بعض
1: هو من المفروض السنة يكون خير من الموسم الفارط. السنة بالنسبة لبير الحفي المتوقع أنه الانتاج في القمح باش يكون تقريبا في 40,000 لأنه 950 هكتار بمعدل تقريبا 40 قنطار في الهكتار تقريبا تقابل 38,000 تقريبا في 40,000 متوقع 40,000 قنطار.
0: هذا على مستوى الكمية، على مستوى الكيفية
1: على مستوى الكيفية
0: الجودة جودة الحبوب.
1: بالنسبة للجودة أنا مش أحكيك على العام اللي فات، بالنسبة للموسم الثاني مازلنا العام اللي فات تم تشكيات كبيرة خاصة تم مشكلة صارت في الشعير اللي هي تضرب بالحبة السوداء حتى مش قبلوه للديوان صارت المشكلية
0: صح.
1: أغلب الفلاحة ضروا لأنه الحبة السوداء على خاطر الطقس
0: حسب التغيرات المناخية اللي صارت
1: السنة إن شاء الله ننتظر أن يكون خير من العام اللي فات أقل مشاكل من العام اللي فات لأنه تشكيت عن الموسم اللي فات في معناه في المردودية أثناء للناس اللي حصدت المردودية خير من العام اللي فات ممكن أثناء لخاطر الأسمدة توفرت في الوقت خاطر إشكالية عملوا صارت هي الأسمدة ما توفرتش في الوقت وصارت أخير ونقص الموال البذور الممتازة. موسم أثناء خير برشا من الموسم اللي فات. حاجة أخرى بالنسبة لنا احنا بدير الحفي السنة عنا مركز تجميع حبوب جديد حل السنة في بير الحفي خاطر الفلاحة كانوا يهزوا البنعون وثم حتى يهزوا المركز الأسود ويهزوا السنة عنا مركز جديد حل في بير الحفي اللي هو افتتحته السيد المدير العام على الأسبوع
0: اللي فات وبالتالي أصبح عندكم 5 مراكز في سيدي بوزيد
1: أي 5 مراكز بالمركز الجديد اللي افتح أبوابه في بير الحفي
0: به معناه نحكو على مركز تجميع جديد تو جاهز لاستقبال الصبا
1: مركز تجميع جديد هو صحيح مركز خاص لكن بطبيعة الحال هو تحت اشراف ديوان الحبوب والناس باش تقبل غادي باش تخلص على ديوان الحبوب مع البنك الفلاحي ماهوش
0: اذا تحدثنا على الكمية، تحدثنا على المردودية، تحدثنا على جاهزية مراكز التجميع. نمشي توا ربما للصعوبات اللي تتعلق بالبذور والأسمدة في الحقيقة اللي تحدثوا عليها برشا فلاحة في جهات مختلفة كما في القصرين وكما في قفص على مستوى سيدي بوزيد سي عيسى
1: البذور عندنا إشكالية هذه من سنوات راهي بالنسبة لسيدي بوزيد إشكالية أنه نحن توا المنتوج متاعنا بين اللي هو سقوي يعني المردودية واضحة من الأول سقوي ما ناش عاملين على مطر ولا خاطر سقوي لكن الكمية متاع البذور الممتازة اللي قاعدة تجينا ما هيش كمية كبيرة احنا مشكلتنا في نقص الكمية متاع البذور الممتازة. حاجة أخرى السنة حتى كان الكمية ممكن جات أكثر شوي من السنوات اللي فاتوا ما جاتش مع بعضها أنا جت تجيك كمية بعد فترة بطبيعة الحال الفلاح عنده وقت يزرع فيه إذا كان توخر عليه تبقى مشكلة كبيرة اللي هي في البذور ما جيش في وقت البذور تقسمت وجت في أوقات وصلت جت مخر برشا على الفلاح هذا بالنسبة للبذور هي زي ما مشكلة أخرى زي دارها متسبب فيها بعض الفلاح هم يتكوا من المردودية ضعيفة لأنه اليوم السقوي إذا يعطيها أقل من 60 قنطار ما ينجمش يحكي على معناها على مردودية ممتازة وهو سقوي وبذور ممتازة يلزم يكون من 60 باش ينجم يحكي احنا لهنا تقريبا الأغلبية بين 40 و50 مردودية ضعيفة والمردودية هذه المتسببين فيها برشا لأنه برشا مشاكلها برشا كما قلت لك انه البذور تجي مخر نقص الأسمدة ما هيش في وقتها وغلاها، خاطر توا ثم ناس احتكر الأسمدة الفصاط اللي هو مسعر 39 أو 38 راهو في الموسم ناس تشري فيه ب 55 وما ثماش. ثم مشكلة كبيرة في الأسمدة. حاجة أخرى، بعض الفلاح اليوم يزرع أكثر من الطاقة نتاعه، هو عنده الماء يكفي باش يزرع مساحة معينة، هو يزرع أكبر منها ويزرع معها البطاطا ويزرع معها حاجات أخرى، دونك المردودية نتاعها تضعف نقص الماء، هذيك من أكثر المشاكل الموجودة.
0: واضح به. نمشوا للحصيدات توا. تحدثت أنت قلت عندكم 5 آلات، ال5 آلات جاهزة تمت صيانتها؟ تمت
1: والله من المفروض جاهزة تمت صيانتها. أي من المفروض هذا جاهزة تمت صيانتها، حتى الخيام في دار الخليط الرشيد الخلية المحلية هنا في بير الحفي عملوا تكوين لبعض الفلاحة والواحد على الماكينات وكيفاش باش تكون الماكينة حاضرة وباش تعطي مردود، معناتها تكون خدمتها خير. عملوا أيام تكوينية لأن هي صارت حتى على مستوى جهوي،
0: أي
1: في برشا معتمديات،
0: في برشا معتمديات
1: صارت مع الفلاحة،
0: لأنه كان قرار معناها وزاري صار في جلسة معناها من قبل ما ينطلق الموسم أنه باش يتم النظر في مختلف الآلات الحاصدة. أيضا وسائل نقل المحصول زادة بالحق، معناها برشا فلاحة يواجهوا إشكالية لهنا.
1: والله هي راي مشاكل، هو أكثر حاجة نعطيك الحفي، خاطر تم الفلاحة يبدأ معزول في مسالك، تبدأ مسالك بيس ما هيش معبدة والإشكاليات هذيك. معناها على مستوى محلي حاولت السلطة المحلية عملت المستحيل أنه اليوم تحضر المسالك البايس اللي فيها الحصاد، نظفوها، جابوا تراكس حتى من معتمديات أخرى، جابوا الآلات الماسحة، الحق بذرين مجهود، لكن ديما الإشكالية خطر الفلاح ديما المسالك الترابية هذه مشكلة في نقل المنتوج نتاعه، يلاقي مشكلة راه في البطاطا، يلاقي مشكلة في الطماطم، يلاقي
0: في كل المنتوجات.
1: في كل المنتوجات تقريبا.
0: باش نختم معك سي عيسى، أبرز انتظاراتكم كفلاحة بطبيعة من الهيكل المهنية والسلطات المعنية، شو ينتظر؟ شنية ربما الحاجات اللي ينجم توا معنى يتحدث عليها الفلاح وفما إمكانية طبعا لتجاوزها؟
1: أنا نتمنى اليوم نتمنى أنه يصير تقييم جدي في كل موسم، كيف الموسم هذا يوفى يصير تقييم، يسمعوا الفلاحة ويسمعوا مشاكلهم خاصة في حكاية البذور وحكاية الأسمدة، باش ديما نتجاوزوا هالإشكاليات هذه، راهي مشكلة كبيرة في الأسمدة، راه ويجي وقتها تتفقد والصومة متاعي يزيد 10 و15 دينار، الحقيقة تولي مكلفة على الفلاح. حاجة أخرى راهي الأسعار اللي هي تقريبا 3 أو 4 سنوات ما تحينتش، الكلفة قاعدة تزيد والأسعار ما تحينتش، تلقى 140 دينار القنطار وقمح الصلب ولا 110 دينار اللين و90 دينار للشعير. التسعير هذه في بالي عندها 3 سنين والكلفة تقريبا
0: ما تغطيش تكاليف الانتاج،
1: هي ما تغطيش، خاصة أنا قلت لك هو يلزم ما يجيبش أقل من 60 قنطار، نحن كلها بين 40 و50، خاصة أن الكلفة قاعدة تزيد برشا، راهو اليوم الحرس راهي ساعة التراكتور كل عام تزيد 5 و10 آلاف والأسوان ما هيش قاعدة تزيد.
0: هذاك علاش مثل هالمواسم هذية، وإحنا نتحدث على موسم الحصاد، يعتبر مناسبة لتثمين سعى جهود الفلاح التونسي اللي يواصل العطاء رغم مختلف التحديات والصعوبات والعراقيل اللي تواجهه، وأمل متجدد في تحقيق إنتاج وفير يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. إن شاء الله ربي يعينهم وبالتوفيق ليهم فلاحتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا. شكرا لك سي عيسى سليماني، عضو محلي بمعتمدية بير الحفي سيدي بوزيد وفلاح أيضا ونشط في المجال المدني، شكرا لك.
1: شكرا لك.

عفوها لهوها وشعلت النار في الغالي عليها نسوها يا فيرك شكلي

0: مع الفلاح. إذن مستمعينا، كما تعرفوا مع ارتفاع درجات الحرارة وإحنا في فصل الصيف، وكي نحكو درجات الحرارة نحكو على درجات الحرارة المرتفعة. في الحقيقة نحكو على جهاتنا خاصة توزر وقبلي، ولهنا تتكثف معناها بمختلف الواحات حملات النظافة لإزالة الأعشاب الجافة ومخلفات التقليم والنفايات القابلة للاشتلاع، وهذا طبعا في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الحرارة اللي تهدد الثروة الواحية وما تمثله من مورد اقتصادي وبيئي هام للمتساكنين. لهنا الحملات هذه هي تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية المنظومة الواحية وسرعة انتشار النيران داخلها، وهذا بطبيعة يستوجب تضافر جهود مختلف المتدخلين من مصالح فلاحية وجمعيات ومكونات المجتمع مع المدني والأهالي أيضا للحفاظ على الواحات وحمايتها من الكوارث المحتملة. باش نحكو على أهمية هذه الحملات ودورها في الوقاية من الحرائق والمحافظة على الواحات، نواكبوا هذا الموضوع مع ضيوفنا في طبعا في عينات صوتية مع ممثل رئيس دائرة الغابات بكل من ولاية توزر وقبلية.
1: إذاعة قفصة في توزر على 89.2.
2: بالنسبة للمندوبين الفلاحة ممثلة في دائرة الغابات، هي عضو في اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. الإمكانيات الموضوعة في إطار مجابهة الحرائق والتوقي من الحرائق خاصة في الصيف، نعرف اللي فما برشا حرائق في الواحات نتاعنا، الإمكانيات اللي وضعتها دائرة الغابات ولا مندوبية الفلاحة على ذمة اللجنة أن شاحنة إطفاء اللي هي ساعة 600 لتر، أن سيارتين رباعية الدفع، أن عدد 2 جرار فلاحي مجهزين بصهاريج، أن عدد 4 محركات ضخ للموتور بومب، وأن ديزي كيب من معيني الغابات موزعين على كل ما تمديات الولاية. كل كيب فيه 4-5 أعوان معيني غابات، والنجم زادا حتى بالتليفون نجم نزيده في العدد. بالنسبة للأشغال التحضيرية، هو عادة ديما تصير فما أشغال تحضيرية تتمثل في صيانة المعدات الموضوعة على ذمة اللجنة، تشذيب الأغصان معناها من طرف معيني الغابات لتسهيل دخول وخروج شاحنات الأطفاء داخل المسالخ الفلاحية، معاينات للنقاط السوداء في الأيامات هذوما 10 و11 و12 جوان. نقاط سوداء هي النقاط اللي فيها أغصان وإلا فيها أشجار اللي تمنع دخول وخروج شاحنات الأطفاء، باش يتم التدخل عليها انطلاقا من يوم السبت القادم. بالنسبة لدائرة الغابات ديما موجودين وديما ندخلوا كنيات كل موضوع على ذمة اللجنة.
1: إذاعة قفصة في قبلي على 91.8.
3: انطلقت دائرة الغابات بشراكة مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية في القيام بحصص تحسيسية لحراس الغابات والفلاحين والمجامع المائية. قبلي الشمالية والجنوبية بتاريخ 27/4/26 وسوق لحد بتاريخ 28/4. الدوز الشمالية والجنوبية 29/4 والفوار كانت في 29/4، كذلك رجيم معتوب كانت في 30/4/26. هذا إلى جانب حصص أخرى قامت بها الخلايا الإرشاد الفلاحي في كل معتمديات الولاية، وتركزت أساسا على تنظيف الواحات من الجريد الجاف والأعشاب وفتح المسالك الفلاحية والتأكيد على استعداد موزعي الماء على مدار 24 ساعة لتوفير الماء عند الحاجة. أما بخصوص الاستعدادات اللوجستية فتتمثل في توفير عدد 4 جرارات بصهاريج مع آلة جارفة صغيرة تركتوبات وسيارة رباعية الدفع محمل بالمذخة وعدد 1 كواد للتقصي مع فريق من حراس الغابات. وقد قامت يوم الأربعاء 10 جوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية بعملية بيضاء، وشاركت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية متمثلة في دائرة الغابات في هذه العملية البيضاء، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وفي سياق الاستعداد للعطلة الآمنة والتوقي من الحرائق. موسم الحرائق بالنسبة لنا احنا انطلق من 1 ماي إلى 31 أكتوبر، وحنا نبدو مستعدين قبل هذا التاريخ من بداية دخول الصيف. تتعزز هذه التحذيرات وهذه الاستعدادات أكثر من ذي قبل بالقيام بالعمليات المراقبة للنقاط السوداء وتحسيس المارة والمواطنين خاصة الفلاحة بالنسبة للواحات من تنظيف الواحة من بقايا جريد وعدم إشعال النار في هذه الفترة. وإذا اضطر الإنسان إلى إيقاد النار بد أن يكون محاط كميات من الماء وأخذ الاحتياط اللازم حتى لا تنتشر النار في الغابة أو في الواحة. قولوا لهم اليقظة ثم اليقظة، لأن خصوصا في قبلي منطقة شديدة الحرارة في الصيف أي شرارة تندلع لا قدر الله تتسبب في حريق، مش بالضرورة بالنار فقط حتى بالزجاجات لا. ولذلك معناتها نحسسوهم ونطلبوا منهم أن يأخذوا حذرهم حتى في إلقاء هذه الزجاجات في الأماكن السريعة الالتهاب كما الجريد. وإذا كان أي مواطن اضطر باش ينظف الواحة متاعه لابد من أخذ الاحتياطات بوجود أشخاص معاه وتوفير الماء حتى لا تتسرب النيران لا قدر الله.
0: تحياتنا لكل فلاحتنا في توزر وقبلي، فلاحتنا اللي قاعدين يواصلوا طبعا في واحاتهم استعداداتهم لإنجاح موسم التمور رغم بعض الإشكاليات المتمثلة في نقص مياه الري في بعض المجامع، الأعطاب أيضا اللي موجودة في بعض الأبار تزامنا مع مرحلة نمو الثمار وإشكالية أخرى زيادة مرتبطة بديون الفلاحة تجاه شركة الكهرباء والغاز. إن شاء الله ربي يعين الجميع وبالتوفيق توفيق لكم. إذن هكا وصل ختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم مستمعينا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.

0: ضيوف برنامج مساء الأنس اليوم بعد نشرة أخبار الستة. الشاعرة كوثر بولعابي تتحدث على مشاركتها في الملتقى العربي لأدب الطفل. الفنان التشكيلي نجيب بصباح وجولة مع مشاركته في المعارض. بثينة عبيدي رئيسة جمعية التفاؤل وفكرة عن اختتام العام الدراسي. مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة، تابعونا.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الخامسة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقصرين محمد أحسن الأزهري بأن افتتاح موسم حصاد القمح بالقصرين الذي كان من المقرر أن ينطلق اليوم سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاطرت مؤخرا في عدد من معتمديات الولاية. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان البوسي خلال المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومواجهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة المنتظم في العاصمة. قالت أن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغينية في خطوة تهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. أقر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إصابة 45 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم أنه تم الانتهاء من صياغة نص مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان قد توقفت بشكل فوري ودائم. وأخيرا قال الجيش الأمريكي أن ما وصفه بالحصار العسكري للموانئ الإيرانية لا يزال ساريا إلى حين استكمال اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران المقرر في 19 من الشهر الجاري. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: بلغة العالم تتحدث فاتنة خليفة. سافر مع الموسيقى، استمتع بالإيقاع. مدارات موسيقية معاك غزوة مريتنا.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسينة.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري.

0: من غير شك إنه المرأة ومنذ غابر العصور وين ما كانت، في الأرياف وفي المدن، كانت على يقين تام إنه زينتها جزء من جمالها، فتفنت في صنع زينتها وحذقت المعارف والمهارات حتى تحول بعضها المنسوجات من الكتان والحرير والقطن والصوف، وحذقت أيضاً صباغتها بألوان بهية. والعمل هذا مخصص الفن تجميل الرأس من خلال لبس المناديل والعصائب المطعمة بالحلي وارتداء الأردية والأغطية اللي تعد تراث ثقافي غاية في التنوع والثراء.
1: الأستاذ عمار جماعي باحث في الأدب الشعبي وفي التراث التونسي. بالنسبة لأغطية النساء في المجتمع التونسي، تم برشة أغطية وباستثناء المحرمة اللي هي تلبس دائما، إلا في وقت الخروج فالمرأة تلبس أغطية متنوعة بحسب المناسبة، مش تخرج من بيتها أو تحتفل بمناسبة.
0: غطاء الرأس أو اللي تحطه المرأة البدوية على رأسها يختلف باختلاف الجهة والمناسبة والفصل، ولغطاء الرأس تسميات مختلفة ويستعمل لبرشة أغراض نحاولوا فيها الوثائقي التعريف بها.
1: المحرمة أو التقريطة هي الثابت الوحيد في الغطاء، وتكون طبعا ملونة بألوان الزهور مختلفات، وعندها وظيفة أنها تجمع شعر المرأة باش ما تعطلش في قضاء شأن بيتها. فوق المحرمة نلقوا البخنوق عند البدويات، والسفساري عند الحضاريات، والحايك القيرواني عند القيروانيات، وظيفته طبعا هو ستر الجزء الأعلى من المرأة.
0: المعلوم إنه اشتداد الحر صيفاً وشدة البرودة شتاءً يضطر المرأة البدوية لوضع غطاء يقيها تقلب المناخ. وإذا رجعنا بالذاكرة لللباس التقليدي البدوي اللي يميز بلادنا، نلاحظوا إنه ما يكتملش جمالياً إلا بالوشاح اللي تتزين به المرأة تماهياً مع الملحفة أو الحولي أو المالية. ونعرفوا الكل إنه المجتمع التونسي اتسم قديماً بالطابع المحافظ، ومن سمات الجمال والصلاح والنسب الأصيل الاحتشام عند المرأة، وهذا يتجسد من خلال تغطيتها لشعرها وجزء من وجهها، وخاصة إخفاء عينها أو ما يسمى بالغمبوز.

0: ما نجيش لهنا.
1: وأكثر تفاصيل في هالسياق مع الدكتور صلاح الفالحي، مختص في التراث الثقافي غير المادي.
2: غطاء الرأس كلباس تراثي تقليدي، وهو يعد مكنز بالنسبة للباس التقليدي خاصة النسائي التونسي، أولا من حيث عدد القطع التي تحمل على الرأس، ثانيا من حيث ما يلحق بهذا الغطاء، هذا الغطاء الذي عادة يكون مطرزا في بعض الجهات، عادة مركبا في بعض الجهات، محرمة فوق محرمة، وعادة قطعة واحدة. وسنأخذ بعض الأمثلة لأن الموضوع شاسع وثري جدا، فيه بعض الإبداعات، لكن هذه الإبداعات دائما ترجع إلى الرصيد الثري الذي تركه الآباء والأجداد.

غطاء الرأس للمرأة البدوية في الأرياف التونسية خاصة عنده أشكال وألوان مختلفة باختلاف الجهة والفصل، وزاد مناسبة ارتدائه. الأقمشة الصوفية عادة ما تلبس في الشتاء كما البخنوق، واللي يكون غالباً أبيض اللون وإلا أسود مزين الأطراف بزخارف حمراء، وتنتهي أطرافه بفتول أو نواوير تسدل على جانبي أكتاف المرأة. أما في الصيف فغالباً

0: من خلال اللون. زخارف البخنوق تحمل علامات، علامات عادة تحيل هذه العلامات إلى الانتماء القبلي. وهنا استحضر بيت شعر قيل في البخنوق، قال الشاعر: ذبلني هوا بخنوق فيه رفاية من عقدة المسلان للقطاية، معناها من أطرف المسلان للظهر إلى القطاية، هي القطاية قطاية الشعر. من خلال الرمز الذي يحمله البخنوق تعرف على المرأة التي تحمل البخنوق إلى أي قبيلة تنتمي، وخاصة البخنوق في الجنوب التونسي كانت تحمله المرأة عندما تخرج إلى الفضاء الخارجي، تمشي بعين واحدة، تترك إلا عين واحدة، لا تعرف الوجه. هذا بالنسبة للبخنوق.
1: سهام زغطوت منك بلي حرافية، البخنوق اللي بالخيط يعني باللانة، والنوع الآخر البخنوق اللي مصنوع من الصوف ينسج باليد، لأي عروسة يكون عندها معناها بخنوق في الجهاز متاعها. أغلبية البنات يلبسوا البخنوق، وطبعا مطروز بطريقة مختلفة للكبار للصغار، الناس كل تلبس البخنوق محلاه التطريز اللي فيه يعني بالماكينة، وفما اللي يطرز باليد.

0: متهنية وقلة تهني معشوقك، يا ريتني رقمت في بخنوقك. هذا مثلا بيت لرجل يعشق امراه اسمها المتهنية، لكنه مهناش بوصلها ويتمنى يكون الوشم المرقوم في بخنوقها.
1: كذلك الأغنية الشهيرة بخنوق بنت المحاميد عيشة، بخنوق بنت المحاميد ريشة بريشة، معناها كيفية صناعته وأنه يكون متقون وأنه يكون فيه الجانب الفني وفيه الجانب الجمالي وفيه المنفعة اللباس. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: تحت البخنوق يمكن أن نجد الطرف بنورة، ويمكن أن يتلبس وحدة في الاحتفال أو تحت البخنوق. هو عبارة على قطعة قماش حمراء تكون مزينة بزهرة خضر في على الرأس، ويمكن تثبيت قطع الحلي في البخنوق مثل الشناطب ولا اللوحات اللي كثير ما تزين بهم المرأة في الاحتفالات.
1: موجودة العصابة وموجودة في الأغنية، عجبين عصابة فم يضحك والعيون غضابة.

موجودة الكبوس، الكبوس المحرسي وكيفية تطريزه، موجودة القوفية، قوفية كيفية مطرزة، القوفية الدائرية والقوفية في شكل مثلث، كيفية تطريزها وكيفية تحضيرها، وتحمل رمزية، وخاصة تحمل العديد من الرموز، والرموز هذه التي يعتقد فيها أنها تبعد الأذى وتبعد الأسحار وكل ما يؤذى. تجد الخمسة، تجد السمكة، تجد الثعبان، هي توارثت وتطورت هذه التقنيات وهذه الزخارف وهذه المواد. لكن ما يرصد حاليا أن هذه المكانز التراثية تراجعت وأصبحت مقتصرة على المناسبات. ما زالت بعض الجهات، مثلا في جهة رفراف التطريز ولا في جهة المهدية، ما زالت بعض العائلات التي ما زالت تمارس وتجهز البنت في المهدية باللبسة التقليدية، ومنها خاصة غطاء.

0: زاد من القوة العجار، وهو كيف الطرف لكنه رهيف لين، عادة ما تلبسه البنات باش تتميز على النساء المتزوجات.
1: غطاء الرأس كذلك هين عنده مكملات، المكملات هي ما يحمل من صاغة من حلي كما نواشن ونواقر والأخراس، هذه

كل مكملات ضرورة أنها تظهر وتكون متناسقة مع غطاء الرأس. هذا التركيب الجمالي المشهدي الذي يجب أن يتماشى مع وجه المرأة ومع بقية اللباس الآخر. فغطاء الرأس النسائي لا يمكن أن يكون معزول على بقية اللباس الذي تحمله.

غطاء الرأس كذلك بإمكان أنه يكون مؤشر وأديس أنه نعرف به في الكبوس الغارق. هذا معناها راهو من جهة المحرف. القفية هذه متاع بنزرت، القفية هذه متاع حتى في بنزرت، القفية هذه متاع رفراف بالتحديد، القفية هذه المهدية من خلال التطريز، من خلال المادة المكونة أو من خلال اللون.

0: نتصلوا في تعريفنا بأنواع غطاء الرأس مع المهتمين والباحثين، ونسمع مع بعضنا برشة تفاصيل مع السيد علي سمايري، عضو مؤسس للجمعية الثقافية للمحافظة على التراث والسياحة الجبلية بأم العلق زنوش قفصة، مهتم بالتراث اللامادي وعضو في الهيئة المديرة لمهرجان صوت الجبل.
1: كما نعرف نسام تعين بكري عندهم برشة حاجات يحطوهم ويغطوا بهم روسهم، ومنهم لوقية. هذه يا سيدي البندنام تعتو، هي أول حاجة تحطها المرأة على رأسها منها الشعر، وبعد تعمل الذرية تكون عادة بيضة ومن الحرير وما هيش خشينة. وبكري كذلك كانت المرأة تعمل في العكسة اللي هي شعر مظفور بالشرابة ويتلم فوق الراس ويتغطى بمحرمة، وبعد تحط فوق منه بخنوق أو طرف أو طرف، التسمية حسب الجهات، ما شكون يقول طرف وثم شكون يقول بخنوق. أما الزمالة يعملوها بالأبيض، تكون أصابة خشينة تعملها المرأة الكبيرة، وقد ما تكون أكبر تبعث على هيبة المرأة وقوتها ومكانتها في الجهة، وهذه نعرفها.

0: الشاعر صلاح حرميلي مسند قفصة يعطينا أكثر تفاصيل على نوع من أغطية الرأس اللي هو العجار.
1: العجار سابقا يتكون من قيم وصوف ويتنزز صوف وحرير دون زينة، فقط يتوشح بخطوط مغايرة للون الأصلي، وفي بعض الأماكن أو الربوع العجار عندهم هو الطرف أو البخنوق، ويتصنع من صوف وفيه زينة وألوان. للأمانة ما زال اليوم قايم ويستعملوا فيه حتى كبار السن منا. جت لابسة العجار وحلقات فضة موشحة وتيجار أم العيون وكبار نسمة ربيع معطرة الأفجار.
2: طبعا العرائس عندها أنواع أخرى من الأغطية وأكثرها للزينة وللتباهي.

0: هو مكنز فعلي سواء للرموز أو على مستوى الرمز أو على مستوى التقنية وعلى مستوى الاستعمال. ولو نعدد المصطلحات في غطاء الرأس نبدأ من قرقنة ولا جربة، الطرف البسكري، المحرمة، الفولارة، الدراية، العصابة، معناها حتى على مستوى المصطلحات هذه المصطلحات أصبحت معناها نادرة حتى في استعمال، وهذا ما يقتضي ضرورة المحافظة عليها وتثمينها والتعريف بها.
1: الحديث على غطاء الرأس يقودنا حتما القيمة الفنية والاقتصادية، ومن هنا كان اهتمام الأكاديميين بالتراث المادي ولا مادي وضرورة تثمينه والمحافظة على وجوده وحفظه من الاندثار وتشجيع الحرفيين والأجيال القادمة على توارث هالصنعة. الطرف، المحرمة، العصابة، التقريطة، الثام، الريشية، أسماء متعدة لغطاء الرأس للمرأة التونسية بمختلف الجهات تنوعت واختلفت وحار الشعراء والفنانين في وصفها وتوصيف جمال صاحبتها.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري، وثائقي إذاعي، نص وإنجاز إناس حرافي، إخراج علاء الدين الرضواني،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مستمعينا الكرام، أحبائي الرياضي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الموعد الخامس الرياضي عبر أمواج إذاعة قفصة. برشا حديث حول إقالة أو إنهاء مهام الناخب الوطني صبري الموشي في أجواء مشحونة جدا في مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي، والكورونا ما عادش يتعدى بين المدرب وكذلك اللاعبين إلى جانب الجماهير، أجواء مشحونة جدا. آخر الأخبار وحتى بعض القنوات التلفزية، خليني نقول البين سبور، أقرت إنهاء مهام صبري الموشي، لكن إلى هذه الآونة ما فماش حاجة رسمية هبطت من الجامعة التونسية لكرة القدم. حديث برشا لكن ما فماش كومينيكي، يعني بلاغ صادر من الجامعة التونسية لكرة القدم حول إنهاء مهام الناخب الوطني صبري الموشي، خاصة بعد زوز خمسات خلينا نقول في مباراة السعودية أمام بلجيكا والبارح أمام السويد بمردود هزيل جدا لعناصر المنتخب الوطني التونسي. الخيارات مبدئيا الحديث حول تكليف منظر الكبير للإشراف على زوز مقابلات المتبقية إلى جانب أنيس بوجلبان المدرب الوطني الأولمبي، في انتظار كذلك مدرب للحراس، والأكيد حسب المصادر كذلك أنه باش يكون تونسي. إشكال يعترض الجامعة التونسية لكرة قدم حول مستحقات الناخب الوطني ليتمسك بكل مستحقاته، خاصة بعد إمضاء العقد مع الجامعة التونسية لكرة القدم. لقاءات الأمس، اليابان وهولندا تعادلوا 2-2، الكوت ديفوار ينتصر على الإكوادور 1-0. في صبحية مخيبة للأمال، الجماهير التونسية السويد تنتصر بنتيجة عريضة أمام المنتخب الوطني التونسي 5-0، وألمانيا تكتسح الكوراساو بسبع أهداف مقابل هدف. اليوم اللقاءات انطلقت مباراة الساعة 5 بين إسبانيا والكاب فيردي، الرأس الأخضر، ينتهي الشوط الأول بالتعادل الأصفار بمردود ممتاز جدا للرأس الأخضر. كل الدول الأفريقية خدت أشواط كبيرة برشا في كرة القدم في مختلف الاختصاصات في انتظار ثورة رياضية في تونس اللي إن شاء الله شاهدوها قريبا. 8 مباراة كذلك شيقة بين بلجيكا والمنتخب الفراعنة المنتخب المصري، الساعة 11 مساء المنتخب السعودي كذلك مع المنتخب الأوروغواي، وفي صباحة يوم الثلاثاء انطلاق من الساعة 2 صباحا المنتخب الإيراني مع منتخب نيوزيلندا. نمشي على صعيد الوطني، نعطيكم تعيينات مقابلات الدور نصف النهائي لكأس المرحوم رضا عياد لصنف الكبريات كرة القدم، لقاءات يوم الأحد 21 جوان الجاري في ملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطاوين، الساعة 3 النور رياضي بتطاوين مع الجوهرة الرياضية بصفاقس. رجائي من رابطة كرة القدم النسائية توخير اللقاءات حتى الساعة 4، تعرفوا جيدا طقس خون برشا خاصة في تطاوين، ونرفقوا شوية بلاعباتنا فيها باش كنوخروا المقابلة ولو بساعة حتى نحتفظ ب يعني صحة اللاعبات. والمباراة الثانية، المتأهل من المجد الرياضي بسيد بوزيد أو الجمعية النسائية من زبورجيبة يتقابل مع جمعية فتيات الشماخ لكرة القدم. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي وياكم إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة، بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.
1: Flash Sport. Flash Sport. إشهار.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج. إشهار. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: السادسة مساء على موجة إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، الشروع في تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي موجه للأسر وأولياء الأطفال مكفولية الدولة والمتمتعين بخدمات المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تحصل على الموافقة الرسمية لإطلاق 8 إجازات جديدة. وأطباء بلا حدود تقول أن وباء إيبولا ينتشر بوتيرة أسرع من فرق الاستجابة الميدانية في الكونغو الديمقراطية. إليكم تفاصيل النشرة. تم مؤخرا بولاية قفصة المصادقة على أكثر من 80 مشروعا في إطار التمكين الاقتصادي للأسر محدودات الدخل، وتفاعلا مع المنصة الوطنية التي أحدثتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتسويق منتوجات النساء والفتيات. تم بولاية قفصة ترشيح أكثر من 20 من صاحبات المشاريع للتعريف بمنتوجاتهن عبر هذه المنصة. وفي إطار برنامج الإدماج الاقتصادي لفائدة أسر وأولياء الأطفال مكفولية الدولة والمتمتعين بخدمات المركز المندمج للشباب والطفولة، سيتم ترشيح 10 عائلات ترغب في بعث مشاريع لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي. وقد تم تخصيص اعتمادات جملية لتنفيذ المشروع ب100,000 دينار. مزيد من التفاصيل تقدمها زهور العجمي، المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة.
8: يوم الجمعة 12 جوان اجتمعت اللجنة الفنية الجهوية للمصادقة على 86 مشروع في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر. القيمة الجملية للمشاريع هذه تجاوزت 500,000 دينار. حول المنصة الوطنية لتسويق منتجات النساء والفتيات، هذه المنصة ركزتها حديثا الوزارة باش يقع على المستوى الجهوي ترشيح 25 باعثة مشروع لترويج منتجاتهن ودرجهن في المنصة والتعريف بهذه المنتجات على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي. مستجد آخر في إطار برنامج ريادة الأعمال النسائية، حاليا نحن بصدد فرد الملفات المترشحة للحصول على القروض في إطار هذا البرنامج، وإن شاء الله في القريب العاجل يقع الإعلان على نتائج هذا الفرز. مستجد آخر اللي هو في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي بفائدة أسر وأولياء الأطفال مكفولي الدولة والمتمتعين بخدمات مركز المندمج للشباب والطفولة، هذا برنامج جديد. في الإطار هذا سيتم ترشيح الأسر الراغبة في بعث برامج لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي. المشروع هذا بإذن الله سيشمل على الأقل 10 عائلات ستستفيد، والسقف الجملي لهذا المشروع هو 100,000 دينار. كذلك وعلى إثر البلاغ الصادر عن المندوبية خلال شهر أبريل حول تسيير مركز الفتاة الريفية بدو عمران وتوظيفه لتكوين الفتاة الريفية في شتى المجالات وتسويق منتجات النساء بالجهة، تم إسناد مهم تسيير المركز لمجمع بدو عمرانيات، وإن شاء الله خلال الأسبوع هذا ستمضى الاتفاقية كيف في إطار تسيير المركز الأمام لإيواء النساء ضحايا العنف، وطلبنا ترشحات لتسيير هذا المركز. بعد الفرز يسند تسيير مركز الإيواء لجمعية تلميذ قفصة الجنوبية.
6: يواصل الفلاحون بواحات الجريد استعداداتهم لإنجاح موسم التمور رغم بعض الإشكاليات المتمثلة في نقص مياه الرية في بعض المجامع والأعطاب التي تصيب الأبار تزامنا مع مرحلة نمو الثمار، وإشكاليات أخرى كديون الفلاحين تجاه شركة الكهرباء والغاز. عدد من رؤساء مجامع التنمية الفلاحية يتحدثون في متابعة لوحيد مبارك.
9: محمد الزعباني، مجمع التنمية الوسط. إن شاء الله أضايا يكون عام مبروك. بالنسبة للصابة ماشي إلى حد الآن على نسق باهي. الصعوبات بالنسبة لتو احنا في مرحلة نمو الثمار، وهذا يستوجب الإسراع في إصلاح الأعطاب بصفة حينية. الأعطاب سواء على مستوى الأبار ومضخات المياه أو على مستوى لوحة التحكم الكهربائية للأبار، قوة تنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتزر، أبلغ بلوحة المفاتيح نتاع بير 18، زدنا أبلغناه بالمضخة الضربة. هذا ما أثقل كاهل المجمع، ونحث مع الإسراع أعداد الصفقة نتاع بير 14. الغلة أخف شوي ولهذا تعطينا نوعية أحسن.
10: محمد الناصر حمدي باش، أمين مال جمعية حلبة غربية. بالنسبة لتقدم الموسم كصابة، دينا في فترة تاع الانفيرزا، البوادر اللي ظاهرة حتى لباس من ناحية الأمراض، من ناحية الوقت الحالي لباس. صلحنا الوضعية تاع البير، فلاح قاعدة تزقي. أنا صعوبات قديمة من 2020 ورجعته من ناحية خلاص السيق، أنا 5 سنين السيق مش خالصة وطالب فلوسها. فلاحة ما عادش كيقبل، ما عادش بيع بولت نص الحق. نقول احنا النخلة مش سهلة، تتكلف برشا فلوس. فلاحة وقاعد يحضر في روحها، ثم ناس فهرز، ثم ناس قاعدة تفهرز، ثم ناس قاعدة تحضر وراحة. سبعة عامة لباس إن شاء الله سوق يجينا سمع إن شاء الله يكملك.
11: عبد المأمور، رئيس مجمع تنمية شارع عباس.
12: الموسم في البدايات نتاع المشاكل المطروحة، أكبر عنصر المياه اللوحة القديمة نقص برشا مياه. العنصر الثاني على مستوى الصابة، ثم نقص في الصابة، نقص ملحوظ نتيجة منها لنقص المياه وعدم القيام الفلاح بالأعمال اللازمة. أهم الأسباب أن الفلاح ما صبروش الفلوس، الناس ما خدمتش. جرى عنا نقص في الصابة، تو احنا كملنا في مرحلة الذكار، تو احنا المرحلة هذه متاع المداوات احتياطا من آفة البوريد. بعض الفلاحة بدأت تداوي، تشرس البخار بتداوي، احنا في بداية الموسم متاع المداوات الانفاز ممكن آخر جوان.
6: في إطار تحسين البنية التحتية للمياه والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين، انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر الولاية خصصت لمتابعة تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية في مجال التزود الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات جهة قبلي. أكثر تفاصيل حول مختلف المشاريع التي أنجزت أو التي بصدد الإنجاز يقدمها رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي صالح عزيز في متابعة لسعاد الكيلاني.
13: مشاريع الماء الصالح للشرب، خاصة المشاريع الممولة من طرف المجلس الجهوي.

0: يتضمن توفير وضع التيم 800 متر خط من القنوات على بصدد الاعداد لتشق على بارود. كما نذكر خلال هذه المشاريع التي هي بصدد الانجاز او انجزت، هناك برنامج بسنه 2025-2026 وهو بصدد الدراسه، وقد تم مد الشركه الوطنيه لصيانه انجاز المياه بقائمات المنتفعين المقترحين لكل المعتمديات ومصلحه الدراسه الاقليميه اللي هي حاليا بصدد عدد المعاينات الميدانيه واعداد كشوف تقديريه، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار بالنسبه لهذه الطرحات من طرف المجلس الجهوي لولايه القدس. هذه هي المشاريع من شانها تحسين نسبه التزود وتوفير 5% صالح الشرب لاكثر ما يمكن من مواطنين ولايه القدس، ومن شانها عموما ان تساهم في تحسين ظروف العيش بصفه عامه.
1: تحصلت كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد مؤخرا على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. حافظ حجلاوي رئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية يتحدث لمراسلة إذاعة قفصة ألفا الخصخصي.
2: كلية علوم تحصلت مؤخرا على الموافقة الرسمية واعتماد 8 مسارات تكوينية جديدة بعد مصادقة على اللجان القطاعية الوطنية ومجلس الجامعات يوم 3 جوان 2022، وتتوزع هذه المسارات على 3 أقسام بالكلية وهي كالتالي: في قسم الفيزياء والكيمياء تحصلنا على 2 مسارات اللي هما علوم الأجهزة والقياس وعلوم المواد والطاقة المتجددة. في قسم الإعلامية والرياضيات 2 مسارات أيضا: هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية. كذلك في قسم التكنولوجيا حصلنا على 4 مسارات تكوينية وهي كالتالي: التكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية، البيولوجيا التحليلية والتجريبية، التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، وهندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية. هذه المسارات أتت منسجمة مع التغيرات العالمية الجديدة في شتى قطاعات، في قطاع تكنولوجيا المعلومات مثلا والذكاء الاصطناعي، كذلك في قطاع الطاقي بحسن استغلال الموارد والاعتماد على تكنولوجيات جديدة وعلى الطاقات البديلة، كذلك قطاع الهام قطاع الصناعات الغذائية وما يوفره من أمن الغذائي. هذه مسارات أتت بعد إبرام عديد من الاتفاقيات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، مما يمكن بعد ذلك الطالب من الانخراط بسرعة في عملية التشغيل. في هذا الإصلاح بعد مرحلة عصيبة مرت على كلية العلوم والتقنية اللي هي انطلقت منذ سنة 2012 ب3 مسارات فقط، ثم بعد ذلك 5 مسارات، ولكن 5 مسارات هذه في مرحلة ما وصلت إلى طاقة استيعاب ضئيلة وضئيلة جدا، ثم غلق بعض المسارات التي شهدت عزوف الطلبة، والآن نأمل أن تكون هذه المسارات الجديدة تتماشى وتطلعات الطلبة.
1: انطلقت في ولايات قفصة وتوزر وقبلي وقبس سلسلة من الأيام التخصيصية والتكوينية لفائدة مهنيي قطاع التمور البيولوجية في إطار تفعيل البرنامج الوطني الهادف إلى مكافحة ترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. وانتظمت هذه اللقاءات خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 جوان ضمن مشروع بيوراست الممول من التعاون السويسري والأتبية، تتولى تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتعاون مع الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. ويأتي هذا التحرك الميداني استجابة لتنبيهات صحية سجلت مؤخرا بشأن وجود بقايا مبيدات في بعض شحنات التمور الموجهة للتصدير، وهما من شأنه أن يهدد موقع التمور البيولوجية التونسية في الأسواق العالمية. قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب صابر جلاصي إنه سيتم قريبا إتمام النقاش صلب اللجنة حول فصول مقترح القانون المتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة من أجل تجويده وتمريره على جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية. وفي تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية اليوم، أفاد جلاصي بأن الخارطة الفلاحية لم يتم مراجعتها منذ إصدار قانون 1987، وأكد في هذا الصدد أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حل وتسوية للمباني والمشاريع المقاومة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة، بما يمكن الدولة من إدماجها في إطار التشجيع للاستثمار والإدماج الاقتصادي والاجتماعي. إلى أخبارنا العالمية، استشهد شخصان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مخيم النصيرات بقطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف لحي الشيخ رضوان. وقد أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 أشخاص بينهم طفلان

0: امرأة منذ فجر اليوم. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف اليوم مذكرة التفاهم بين البلدين إلكترونيا، والتي تنص على فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار على طهران. أعلنت إيران اليوم أنها ستفرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجية، بدلا من فرض رسوم مرور أو رسوم مرور، وذلك بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة. حذرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم من أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينتشر بوتيرة أسرع من قدرة فرق الاستجابة الميدانية. وأعربت المنظمة اليوم عن قلقها إزاء ثغرات خطيرة في الاستجابة الصحية للفيروس في الكونغو الديمقراطية. هذا وأظهرت بيانات حكومية في الكونغو أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 782 حالة بعد تسجيل 72 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وهو أكبر أو أحد أكبر الزيادات اليومية خلال تفشي المرض المستمر. وتشمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا 181 حالة وفاة وفقا لأحدث تقرير حكومي عن الوضع الوبائي. إليكم تذكيرا بالعناوين: الشروع في تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي موجه للأسر وأولياء الأطفال مكفولية الدولة والمتمتعين بخدمات المركز المندمج للشباب والطفولة بولاية قفصة. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية لإطلاق 8 إجازات جديدة. وأطباء بلا حدود تقول إن وباء إيبولا ينتشر بوتيرة أسرع من فرق الاستجابة الميدانية في الكونغو الديمقراطية. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنية راضية العياري، وفي الإخراج الرقمي والمرئي عماد الغرز وعبد بيمولا. إلى اللقاء.
1: معاك غزوة مرايتنا،
2: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا 24 ساعة معاكم إذا

0: مساء الأنس للجميع، مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الموعد. نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موافقة مليئة بكل المسارات والخيرات وكل النجاحات. مشوارنا ينطلق معكم من توا حتى للثمانية، ساعتين من زمان بمختلف الاستضافات والمتابعات. وفي مشوارنا اليوم بشكر لنا استضافة مباشرة في الاستوديو للسيدة بثينة العبيدي، رئيسة جمعية التفاؤل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة، تقديم فكرة عن حفل اختتام العام الدراسي وبرنامج هذا الحفل. طبعا أجندة الثقافة، هذا الموعد اللي نعطوكم فيه عديد المواعيد الثقافية والورقات الثقافية المتنوعة. في جزءنا الثاني من مساء الأنس بشكون لنا مصافحة هاتفية للشاعرة كوثر بو العابي، وحديث عن مشاركتها في الملتقى العربي لأدب الطفل. أيضا الاستضافات متواصلة في مشوارنا، والفن التشكيلي باش يكون حاضر معنا الفنان التشكيلي نجيب بصباح باش نحكوا على آخر مشاركته في مختلف المعارض على مستوى وطني وعلى مستوى عربي. طبعا الأنغام حاضرة بمختلف أنواعها، الأنغام الطربية والشرقية في هذا الموعد، والمتابعات في موعدنا اليوم اللي رافقني فيه تقنيا راضية العيارية في مراقبة البث عماد الغرز وعبد المبي مولا، في غرفة الهاتف كمال أحميدة، سمية رجب في الأعداد، ولمية أبو النصر في التقديم.
1: مساء الأنس
2: بتونس بيك وانت معايا.
1: مساء الأنس

0: فنان، مشاريع مهرجان، تظاهرات ومشاركات. من الاثنين للخميس مساء الأنس. مساء الأنس. مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
2: الستة 31 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. تحياتنا دائما متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا في مساء الأنس. وأولى استضافاتنا واستقبلناها بهلاء بالطيب الغالي، حاضرة معنا في الأستوديو مباشرة السيدة بثينة العبيدي رئيسة جمعية التفاؤل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة بقفصة. مرحبا بك مدام بثين.
3: مرحبا بك سيدتي الجميلة، وإن شاء الله بالبركة. الاستوديو رائع الحقيقة، إن شاء الله مبروك، مكسب كبير حقيقة للجهة الكل، وسعيدة جدا بأن يكون متواجدة معاكم دائما وين فما جديد بخصوص الجمعية متاعنا إن شاء الله.
2: أكيد أكيد. باش نحكو على الجمعية، مدام بثينة مرحبا بك مرة أخرى، والله يبارك فيك، وأنت بنت الإذاعة. نحكو في الكواليس معناها مش غريبة، من بدايات إذاعة قفص،
3: من اللي تم تدشينها، وتعديت الحقيقة برشا حاجات مع الإذاعة، خدمت مع برشا أسماء بارزة نوجه لهم تحية، وتعدت الحقيقة معناها الإذاعة دائما يجي عندي لها حنين خاص إذاعة قفص.
2: نعم، وتبقى ديما تجربة خاصة. نعم
3: أكيد.
2: من الإذاعة مشينا للمجتمع المدني للجمعيات، واليوم تترأسي جمعية التفاؤل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة بقفصة. وطبعا الجمعية هذه اللي عندها خصوصيتها، اللي عندها برنامجها الخاص، واليوم وصلنا لنهاية السنة الدراسية، وطبعا فما برنامج يخص نهاية هذه السنة الدراسية، وفما احتفالية تخص صغيرات اللي حاضرين معاكم في المشاركين وأعضاء في الجمعية. من خلالك باش نعرف تفاصيل هذا البرنامج وهذه الاحتفالية نجم نقول.
3: هو قبل كل شيء الدعوة مفتوحة للجميع، مرحبا بكم، تعالوا شوفونا، شوفوا وليداتنا، شوفوا الخدمة متاع وليداتنا. متأكدة إن شاء الله باش تكونوا فرحانين برشا، لأنه مجهود كبير الحقيقة معناها تبذل من على طول السنة الدراسية هذه. تحية شكر كبيرة للمربيات، لكل السيدات، باش ما ننسى حتى واحدة، لكل المكونين كذلك، كل الإطار الإداري والعمل والإطار التربوي بالجمعية اللي كان عام ماهوش سهل، لكن الحمد لله معناها نقوله أنه كسبنا الرهانات في عديد الأصعدة، حققنا نتائج ممتازة على كل الأصعدة. إن شاء الله يا رب يكون ختامها مسكي مع الاحتفال هذي متاع نهاية سنة دراسية. نعم. اللي بيش يكون فيه إن شاء الله عديد الفقرات وعديد البرامج اللي إن شاء الله تنال إعجاب الناس اللي بيش تجينا إن شاء الله وتتبعنا والأولياء.
2: نعم. رهو الحضور بالنسبة للأولياء ورهو يشجعك الصغيرات زادة، خاصة من بعد خدمة معناها طيلة سنة كاملة، أكل الثمار هذيك محلاها وقت لي بتشجيع الأولياء، بتشجيع الناس زادة اللي تحب تشجع الصغيرات وتكتشف مواهبهم، راي حاجة باهية. وطبعا كما وجهتي الدعوة راي مفتوحة للجميع نجموا يحضروا. وقتاش باش يكون الاحتفال هذا؟
3: إن شاء الله نهار الأربعاء 17 جوان في مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة، بداية من الساعة 5 مساء. فيها إن شاء الله باش يكون عروض متنوعة، فيها كورال، فيها عروض مسرحية، فيها رقصات، فيها عديد الأنشطة الأخرى، وكذلك باش يكون فيه اختتام البطولة الجهوية للمطالعة لذوي الإعاقة اللي معناها احنا فخورين برشا الحقيقة كجمعية انه احنا هذه الدورة الثانية اللي ننظموها بالشراكة بالطبيعة مع المكتب المجولة 2، وتحية كبيرة للسيدة مريم قذومي اللي هي شريكتنا الفاعلة والدائمة في الموضوع هذايا. فبش يكون إن شاء الله عنا أبطال بش يتم تكريمهم اللي هم شاركوا في البطولة هذه، واللي حبينا من خلال البطولة هذه نقول وراهم صغيراتنا ما همش أقل من حتى حد، وراهو كل ما وفرنا لهم الإمكانيات وكل ما وثقنا بيهم وكل ما عززنا كذلك ثقتهم بأنفسهم إلا ودائما طبعا كانوا في الموعد ودائما عبروا على إنهم هم قادرين بش يعطوا برشا حاجات ده كيفهم كيف غيرهم، فما حتى اختلاف.
2: نعم. بالنسبة للأنشطة وتأثير الصغيرات فما تعامل مع مؤطرين مع أساتذة في مختلف المجالات سواء المسرح الغناء الموسيقى الرياضة التعامل مع الجمعية مع جمعية أخرى مع مؤسسات تربوية زادة
3: أكيد احنا في شراكة احنا اللي تميز جمعيتنا هم عنا زوز مراكز مركز الأولاني اللي هو خاص بالتربية المختصة اللي فيه صغيرات متمدرسين معناها يزاولوا تعليمهم الابتدائي وكذلك الأعدادي في مدارس حكومية اللي الجمعية تتولى من خلال الأنسات تعمل لهم متابعات وزيارات خاصة في المدارس متاعهم والمؤسسة التعليمية متاعهم ونشوفوا شنية صعوبات اللي هي يواجهوها نشوفوا المشاكل اللي صايرة نشوفوا خاطر أغلبهم للأسف يصير معناها ينقطعوا على التعليم لأسباب عدة ذكرناها في عديد المرات أهمها كديما نقول راهو التنمر راهو عدم تقبلهم للأسف معناها لا من أصحابهم ولا حتى من الإطار التربوي مع طبعا مع تحياتي للجميع واحترامي للجميع لكن برشا ما همش مؤهلين باش يتعاملوا مع صغيرات من ذوي وذوات الإعاقة هذاك علاش يقول لك ناخذ برشا وقت على حساب صغار أخرين دونك تولي فما صعوبة في التعامل معهم للأسف معناها صغيرات يولوا يخيروا أنهم ينقطعوا على التعليم رغم محاولاتنا لكن ما ينفيش هذين وفما قصص نجاح وفما ناس جدت صحيح ووصلت معناها والحمد لله هذا المركز له المركز الثاني اللي هما صغيراتنا بداية من 12 عام اللي انقطعوا على التعليم عنا مركز تأهيل وتدريب مهني اللي فيه عديد الاختصاصات وفيه مكونين في الحلاقة في الخياطة في الإعلامية وفي المرتبات وعنا كذلك أستاذ رياضة موضوع على ذمة من وزارة شباب الرياضة بالمناسبة عنا صغيرات حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية سنة في بطولة وطنية كذلك العام الفارط دونك أولادنا نحبهم برشا ما شاء الله عليهم قاعدين حقوا في نجاحات كبيرة قاعدين نعملوا معهم في إنجازات كبيرة أمنا بيهم أعطيناهم ما أمكن رغم ضعف الإمكانيات ورغم برشا حاجات أخرين لكن الحمد لله قاعدين نحققوا في نتائج ممتازة إن شاء الله
2: نعم به هذه فكرة بالنسبة للبرنامج الحفل ختام السنة الدراسية حضرت برنامج للصائفة زاد لتفرهيدة الصغيرات خرجات أنشطة
3: إن شاء الله هو احنا إن شاء الله بصدد الإعداد لمهرجان التفاؤل لذوي الإعاقة الأول من نوعه في تونس كذلك في الدورة الثانية أمتاعه لأنه سبق
2: جميل مهرجان التفاؤل
3: والجميل جدا
2: محتوى هذا المهرجان
3: عروض مسرحية فقرات تنشيطية ورشات متعدة في الخزف في المسرح في الموسيقى في الرسم عروض تنشيطية مع كما الدورة اللي فات كانت مع مسهيل كانت مع الحكواتي كانت مع برشا ناس تعاونوا معنا الحقيقة وتعدت كذلك معناها الحقيقة تعدت دورة أولى ناجحة جدا بنينا عليها وضفنا عليها حاجات حبينا هالسنة تكون أكثر مفتوحة علش لا حبينا نخدمه حتى على مستوى وطني يكون مهرجان وطني ونعمله أنه يكون مهرجان دولي علش لا احنا طموحاتنا كبيرة
2: طبعاً.
3: إن شاء الله يكون مهرجان دولي خاص بذوي الإعاقة اللي هو ما صارش في تونس حقيقة سابقة وحاجة احنا فخورين بها برشا
2: إن شاء الله وقتاش إن شاء الله موعد المهرجان
3: نعلمكم بيه في الإبان لأنه كان مبرمج في وقت معين لكن للأسف معناها صارت لنا معناها حاولنا تزامن مع الحفلة متاع نهاية سنة دراسية وبرشا أنشطة أخرين دونك احنا فضلنا إنه نوخره شوية باش يكون التوقيت متاعه مناسب نعرفوا لي توا عطلة حتى الصغيرات معناها نلقوا صعوبة باش نجموا نجمعوهم باش يحضروا شوية كبول أنشطة والكل دونك خيرنا إن شاء الله المفروض يكون في بداية سبتمبر إن شاء الله نعلمكم بيه في الإبان
2: إن شاء الله به الصغيرات اللي مشاركين في الجمعية المتميزين في مختلف المجالات مسرح غناء رياضة مطالعة باش يكونوا حاضرين في بعض المهرجانات الصيفية في قفصة وإلا خارج قفصة
3: إن شاء الله نحن نتمنى
2: كجمعية معناه
3: نحن نتمنى ذلك هو دائما نحن بالنسبة لصغيراتنا دائما نحاول نواكب العروض اللي تتم في المهرجان متاعنا البرج قدر الإمكان معناها الفقرات اللي تنجم تتناسب شوية مع وليداتنا والكل نحاول أن نحضروهم شوية كيف معناها أنشطة مائية والكل خاطر بيسين وإلا حاجة نهزوهم مثلا إذا أمكن طبعا حسب إمكانياتنا
2: أما الفكرة موجودة
3: طبعا دائما هي موجودة الفكرة أنهم هم يتفردوا وأنهم يأخذوا حقهم في الترفيه وأنهم هم حتى يخرجوا شوية من الإطار العادي متاع القراية ومتاع التكوين وغيره معناها هي دائما موجودة طبعا على حسب إمكانياتنا ودائما نسعى للأفضل لصغيرتنا
2: نعم إن شاء الله كل التوفيق ليك والإطار الكل معك والمختلف الأعضاء في الجمعية شكرا ليك مرحبا بك مرة أخرى مدام بوثينة أكيد بشكون أن لقاءات أخرى على موجة إذاعة قفصة ونحكو على الجمعية ومختلف أنشطتكم شكرا ليك مدام بوثينة
3: جزء جست بعد إذنك نحب نوجه تحية كبيرة للهيئة التسييرية الكل. احنا مجموعة معناها الحمد لله تقبلنا على حب الخير وحب انه نعملوا إضافة للصغيرات. كل واحد فينا من موقعه يسعى جاهدا انه يقدم الإضافة للوليدات هذوما. تحية كبيرة لكيف كيف مرة أخرى الإطار التربوي والإطار والإداري والعمل وكل الموجودين ولادي نحبهم برشا. الناس الكل اللي عاونت الجمعية من بعيد ومن قريب، كل من آمن بينا وكل من أعطى ثقته فينا، شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا لكم على دائما كنتوا في الموعد في كل تظاهر احنا موجودين فيه.
2: شكرا لك، يعطيك ألف صحة. مستمعينا أكيد مشوارنا متواصل معاكم في مساء الأنس ومواصلين مع مختلف متابعتنا واستضافاتنا.

0: على العشية، مبادرات وأجندة ثقافية، مساء الأنس.
1: أجندة الثقافة.
2: أجندة الثقافة.
3: أجندة الثقافة، وطبعا مختلف المواعيد الثقافية على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني. وبعد انقطاع دام 6 سنوات يعود مهرجان تبرقة للجاز إلى جمهوره وإلى المدينة التي ارتبط اسمها لعقود بإيقاعات الجاز وموسيقى العالم، ويستعيد هذا الموعد الثقافي الدولي العريق الذي تأسس سنة 1973 مكانته كأحد أبرز المهرجانات الموسيقية في تونس والفضاء المتوسط، بعد أن شكل على امتداد أكثر من 5 عقود منصة للقاء لقاء الفنانين والجمهور حول قيم الإبداع والانفتاح والتبادل الثقافي، حيث تنظم وزارة الشؤون الثقافة الدورة 20 للمهرجان من 2 إلى 9 جويلية 2026 برؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجده عبر السنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستهلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقات العالم. إذن مهرجان الجاز اللي ينطلق يوم 2 جويلية ويتواصل يوم 9 جويلية، هذه من أبرز المواعيد والمهرجانات الثقافية على مستوى وطني. إذن إلى موعد آخر مع المواعيد الثقافية، وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة، ينظم المركب الثقافي ابن منظور بقفصة منتدى كتاب الشهر، ويستضيف الكاتب والباحث علي اليونسي لتقديم وتوقيع إصداره بعنوان اللهجة القفصية وشيء من التراث، في قراءة للدكتور مستارية بكثير. تنشط الأمسية الكاتبة أحلام الأخضر وتنسيق الكاتب رياض رداوي، وذلك يوم الجمعة 19 جوان 2026 على الساعة 5 مساء بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة. تقريبا هذه أهم المواعيد الثقافية، طبعا مع المواعيد الثقافية والتظاهرات الثقافية اللي تنطلق إن شاء الله في الأيام القادمة. بالنسبة للمهرجان، مهرجانات الصيفية في مختلف الجهات، ديما نقول لكم إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف هذه التظاهرات والمواعيد الثقافية اللي تمثل في الحقيقة متنفس للجمهور في مختلف الجهات وخاصة في الجنوب الغربي. مشوارنا متواصل معكم في مساء الأنس 6:47.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جايين لنا.
0: مساء الأنس
2: وإنت ما كنتم مستمعين، تحية كبيرة لكم، تحية خاصة لمستعملية طرقات شلة طريق السلامة. طبعا الأجواء الصيفية اللي تشمل مختلف الجهات، لكن يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الاثنين 15 جوان 2026 بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال الغربي، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ديما نقول لكم سيسوا أرواحكم مع مختلف التقلبات الجوية في مختلف الجهات، خاصة مستعملي الطرقات وخاصة لمسافرين على امتداد مسافات بعيدة. ديما ردوا بالكم، ديما نبعدوا ونتفادوا إفراط في السرعة، وإن شاء الله ربي يوصلكم سلمين وين قصدين ربي ديما. إن شاء الله كل السلامة والصحة، إن شاء الله بداية أسبوع زادة موافقة للجميع، إن شاء الله نهاية هذا الشهر تكون مليئة بالمسرات وفرحة النجاحات اللي تبدأ اللي تملأ كل البيوت التونسية، وكالزغروطة هذيك فرحة النجاح تكون حاضرة في مختلف البيوت، والفرحة بنجاحات صغيراتنا في مختلف المستويات، والنجاح دائما يبقى نجاح في كل مراحل الحياة. مشوارنا متواصل معاكم، طبعا الأغاني الطربية ديما حاضرة معنا في مساء الأنس ومجادير وردة الجزائرية.

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: السابعة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: انتظمت بولاية قفصة وتوزر وقبلي وقابس سلسلة من الأيام التحسيسية والتكوينية لفائدة مهني قطاع التمور البيولوجية، تفعيلا للبرنامج الوطني الرامي للتصدي لتسربات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصيم محمد حسن الأزهري بأن افتتاح موسم حصاد القمح بالولاية الذي كان مقررا اليوم سيتأخر بضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة في المحاصيل على المستوى إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاطلت خلال الفترة الأخيرة في عدد من معتمديات ولاية القصرين. تنطلق اليوم سلسلة من حصص الدعم لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس العددية النموذجية السنة السادسة ضمن برنامج يبث عن بعد عبر منصة جسور التابعة لوزارة التربية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجة الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. أخيرا وفي أخبار العالم، قال مسؤولون في قطاع الصحة في قطاع غزة إن غارات جوية وإطلاق نار صهيوني أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غزة اليوم، في وقت يستعد فيه الوسطاء لجولة جديدة من المحادثات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة بهدف الحفاظ على خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدارة قطاع غزة. مستمعينا الكرام، نهاية الموجز والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
6: ألو؟ لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
7: يا خويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
6: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
7: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
6: هذي ما نعرفهاش.
7: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
6: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: من يومين كنا صغيرين،
9: جو زهو ترب،
10: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
9: هنيني ولدي الغالي نجح.
10: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
11: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
12: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
13: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
11: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
14: على قد ما يوم فرحنا سوا ده كلام وعجبني خواص في الهوى.
11: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 لـ9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
15: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
16: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذا عد

0: أنا العشية، مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأنس. مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.
3: مرحبا بكم مستمعينا في جزءنا الثاني من مساء الأنس، والمشوار متواصل معكم حتى للثمانية. طبعا مواصلين مع الاستضافات، بعد شوية باش تكون حاضرة معنا الشاعرة كوثر بولعابي، وباش نحكو على مشاركتها في الملتقى العربي لأدب الطفل. وطبعا الاستضافات مازالت متواصلة في مشوارنا اليوم، مواصلين أيضا مع مختلف الأخبار، ونحكو على عملية تحري هلال طبعا السنة الهجرية، حيث ستجرى مساء اليوم الاثنين 15 جوان 2026، الموافق ل 29 ذو الحجة 1447 هجري، عملية تحري هلال الهلال بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري، وبالتحديد هلال شهر محرم. حيث أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن المعطيات الفلكية تشير إلى أن رؤية هلال شهر محرم لسنة 1448 هجري ستكون ممكنة بعد غروب شمس اليوم في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها تونس. وأضاف المعهد أن خرائط الرؤية العالمية توضح أن الهلال سيكون قابلا للرصد ابتداء من الساعة 3:07 بعد الزوال بالتوقيت المحلي، انطلاقا من مناطق وسط وجنوب روسيا وغرب الصين ووسط الهند وشمال غرب المحيط الهندي. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي في ذات السياق أن الإعلان الرسمي عن بداية الشهر القمري يبقى من صلاحيات مفتي الجمهورية التونسية. نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، والأمة الإسلامية بكل الخيرات إن شاء الله، وإن شاء الله سنين دائمة بمناسبة هذه السنة الهجرية.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذا عد

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
2: مواصلين مع استضافتنا في مساء الأنس، وحاضرة معنا عبر الهاتف الشاعرة والكاتبة والنقدة التونسية صاحبة الكلمات الأنيقة والجميلة والعميقة أيضا الشاعرة كوثر بولعبي. حاضرة معنا عبر الهاتف، أحلى المساءات ليك مدام كوثر.
3: تحياتي، مساء جميلا لكم ولمتابعيكم، شكرا على الاستضافة عبر أثير جفة. طبعا الشكر موصول لكل الطاقم المرافق لكم في هذا البرنامج.
2: شكرا لك،
3: وخاصة للأخت لمياء.
2: مرحبا بك وشكرا لك،
3: تواصلت معي حول المشاركة في هذا البرنامج.
2: مرحبا بك ونورتينا وشكرا لك على تلبية دعوتنا على أثير إذاعة قفصة. إذن مدام كوثر الشعرة كما ذكرنا كاتبة ناقدة تونسية متميزة ما شاء الله في عالم الأدب والكلمة.
3: شكرا، نحاول أن نكون. شكرا، الله يخليك على هذا هذه الحساوة وهذا اللطف في التقديم.
2: شكرا لي، يعيشك. مدام كوثر، باش نحكو على مشاركتك الأخيرة في الملتقى العربي لأدب الطفل اللي كان يوم 12 و13 جوان 2026. طبعا عديد التفاصيل باش نعرفوها معك من خلال هذا الملتقى. وقت اللي نحكو على ملتقى عربي لأدب الطفل، خاصة أدب الطفل اللي عنده خصوصيته، معناها فما تفاصيل باش تكون متميزة حول هذا الملتقى على مستوى عربي. طبعا
3: شكرا. بالنسبة إلى الملتقى العربي لأدب الطفل هذه السنة، يعني أقيمت الدورة 16، التنظيم كان بإشراف خاصة البنك العربي التونسي ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة ومنتدى أدب الطفل الذي يشرف عليه الأستاذ الدكتور محمد أيثني. هذه الدورة كانت تحت عنوان المباني الفردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي.
2: نعم.
3: والمداخلات يعني على اختلافها وعلى تنوعها كانت مسلطة خاصة على السرد الموجه إلى الطفل، باعتبار أن الكتابة للطفل هي كتابة منوعة.
2: نعم.
3: يمكن أن تكون شعرية ويمكن أن تكون نثرية سردية. وأن السرد الموجه إلى الطفل شهد طبعا تطورا واتسعت مجالاته مع تطور الأدب العربي عموما واتساع مجالاته في هذه المرحلة التجريبية من تاريخ الأدب العربي والأدب التونسي في هذا السياق. طبعا
2: نعم أكيد.
3: الدورة طبعا أقيمت في مدينة الثقافة في قاعة طاهر الشريعة. اشتملت على مداخلات لخيرة التونسيين والمفكرين والأدباء والنقاد التونسيين، وبمشاركة العديد من المفكرين والنقاد والأكاديميين من المنطقة العربية، المغرب الأقصى، أبو ظبي إلى آخره.
2: نعم. به ملتقى عربي وأدب الطفل، خاصة كما نعرفه في العالم العربي فما قضايا وفما خصوصية بالنسبة للقضايا، وكل بلد وعند الخصوصية والتعبير عن مختلف هذه القضايا يختلف تقريبا من بلد إلى آخر. وقت اللي نحكو على الأدب التونسي أو الأدب التونسي الذي يكتب للطفل، أكيد فما خصوصية، وأكيد معناها في هذا الملتقى تم التطرق لهذا الجانب أستاذة كوثر.
3: بطبيعة الحال هو الكتابة للطفل في الأدب العربي إذا نظرنا إليها أو إلى منزلتها عبر التاريخ وفي سياق الثقافة العربية تعتبر ظهرت في أخرة مقارنة بالثقافة الغربية. وفي الحقيقة رغم هذا الظهور المتأخر فإن الكتابة للأطفال عموما خاصة منذ سبعينيات القرن العشرين في السياق العربي شهدت شئنا نصلي ذلك يعني تحولا كميا كبيرا ودفقا كبيرا واستقطبت عناية الأدباء بما في ذلك الأدباء الكبار وما تبيناه ونحن ننظر في المدونة الأدبية العربية وبشكل خاص المدونة الأدبية التونسية نلاحظ أن الكثير من الأدباء الكبار والمؤلفين الكبار عندما يصلون إلى مرحلة من النضج في تجربتهم الأدبية يتحولون إلى الكتابة إلى الطفل ربما هو هاجس طبيعي فالأديب عموما في مسيرته يمر دائما في العادة يعني عبر ثلاثة مراحل فهو يبدأ بالكتابة كوسيلة تعبير وتنفيس وإحاطة بالذات وبتفاعلات الذات مع محيطها ثم في مرحلة لاحقة يصبح الأديب منشغلا بتكوين رؤية تجاه واقعه و يصبح يبحث عن أن يكون ما يكتبه فعلا في هذا الواقع وهنا تتحول التجربة من التعبير عن الذات إلى حمل رسالة تجاه الواقع ومحاولة المساهمة في تغيير الواقع ثم في مرحلة ثالثة تصبح التجربة الأدبية تجربة مشروع يصبح الأديب يتعامل مع الأدب كمشروع ثقافي أو جلالي أو وطني يمثل مساهمة في إقامة لبنات الصرح الثقافي الوطني والإنساني من هذا المنطلق فإن الأدباء الذين يتخذون هذه الوجهة بعد نضج التجربة أعتقد أنهم يأخذونها وهم يحملون في داخلهم وفي رؤاهم هاجس المشروع عندما تصبح الكتابة إلى الطفل عبارة عن مشروع مشروع يقوم على خاصة وأن الذي يكتب للطفل هو بطبيعة الحال هو يساهم في بناء إنسان الغد
2: أكيد أكيد
3: ومن هنا عندما تتحول التجربة الإبداعية إلى مشروع في هذه المرحلة الناضجة من التجربة تصبح الكتابة إلى الطفل مشروعا أو محاولة في المساهمة في بناء إنسان الغد كما قلت ومن هذا المنطلق يصبح للكتابة للطفل خصوصيتها مقارنة بالكتابة للكبار فالذي يكتب للكبار هو في نهاية الأمر يكتب بطبيعة الحال ويبدع منظومة حضارية لها أبعادها الجمالية والقيمية والوطنية والإنسانية الذي يكتب للطفل هو إلى جانب كل هذه الوظائف هو أيضا يحمل هذه الوظيفة وظيفة المساهمة في إنشاء أو في بناء
2: جيل المستقبل
3: إنشاء سويا وهذا يتطلب بطبيعة الحال التسلح بالمزيد من الضوابط بالمزيد من
2: الكتابة والأساليب
3: فالذي يكتب للطفل لا يستطيع أن يكتب كما يريد هو وكما يشاء وإنما
2: نعم
3: عليه أن يكون حذرا. لذلك فإن بعض المقال يقاربون بين في تشبيه يعني طريف يقاربون بين الكتاب للطفل والسيف فوق الغام.
2: واضح مدام كوثر، أكيد الموضوع شاسع معناها فيه برشا تفاصيل، وخاصة وقت اللي نحكو على الكتابة للطفل. شكرا لك على نعم
3: الملتقى يعني اشتمل على مداخلات كثيرة ما يفوق 11 مداخلة، منها المداخلات النظرية ومنها أيضا المداخلات التي كانت في شكل شهادات شخصية.
2: واضح.
3: هناك من تحدثوا عن تجربتهم وفي الكتابة للطفل وعن هذا الانتقال من الكتابة للكبار إلى الكتابة للطفل وكيف أثرت فيهم ولماذا هذا الخيار وما هي أهداف هذا الخيار. ونعم
2: نعم.
3: والحقيقة كانت المداخلات عميقة وثرية جدا، أنا شخصيا يعني استفدت كثيرا واستمتعت كثيرا.
2: نعم.
3: وأصبح لدي أيضا فكرة عن محاولة الأديب التونسي في أيامنا وخاصة في هذه المرحلة التجريبية.
2: نعم.
3: أن يجرب ويختبر أدوات الكتابة في مجال الكتابة كمشروع وطني.
2: نعم. شكرا لك مدام كوثر بولعبي الشعرة والكاتبة والنقدة التونسية على مختلف هذه التفاصيل، وتحدثنا على مشاركتك في الملتقى العربي لأدب الطفل. كل التوفيق لك مدام كوثر.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
2: باش نبقوا في عالم الأدب وباش نتعرفوا على كتاب دفاتر الوراقة لجلال برجس في هذه الورقة الصوتية من أعداد سمية أرجب وتقديم وسيلة الغول.
3: رواية دفاتر الوراق للرواية الأردني جلال برجس، فهي من أبرز الروايات العربية المعاصرة، وقد فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2021. تدور الأحداث حول إبراهيم الوراق، بائع كتب فقير وعاشق للقراءة، يعيش في مدينة عمان. بعد سلسلة من الإخفاقات الاجتماعية والاقتصادية وفقدان مصدر رزقه، يجد نفسه على هامش المجتمع، فيبدأ بالهروب إلى عوالم الكتب والخيال. ومع تصاعد الضغوط النفسية عليه تنشطر شخصيته إلى عدة شخصيات متخيلة تسكن داخله، لكل منها رؤيتها للعالم وموقفها من الظلم والقهر. ومن خلال هذه الأصوات المتعددة ترصد الرواية أحلام المهمشين وخيباتهم، وتكشف تناقضات المجتمع العربي وأسئلته حول الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. الرواية ليست مجرد حكاية فرد، بل لوحة واسعة عن الفقر والتهميش والعنف الرمزي، وعن قدرة الأدب والقراءة على منح الإنسان ملاذ أخير حين تضيق به الحياة، كما تمزج بين الواقعية والبعد النفسي والفلسفي في بناء سردي غني ومعقد. دفاتر الوراق هي قصة إنسان بسيط تحطمه الظروف، فيلجأ إلى الكتب والخيال ليعيد بناء عالمه الداخلي ويقاوم قسوة الحياة. وقد قال جلال برجس في أحد تصريحاته عن الرواية إن اهتمامه انصب على الإنسان المهمش الذي تدفعه الظروف إلى البحث عن عوالم أخرى يعيش فيها أحلامه المؤجلة، وهو ما يجعل من إبراهيم الوراق شخصية قريبة من كثيرين في عالمنا العربي. ومن أجمل ما جاء في نصه كم هو قاس أن تكتشف على نحو مفاجئ أن حياتك صنيعة الآخرين، وأنك لم تكن إلا مستجيباً لما يرونه الصواب.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عن موجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: من عالم الرسم بالكلمات عالم الأدب إلى الرسم بالريشة. وباش نحكو على الفن التشكيلي حاضر معنا عبر الهاتف الفنان التشكيلي نجيب بوصبة. حاضر معنا عبر الهاتف. أحلى المساءات ليك سي نجيب.
4: يعطيك الصحة وبارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة وتحياتي إلى مستمعات ومستمعين إذاعة القفصة. يعطيكم الصحة.
3: مرحبا بك وشكرا ليك على قبول دعوتنا. نورتنا على موجة إذاعة القفصة سي نجيب. إذن آخر مشاركاتك في مختلف المعارض على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني طبعا بمختلف لوحاتك اللي عندك بصمتك الخاصة في مختلف هذه اللوحات وأكيد عندك المواضيع اللي تعبر بها من خلال ريشتك في مختلف هذه اللوحات.
4: آخر أنا كل عام نشارك في بلاسك كل المعارض الموجودة في تونس. أنا عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين وكل عام نشاركوا في المعرض السنوي ونشاركوا في الصالون السنوي للفنون التشكيلية بصفاقس ونشاركوا حتى في معناها في معارض حتى في قرى معناها بعيدة. خاطر أنا الفكرة نتاعي هو معناها منح الفن لكل الفئات ولكل الطبقات الاجتماعية. فهمتني؟
3: نعم.
4: يلزمش الفن يقعد ديما دون دي بول هكا كونسنتري.
3: نعم.
4: تونس العاصمة والمدن وكل شيء. هذا من ناحية من ناحية معناها الرسم. لكن فما كذلك معناها من ناحية النحت ومن ناحية فن الاستعادة والمشاركة نتاعي التالية في الصالون السنوي للفنون التشكيلية في صفاقس كانت ب 25 عمل فني.
3: نعم.
4: ما يسمى بالكرنافة. جماعة اللي عايشين في الواحات يعرفوا شنو هي الكرنافة.
3: نعم.
4: فهمت؟ الكرنافة
3: اللي هي من نخل مخالفة
4: النخل. يعطيك الصحة.
3: نعم.
4: اللي هي تشد الجريدة في النخلة في الترون بتاع النخلة.
3: نعم.
4: فهمتني؟ هي سنويا معناها
3: طبعا هي المشاركات كما قلت سنويا لكن سنة عن سنة تختلف المواضيع تختلف اللوحات تختلف حتى المجسمات معناها اللي تشارك بها. والنجم نفهم أن السنة هذه اخترت معناها الكرنافة اللي باش تعبر من خلالها ما رؤيتك الفنية لبعض المواضيع اللي اخترت أنك تعبر عليها.
4: صحيح. هو هو هو العدو نتاع الفنان التشكيلي هي الروتينية. ما نقولوش نقدموا في كل عام معناها لا ميم شوز. اذا فما خاطر
3: ما عندهاش حدود الفنان ما عندهاش حدود كما نعرف سي نجيب.
4: ما فماش حدود ما فماش حدود. وهذيك هي النشوة نتاع الفنان اللي يعيشها
3: طبعا.
4: انه معناها دائما يبحث. احنا مش فنانين خاطر نعمل لوحه ولا نعمل منحوته والا معناها انجاز عمل فني. لا لا معناها الفن هو نمط حياتي. the way of life
3: طبعا
4: c'est un mode de vie. ما نعيشوهوش ساعه ولا ساعتين وقت نرسم ولا وقت ننحتوا ولا لا نعيشوها 24 ساعه. 24
3: نمط حياه. نعم هذا هو.
4: هو نمط حياه. هو نمط حياه.
3: نعم باهي. وين باش نلقوك ان شاء الله الايام القادمه مشاركتك في الايام القادمه وفي هذه الصائفه؟
4: والله تعرف انت اغلبيه المعارض في تونس في الصيف معناها تتنحى معناها نجم نقولوا اللي البريود نتاع المعرض وفات. لكن انا قاعد نخدم على معرض فردي ان شاء الله يكون في تونس العاصمه وقاعد نكمل معناها الفينيسيون تاعو. فهمتني؟
3: نعم نعم.
4: ومعناها عمل ما هوش سهل يتطلب ياسر وقت ويتطلب ياسر
3: ان شاء الله كل التوفيق ليك سي نجيب. مشكور جدا على مختلف هذه التفاصيل. مشوارنا مازال متواصل معكم في مساء الأنس.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

الناس وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا الموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

هكا مستمعينا الأعزاء وصلنا لنهاية مشوارنا من مساء الأنس. شكر كبير لكل من رافقنا في الختام. هذه أجمل تحيات كامل الفريق، راضية العياري في الجنب التقني، كمال حميدة في مراقبة في غرفة الهاتف، كمال عبادي في مراقبة البث، سمية رجب كانت في الأعداد، ولم يأبو النصر في التقديم. إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامجنا.

لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب والأحباب. لمة الحبايب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الدالي.

0: معك غزوة مرايتنا.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثامنة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالقسرين محمد أحسن الأزهري بأن افتتاح موسم حصاد القمح بالجهة الذي كان مقررا اليوم سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمدية الولاية. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها، شرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26-2030-2000 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار المسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في أفريقيا حنان بوسي خلال المنتدى التونسي الأفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر، إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في أفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. أعلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي اليوم الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغينية في خطوة تهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين تونس وغينيا. تتجه الأنظار إلى الجبهة اللبنانية في أعقاب الإعلان الأمريكي عن التوقيع على اتفاق إطار مع إيران في ظل مؤشرات متزايدة على أن واشنطن تسعى إلى تقييد هامش التحرك العسكري الإسرائيلي في لبنان دون أن تفرض في هذه المرحلة انسحابا إسرائيليا من المناطق التي احتلها الجيش الاحتلال في الجنوب منذ استئناف الحرب على لبنان مطلع مارس الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
6: نشرة المونديال، نشرة المونديال.
7: مستمعينا الكرام، احبابي الرياضه في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشره المونديال، اخر مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي وحديث برشا حول اقاله او انهاء مهام المدرب صبري لموشي، لكن بعض الاخبار من مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي تاكد ان صبري لموشي اليوم كان حضر في الحصه التدريبيه، لكن عناصر من المكتب الجامعي باش يعقدوا اجتماع هذه الليلة لتحديد مصير صبري لموشي. وبنسبة كبيرة برشا صبري لموشي باش يغادر المنتخب الوطني التونسي وباش يقع إقالته. صحيح باش يتكلف شوية على المنتخب الوطني التونسي وعلى الجامعة، باش يتكلف برشا خاصة صبري لموشي يأكد أنه مصر على كل مستحقاته المادية، وحسب ما تشير بعض الأخبار أنها منظر الكبير سيقع تكليفه بتدريب المنتخب الوطني التونسي صحبة أنيس بوجلبان. إلى حدود هذه الأونة ما فماش حاجة رسمية حول إنهاء مهام صبري الموشي الناخب الوطني لمنتخبنا الوطني التونسي. المفاجأة منذ أكثر من نصف ساعة، الرأس الأخضر هذا المنتخب المغمور يتعادل مع منتخب الإسباني في مباراة بطولية الكاب فيردي، حقق نتيجة ممتازة أول نقطة لي في المونديال في مشاركة ممتازة جدا لمنتخب الرأس الأخضر. 8 تنطلق مباراة بلجيكيا والمنتخب المصري، منتخب الفراعنة ليطمح للذهاب بعيدا في مونديال هذا. كذلك الساعة 11 مساء بعد 3 ساعات المنتخب السعودي مع المنتخب الأوروغواي، والمنتخب الإيراني الساعة 2 ظهرا 2 عفوا صباحا اليوم الغد يتقابل منتخب نيوزيلندا في ملعب سوفي. بالتوفيق للمنتخبات العربية في المونديال، وإن شاء الله يا ربي في الساعات القليلة القادمة تصير رجة في المنتخب الوطني التونسي حتى نكمل زوز لقاءات اللي ما زالوا، خاصة مقابلة اليابان ومنتخب هولندا في لوك جديد يستحق المنتخب الوطني التونسي باش يكون فيه في هذه النسخة لمونديال 2026. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي وياكم إن شاء الله في موعد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
2: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.

0: فن، ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
1: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
0: شارع الفن، تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
2: السعفة الذهبية، أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
0: شارع الفن، جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
0: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 48 و400 هجرية. انتظمت بولاية قفصة وتوزر وقبلي وجاب سلسلة من الأيام التحسيسية والتكوينية لفائدة مهنية قطاع التمور البيولوجية تفعيلا للبرنامج الوطني الرامي لتصدي لترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالقسرين محمد حسن الأزهري بأن افتتاح موسم حصاد القمح بالجهة الذي كان مقررا اليوم سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات الولاية. دعا اليوم ديوان الحبوب في مراسلة موجهة إلى مجمع الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الكميات المجمعة من الحبوب، وذلك تبع للنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مساء اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء. تنطلق اليوم سلسلة من حصص الدعم لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس العددية النموذجية سنة سادسة ضمن برنامج يبث عن بعد عبر منصة جسور التابعة لوزارة التربية. أوصل مشاركون في ورشة التفكير التي نظمها المجمع المهني للمحاضن ورياض الأطفال بكونكت يوم 12 من جوان 26 2000 بضرورة بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتحديات القطاع وتدعم دوره في توفير خدمة ذات جودة لفائدة الطفولة المبكرة. وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبف الاثنين مذكرة التفاهم بين البلدين إلكترونيا والتي تنص على فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار عن طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: حكايات وحكايات.
1: حكاية كل عاشق.
0: أحكي لي الليلة من 9 ل 11.

0: قلبك موجوع في حبك مخدوع حلمك ممنوع معانا خلي صوتك مسموع على يومك على روحك على عمرك فضفض لي وبوح احكي لي
1: احكي لي. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة وثمانية دقائق بعد التسعة مشواري تواصل معكم حتى لحدش متاع الليل وكل عادة الموعد جدد معكم كل سهرية اثنين نستناكم كل عادة باش تواصلوا معنا وبقوة على الهاتف الوزادة كيف كيف الصفحة الرسمية للفيسبوك. احنا في آخر الساعة نقرأ التعليقات اللي موجودين على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة وزادة كيف كيف التليفون 76 226 606.
2: أنا بعشقك أنا بعشقك أنا بعشقك.

أحكي لي 13 دقيقة بعد التسعة. في حياة كل منا ناس كانوا معانا ولكن مشاو على رواحهم، ناس عابرة فيهم الغرباء وفيهم الأصدقاء، ولكن رحلوا وخلوا فينا أثر لا يمحى. مشاو من غير ما يعرفوا هذا الأثر الجميل، نجم تكون كلمة طيبة في وقت الضيق ولا موقف صغير مجرى حياتنا بالكامل غيروا. اليوم نفتح قلوبنا باش نستمعوا لحكاياتكم على الناس اللي مروا كالعطر وبقت ريحتهم الذكية في أيامنا. شكون الشخص اللي مر في حياتك وخلى أثر لا ينسى، أثر أو موقف أو كلمة غيرت فيكم برشا حاجات من غير ما يعرف حتى صاحب الموقف؟ نستناكم كالعادة على 76 226 وإلا بتعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

هذه جواهر توصل بينا ل 17 دقيقة بعد التسعة والموعد متاعنا مازال مواصلة معكم حتى ل 11 متاع الليل وحكايتنا اليوم خاصة جدا باش نفتحوا صندوق خاص جدا صندوق الناس اللي كانت عابرة في حياتنا قد تكون من الناس القريبة المقربة من العائلة والأصدقاء ولا حتى من الناس الغرباء ولكن خلوا أثر طيب في حياتنا موقف أو كلمة كانت سبب باش تغير حياتنا بالكامل كامل ولا مجرى جزئي من حياتنا ولكن هم مشاو وما يعرفوش يمكن لأنه الموقف ولا الكلمة الطيبة اللي جتنا في وقتها ولكن هم قالوها ما كانوش يعرفوا على الأثر متاعها قالوها بطريقة عفوية ما يعرفوش الأثر متاعها علينا اليوم نحبوا نسمع حكاياتكم بصوتكم عبر الاتصال وإلا من خلال أنكم تخلوا تعليق على صفحتنا شنية اللقصة وشكون صاحب الأثر في حياتنا نستناكم كالعادة 76-226-600 تعليقات زادة كيف على الصفحة الرسمية للفيسبوك اتصال حضر معنا عسلامة مرحبا عسلامة الحقيقة ما يوصلنيش الصوت إذا ممكن صاحب الاتصال يعود يتصل بنا مرة أخرى نعود نذكر برقم الهاتف 76-226-600 زد اللي من الجمج يتواصل معنا عبر الهاتف نجم تخلونا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك إن شاء الله من بعد شوية نقرأ كل تعليقاتكم واحد بواحد نبقوا معاكم مستمعينا عسلامة مرحبا انقطع الاتصال على كل كما قلت لصاحب الاتصال تنجم تعاود تتصل بينا وانتم زادة لتتابعوا فينا نستناكم ونستنى حكاياتكم وقصصكم عبر الهاتف ولا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك

0: تسمع غنيات وحكايات توصلك لأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: المشوار معكم مازال متواصل توا 24 دقيقة بعد التسعة في انتظار سماع أصواتكم وحكاياتكم أكيد على 76 226 600. حبيت نحكي لكم قديش شخص مر في طريقنا، ربما التقينا به في وسائل النقل ولا في صف طويل ولا حتى عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال كلمة واحدة ومشى في حال سبيله من غير ما يعرف أن الكلمة ذيك كانت كطوق نجاة في يوم من القاسي. أحيانا نمر بظروف صعيبة ونحس أن العالم يذيق بينا، وبعد يجي شخص غريب يبتسم في وجوهنا من غير حتى ما يلقي سلام فيغير كل طاقتنا. هؤلاء هم هدايا القدر العابرة. أذكى عليش حبينا اليوم تفتحوا قلوبكم وتحكونا حكايات الأثر الجميل اللي يخلوه الأشخاص هذوما في حياتكم. يمكن يكونوا هما زادة في الاستماع ويعرفوا قديش كانت الحاجة البسيطة هذيك بهي وغيرت حاجات إيجابية وتشجع زادة كيف كيف ناس أخرين على أنهم يكونوا لطفاء، لأنه اللطف مرات كيك الكلمات الرقيقة هذيك والكلمات التحفيزية والكلمات البيئة مرات حتى دعوة خير. فما اتصال حضر معنا. مساء النور، عسلامة. عسلامة مفهمش الصوت على كل. احنا مازلنا المشوار معكم اكيد، مازال عنا برشا وقت للناس اللي تحب تتصل بينا على 76 226 600. مشكورين الناس اللي بعثونا بالتعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك. غزالة نصري تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الصحة والعافية والقلوب الصافية، ان شاء الله سنة هجرية مباركة للجميع يا رب. شكرا غزالة، وسنة هجرية مباركة لجميع الأمة الإسلامية. خالد عكرمي ونجاح كلكم الناس اللي خليتونا تعليق لقاءات مسائية محلاها، شكرا لكم، وإن شاء الله تعدوا معنا أحلى الأمسيات. وفي انتظار القصص نتاعكم، في انتظار تحكونا على شكون الشخص هذا اللي الحقيقة أحمل هذا الأثر الجميل. نستناكم أكيد.
0: تسمع غنيات وحكايات توصلك لأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: 34 دقيقة بعد التسعة، أظن أنه نجم ناخذ توا التليفونات. نشوف أول متصل حضر معنا. مساء النور، عسلامة. عسلامة، مرحبا. ما زلنا على ما أظن غير قادرين حاليا أنه نستقبلوا التليفونات، على كل من بعد شوية نستقبلوا بقية التليفونات، ولكن خلينا ناخذكم في قصة في سطور من الأدب العالمي. السطور هذه تحكي أنه في غرفة صغيرة باردة كانت فما فتاة شابة مريضة جدا بالتهاب الرئة، وكان سريرها بجانب النافذة وتطل على شجرات لباب. الفتاة هذه كانت يائسة وربطت حياتها تقريبا بأوراق تلك الشجرة التي تساقط بسبب الخريف البارد، فقالت لصديقتها كي تسقط الورقة الأخيرة يمكن أنا سيب يكون وقت الرحيل. وفي الطبق السفلي كان فما يسكن رسام عجوز لم يحقق أي نجاح في حياته، ولكن كيف سمع بكلام الفتاة هذه وفي ليلة عاصفة وممطرة جدا خذ الفرشات والألوان متاعه وصعد السلم الطويل ورسم ورقة شجرة بدقة شديدة على الجدار المقابل لنافذتها. في الصباح الفتاة هذيك من النافذة شافت الورقة واحدة صامدة ضد العاصفة مرة يوم آخر والورقة لم تسقط، فهدب الأمل في قلب الفتاة هذيك وقررت أنه هي باش تقاوم المرض وتعيش. الفتاة نجت والرسام العجوز مات في الليلة ذيك بسبب البرد الشديد. رحل لكن خلى خلفه أعظم لوحة في حياته، هي اللوحة اللي أنقذت روح وغادر العالم، من غير ما يخبر الفتاة ذيك قديش كان الأثر اللي خلاه عظيم لحياته. تلك الصورة، تلك الرسمة الأخيرة ليه اللي رسمها كانت أسباب أن البنية ذيك تتشبث بالأمل في الحياة وتصمد ضد المرض وتنتصر على المرض. وانتم ما زلت نستناكم باش نسمع قصصكم وحكاياتكم على 76 226 600.
1: تسمع غنيات وحكايات توصلك لأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: تسمع غنيات وحكايات توصلك الأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذا قفصة إذاعتكم مستمعينا الأفاضل، أكيد أنه ما يمكنش يمر الوقت من غير ما نشارك معاكم فرحة مميزة تلامس قلوبنا جميعا وبمشاعر تملأها المحبة والسلام. نرفع إليكم أصدق تهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. نسأل الله العلي القدير إن شاء الله يجعله عام مبارك تجبر فيه القلوب وتتحقق فيه الأمنيات ويفيض بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية جامعة. وكما نتحدث الليلة على الأثر الطيب، نتمنى أنه يكون هذا العام الجديد بداية لأثر جميل نصنعه في حياة من حولنا. كل عام وأنتم وعائلتكم بألف خير وأيامكم كلها سلام وسكينة.

0: رجعنا معكم من جديد. اتصال حاضرة معنا. مساء النور، عسلامة.
1: عسلامة اختفيتي.
0: مرحبا بيك.
1: معايش مدام سامية. معك.
0: مرحبا بيك مدام سامية، وكل عام وانت حية بخير.
1: عايشة كنت بالأمس على شخصي، وكيف فرق برنا المجلة عاملة معك.
0: شكرا لك مدام سامية. مدام سامية، وإحنا حكينا من بكري في الموضوع، فحبيت نبدأ مباشرة السؤال اللي يدور في بالنا الكل، شكون الشخص اللي جاء على بالك وأنا نحكي في الموضوع، شخص اللي كان ينجم يكون من قريب أو بعيد، خلى أثر طيب عبر موقف ولا كلمة وغيرت فيك، أثرت فيك إيجابيا، ويمكن هو ما يعرفش أنه الشيء هذا كسار؟
1: والله اختفيتنا الحمد لله يا ربي، لمحال الناس كلها تحبني ولديت أقبل كل شيء. نحب نعلمكم فترة خطبتي، خاطر تمت نهار الأحد.
0: ألف مبروك.
1: نعيشك. وهذيك هو وحبيت نقول لك أنا والله خلالي أثر وحيد هي خالتي الله يرحمها. معناها عملت معايا برشا ديجيس بهين، و أما الغالب الموت فكرتها، وبالحق خلت فيها بصمة كبيرة، و حتى كان هي توفيت خلتها من محلها يعني الحاجات. معناتها كانت هي أمي، هي خالتي، صحيح أنا عندي أمي، أما خالتي هذيك معناها نحكي لها برشا، معناها ما نحكيش الأمي نحكي الخالتي، معناها خالتي هذيك أقرب لي من أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: وبالحق فرحتني في برشا مواقف.
0: وكنت تعرف ولا وكنت تعرف اللي هي فرحتك بالموقف هذاك، ولا هي تعمل فيه بشكل عفوي؟
1: لا لا، كانت تعرف الحاجات اللي تفرحني وعملتهم بالحق. عملت لي عيد ميلادي يرحمها، بالحق شريت لي حاجة أنا وقتها حبيت نشريها من بوتيك عجبتني.
0: باهية فاز العيد ميلاد.
1: بالحق. نعم باهية.
0: باهية
1: حاجة أنا باهية، وشريت لي حاجة من بوتيك إذا وقتها عجبتني برشا، أنا وقتها ما عنديش برشا فلوس، وهي ثم معناها غالي شوية، حق فرحتني بها ولله محمد رسول الله، وفرحتني زادة وقتها معناتها كيف ساعتها عرفتني بالشخص هذي وقت الله يرحمه، وبعدين تناقشنا عودنا رجعنا. معناها الحمد لله يا ربي هذك هو هذك هو ما الله يرحمها. وقالوا ورا ونقولها يا خالتي حتى كانت وفيت، نقولها رك بحق رك فضلتي علي، والله يرحمك والله يصبر ميت خالتي الكل ويصبرنا الكل، ويرحم والديكم
0: انتوما، وربي يستركم
1: الدنيا
0: ويخا وكهو. شكرا لك، يعطيك الصحه على مشاركتك معنا، وان شاء الله الف الف مبروك الخطبه، وربي يرحم الخاله نتاعك. يعطيك الصحه على مشاركتك قصتك معنا ساميه. شكرا لك ليلتك زينه. وانتوما مستمعتنا ومستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى ال11 نتاع الليل، ومازلنا نستنوا تليفوناتكم ونستنوا انه تشاركونا شكون الناس اللي اثرت فيكم بشكل ايجابي، ويمكن هذه فرصه باش تقولوا لهم شكرا على كل موقف ولا كل كلمه كانت بداية النور في اللحية متاعنا. نستناكم كل عادة على 76-226-600 ولا عبر تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك.
2: أحكيلي. أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية
3: في البرنامج، حافلة مختلفة ومتنوعة من
2: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم
4: بالرسمي رافق، نعرفكم أراكم جمهور خطير وهو عجبتكم ولا
5: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان،
2: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
6: نحكي على اللي عشقتها
2: معايا وسيلة الغولة.

0: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيم. والبداية مع العناوين.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحت شعار معا نصنع النجاح، انطلاق الدورة الثانية لأيام المراجعة بمركب الطفولة في جمنة بمعتمدية قبلية الجنوبية لفائدة تلاميذ السنة السادسة ابتدائي. كلية العلوم والتقنية بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية لإطلاق 8 إجازات جديدة. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الإلكترونية لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن طهران. تحت إشراف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلية وبالشراكة مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بجمنة، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية لأيام المراجعة التي ينظمها المركب الطفولة بجمنة من معتمدية قبلية الجنوبية على امتداد 6 أيام لفائدة تلاميذ السنة السادسة ابتدائي. مجد عمارة.
2: تحت شعار معا نصنع النجاح، نظم مركب الطفولة بجمنة الدورة الثانية لأيام المراجعة لفائدة تلاميذ السنة السادسة ابتدائي. مدير المركب الطيب الحشاني:
3: احنا تو نعيشوا على وقع التظاهرة بتاع أيام المراجعة لتلاميذ السنة السادسة حق المدارس النموذجية، خصصنا تقريبا 18 حصة تخص جميع المواد تقريبا اللي باش يعدوها في المناظرة: فرنسية، رياضيات، نقاب علمي، عربية، انجليزية. بالمناسبة هذه نحب نحيي ونشكر السادة المعلمين المتطوعين باش يقدموا لنا الحصه التالي. 18 حصه احنا نبدو نهار الاثنين ان شاء الله اللي هو اليوم، عندنا حصتين في الصباح وحصه مسائيه. اخر لقاء لنا باش يكونوا مع الاطفال في ايام المراجعه هذه باش يكون يوم السبت ان شاء الله.
2: يزحنين احدى المعلمات المشاركات في هذه التظاهره عبرت عن املها في ان تساعد حصص المراجعه التلاميذ على تحقيق نتائج متميزه.
4: قريت انا سادسه فرنسي، قررنا تنظيم حصص دعم دفع وتشجيع للتلاميذ اللي هم مؤهلين باش يشاركوا في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية. بالنسبة لنا الحضور كان مكثف اليوم ما شاء الله، لينا بحصة فرنسي والله الحمد لله، لأن مركزين وطوابين وبدين مجهود يعني باش يتحسن. الغاية منها أن نشجعوهم أن نفيدوهم بعض المعلومات، نسروا معلوماتهم وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.
2: من ناحيتهم تحدث عدد من التلاميذ عن مدى أهمية هذه الحصص.
5: سلام حمد سلام عقا، حنا نخدم في مناظرة ونصلح معناه نتداركوا في الأخطاء ونفهموا أخطائنا وكل شيء، أنا ربي يوفقنا إن شاء الله.
6: اسمي مريم صغي، سنة سادسة، نخدم في مناظرات باش نتعلم وناخذ كفكرة عليهم، عجبتنا خاطر حبوا تشجعونا وخدمونا شوي يعني.
7: اسمي ساجد الريش، بالحق ما شاء الله نشكر المعلمين اللي تقدموا للتطوع مهمة ذي، واللي تيد هذا شي ينفعنا باش نتداركوا أخطائنا ونتداركوا اللي ناقصين فيه ونزيدوا نتقوى في اللي سمح فيه إن شاء الله رب يوفقنا وننجح.
2: يذكر أن عدد الحاضرين في اليوم الأول من حصص المراجعة تجاوز 25 تلميذ وتلميذة. مجد عمارة، قبلي، الإذاعة الجهوية بقفصة.
0: تحصلت كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد مؤخرا على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. حافظ حجلاوي رئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية يتحدث لألفة الخصخوصي:
8: كلية العلوم تحصلت مؤخرا على الموافقة الرسمية واعتماد 8 مسارات تكوينية جديدة بعد مصادقة على اللجان القطاعية الوطنية ومجلس الجامعات يوم 3 جوان 2022، وتتوزع هذه المسارات على 3 أقسام بالكلية، وهي كالتالي: في قسم الفيزياء والكيمياء تحصلنا على 2 مسارات اللي هم علوم الأجهزة والقياس، علوم المواد والطاقة المتجددة. في قسم الإعلامية والرياضيات 2 مسارات أيضا: هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية. كذلك في قسم التكنولوجيا حصلنا على 4 مسارات تكوينية، وهي كالتالي: التكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية، البيولوجيا التحليلية والتجريبية، التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، وهندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية. هذه المسارات أتت منسجمة مع التغيرات العالمية الجديدة في شتى القطاعات، في قطاع تكنولوجيا المعلومات مثلا والذكاء الاصطناعي، كذلك في قطاع الطاقي بحسن استغلال الموارد والاعتماد على تكنولوجيات جديدة الجديدة وعلى الطاقات البديلة. كذلك قطاع الهام قطاع الصناعات الغذائية وما يوفره من أمن الغذائي، هذه مسارات أتت بعد إبرام عديد من الاتفاقيات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، مما يمكن بعد ذلك الطالب من الانخراط بسرعة في عملية التشغيل. في هذا الإصلاح بكبر عام بعد مرحلة عصيبة مرت على كلية العلوم التقنية اللي هي انطلقت منذ سنة 2012 بثلاث مسارات فقط، ثم بعد ذلك خمسة مسارات، ولكن الخمسة مسارات هذه في مرحلة ما وصلت إلى طاقة استيعاب ضئيلة وضئيلة جدا، ثم غلق بعض المسارات التي شهدت عزوف الطلبة، والآن نأمل أن تكون هذه المسارات الجديدة تتماشى وتطلعات الطلبة.
0: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقسرين محمد حسن الأزهري أن موسم حصاد القمح بالجهة سجل تأخرا بسبب ما تشهده الجهة من نزول كميات من الأمطار خلال هذه الفترة، وأسفرت عن تغيير في لون الحبوب. ذات المصدر أفاد أن نسبة تقدم موسم الحصاد والخاص بالشعيرة الذي انطلق الاثنين الماضي تراوحت بين 15 و20%، ويعود ذلك إلى ضعف الانتاج بالمناطق البعلية مع عدم توفر الآلات للقيام بعملية الحصاد.
9: بداية موسم الحصاد خاصة لمادة الشعير، ونظرا لتساقط الأمطار في هالفترة هذه أخر شوية الموسم، وكذلك وقعت شوية أضرار من جراء الأمطار لأنها تأخر وتغير اللون نتاع الحبوب. بالنسبة للتقدم موسم الحصاد معناها ما هيش نسبة كبيرة 15% أو 20%، ولكن في بدايته ومكثر المناطق البعلية ما ثمش إنتاج، معناها كمية الإنتاج ضعيفة حوالي 3 قناطر 4 قناطر في الهكتار إلى حوالي 15 قنطار بالهكتار، هذا اللي شفناه في المدة هذه. كذلك قلت ماكينات معناها ماهيش متوفرة بالصفة الباهية، العوامل هذه كل أخرت الموسم. بالنسبة للأسعار هي بيد معناها كما أسعار عملاوس نفس الأسعار، ثم زيادة سنة رغم الزيادات اللي وقعت في العالميا في القمح والشعير.
0: دعا ديوان الحبوب في مرسلة موجهة إلى مجمعي الحبوب اليوم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الكميات المجمعة من الحبوب، وذلك تبعا للنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار خلال الاثنين والثلاثاء. وأكد الديوان ضرورة حماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة لهم بالنظر، مع تأكيد على الناقلين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها، شرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية، وذكرت بأن المخطط حظي بمتابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية، سيما أنه يعتمد لأول مرة في تونس منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني. وتتمثل أبرز التوجهات الكبرى للمخطط في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص وفي النفاذ إلى تعليم وصحة وشغل وسكن اللائق. وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مذكرة التفاهم بين البلدين إلكترونيا، والتي تنص على فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار عن طهران. وأعلن الرئيس الأمريكي توقيع مذكرة التفاهم مع إيران مؤكدا فتح مضيق هرمز جزئيا على أن يفتح بشكل كامل يوم الجمعة وبدون رسوم، واعدا أن الاتفاق سيعود بالنفع على الشرق الأوسط وأن أسعار النفط تنخفض وأحوال البورصة تتحسن، وعبر عن رغبته في علاقات طيبة مع طهران محذرا من العودة للحرب إذا لم يتحقق ذلك. من جهة أخرى تتجه الأنظار للجبهة اللبنانية في أعقاب الإعلان الأمريكي عن التوقيع على اتفاق إطار مع إيران في ظل مؤشرات متزايدة على أن واشنطن تسعى إلى تقييد هامش التحرك العسكري الإسرائيلي في لبنان دون أن تفرض في هذه المرحلة انسحابا إسرائيليا من المناطق التي احتلها جيش الاحتلال في الجنوب منذ استئناف الحرب على لبنان مطلع مارس الماضي. تحت شعار مع نصنع النجاح انطلاق الدورة الثانية لأيام المراجعة بمركب الطفولة في جملة بمعتمدية قبيلة الجنوبية لفائدة تلاميذ السنة السادسة ابتدائي. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

معانا خلي صوتك مسموع على يومك على روحك على عمرك فضفضلي وبوح احكي لي

أحكي لي 14 دقيقة بعد العشرة. نجدد التحية لكل من التحق بينا في الاستماع عبر أثير إذاعة قفصة. مشوارنا معكم في البرنامج أحكي لي مازال متواصل حتى 11 متاع الليل. مازلنا نستقبل تليفوناتكم على 76 226 600 وتعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك. وكل عادة شكون الشخص اللي خلى عنا هذا الأثر الطيب، قد يكون من الناس الغريب علينا أو من الأصدقاء أو من العائلة، موقف عفوية وكلمة طيبة عفوية تكون غيرت مجرى حياتنا وخلتنا ناخذ قرارات أخرى، يمكن غراس للحكمة هذيك اللي لقيناها في الكلمة والنصيحة. نستنى تليفوناتكم ونستنى قصصكم وحكاياتكم.

تسمع غنيات وحكايات توصلك لأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: 25 دقيقة بعد العشرة، الجزء الأخير من مشوار معاكم في برنامج أحكي لي. ما زلنا معاكم نقتف أثر الناس اللي رحلة تخلد فينا بصمة لا تزول، غرباء أو أصدقاء غيروا مجرى أيامنا بكلمة أو موقف وغادروا بصمت. نفتح المجال كاملا لرسائلكم، لأصواتكم وقصصكم اللي تكتبوها بصدق. شاركونا حكايتكم الآن عبر تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك ولا من خلال الهاتف. معكم فاتن خليفة، نستمع لنبض حكاياتكم في الساعة الأخيرة والجزء الأخير من مشوارنا معكم. أحكي لي فشنية قصتكم. اتصال حاضر معنا. عسلامة، مرحبا.
1: أهلا بيك عسلام.
0: مرحبا بيك
1: وبيك ربي فضلك، شكرا الله وفيك مع البرنامج الموضوع.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. مرحبا
1: وبيك. أنا حبيت أن نعطي رأيي ولا نحكي لك. أنا والله عندي رجل خالتي هذية، هو الحقيقة كان يعطيني ديما برشا، مش هي هكا ورجل خالت، كان يعطيني النصائح الحقيقة قعدت في البال ديما، نتذكر هذه الحاجة البيئية. وثم نصائح مفيدة للإنسان.
0: أيه نصائح مفيدة للإنسان؟
1: وقت يبدأ الصيف تبقى في بيلو، معناها تجيها نصيحة من عند شخص معين سواء قريب ولا حتى يبدأ بعيد شوي، الحقيقة مفيدة لك الشخص ذاك، تبقى ديما في بيلو، ديما تعيش معاها كل الفكرة هذيك ولا نصيحة، ينجم هو يتعلم منها، معناتها يأخذ عليها معلومة به هكا طيبة. الحقيقة زيادة حتى كان معناتها هذه برنامج آخر اللي هو ألوان مع إيناس، مع إيناس حرافي صيف 2024 كان ما خلفنيش بيك. الحقيقة زيادة راهو خلى فينا أثر ذي ماذا بينا، وكان تعاودوا ترجعون وربي عينك.
0: الحقيقة حبيت نسألك صالح قبل ما تمشي، حكيت على النصائح اللي يعطيها لك، أنا حبيت نعرف شنو أثر النصيحة، شنية النصيحة والكلمة اللي كنت تسمع فيها برشا ولكن كانت سبب أنه تغير في مجرى حياتك ولا تأثر عليك إيجابيا في قرار مهم في حياتك؟
1: لا هي أنا تعلمت منها، أنا فكرة تبدأ مثلا إنسان يبدأ مثلا نقول واحد الدرجة ما هوش فايق، وقت الإنسان يعطيك هكا النصيحة ذيك كي حتى كان ما تعملش بها ان بعد فيها مفيدة ليك، أنا تلقيها صالح الفكرة وان هكا الكلمة الطيبة ذيك تخلي أثر في الإنسان يولي يعمل بها، وإن كان ولا كان ما عملش بها يولي يقول يا ريت راني عملت بها الفكرة هذيك بيا ولا كالنصيحة ولا هكا المعاملة ذيك، نجم نخط على فكرة أنا نولي أنا نعمل فك الحاجة البيئة ولا نأخذ بك النصيحة ذيك يستفيد منها هو وينجم يزيد معناتها يبلغها الناس أخرين باش يستفادوا منها سواء صغار ولا خاصة واحد يبدأ مثلا في عمر معين، كي واحد يعطيه نصيحة ولا فكرة ولا مثلا يعامله معاملة حسنة تبقى في باله، هذيك عبارة لا يقول لك التعليم يقرر كالنقش على الحجر خاصة في العمر المعين ذاك في فترة ما، سواء تأخذها من معلم ولا من صديق ولا من قريب. أنا الأثر هذية من رجل خالتي يقبل كان يعطيني كي كبرت شوية نجاه من نصائح مفيدين جدا، معناتها كل الأفكار ذيك مثلا أن أنت تتعامل مع الناس كيفاش مثلا حتى حاجات بسيطة رأي فاتت حتى حاجة بسيطة مثلا حتى في لبستك في قاعدتك في مكلتك مثلا في حاجات كيما هكا في مثلا ثم برشا حوايج الحقيقة إنسان يأخذها فكرة بها وتبقى له ديما.
0: واضحة الصورة، واضحة أنت تقول أنه النصائح هذيك ساهمت في أنه تحللك عينيك على الدنيا، أنك تفهم الدنيا أكثر وشكلت لك معناها الجزء معناها لحياتك أكثر، لأنه شخصيتنا أكيد تتكون من خلال زادة كيف كيف البيئة اللي نعيش فيها. وهل خالك يعرف هذه الأهمية ولا صالح؟
1: هي لا هو في الوقت ذاك رجل كبير يقرأ قرآن ويفهم حياة رجل كبير.
0: لا نقصد لك معناها يعرف اللي وقت اللي كان ينصح فيك رأي نصائح هذيك كانت تأثر فيك في تكوين شخصيتك وإلا لا؟
1: لا هو مش قصد، معناها في القصد مش بقصد باش تأثر في نفسيتك، هو كنصيحة قلت لك، معناها يعطيك يعطيها لك الفكرة ذيك كنصيحة باش خاطر في واحد كبير واحد صغير، ديما الكبير يفهم أكثر، يعرف خاطر عايش يشوف الدنيا شنو اللي فيها وشنو
0: أكيد
1: ما فيهاش،
0: أكيد
1: يفهم معناها ديما يقول لك فيتك، ثم مثل شعبي قديم شوية يقول لك فيتك بليلة فيتك
0: فاتك
1: بحيلة،
0: بحيلة. أيه
1: اي معناتها اكيد هو معناتها يعرف اكثر، ما دام توا مش كيما مثلا واحد عمره كيما نقول 12 ولا 15 سنه، واحد عمره 50 ولا 40 اكيد هذاك عنده تجارب ويعرف مثلا كي ينصح كي يعطيك فكره باهيه، نيته انه باش يعلمك يوصل لك المعلومه هذيك باش تستفيد منها، ولو حتى راي حتى كي تبدا مؤثره هي لصالحك، معناها كلمه مؤثره ولا يقول لك انسان كلمه معناها تبقى ديما في بالك، المهم هو انه نيتو به، يعني معناها نيتو انه باش يوصل لك المعلومه هذيك باش تعمل بها.
0: صحيح، شكرا شكرا ليك صالح باش نفسحوا المجال للموجودين زاد معنا كيف كيف ويحبوا يشاركوا. شكرا ليك ليلتك زينه. اتصال اخر حاضر معنا، مساء النور، عسلامه.
2: الو
0: وي عسلامه، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
2: نحييك ونحيي كل الفريق العامل معك هذا هذا المساء، ونحيي السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأوفياء إلى إذاعة قفصة، إذاعة قفصة من الاستمتاع إلى الإبداع.
0: شكرا.
2: أخوك عبد العزيز عكوتي من الرقاب.
0: مرحبا بك سي عبد العزيز، وشكرا على هذه الكلمات الرائعة في التقديم. شكرا.
2: عايش اي لحظه بالله، احنا الجمعه اللي فاتت حسب ما قال لي الاخ تويك وقعنا منا في نطلب ما موقعش الاتصال، المهم انا المداخله نتاعي رايت نجم تقول اثري بها الحوار، عندي مجموعه بقوا يستنوا فيا ويسمعوا، بالله خليني نعتذر منهم، منصف عمري صلاح بن عمار وابنه جهاد من بيل علي بن خليفة، هذا من مستمعين الأوفياء، منصب بن إبراهيم بن محمد صلاح العكروتي، حياة بن سالم، الهادي بن علي العايدي، مجموعة كبيرة كبيرة يا عزيز نستنوا في
0: المداخلة بتاعك. ما شاء الله عندك جمهور سي عبد العزيز.
2: لا شوف اي نزيد ونقول لك، وخليني نحيي ميدامي فاكر الاخت وسيله الغول، راني قبل 2023 كنا باتصال في الصوت الحر، والاخ صالح كان يتكلم ليدي صالح تليلي وصالح هدايا، فهمت، كنا ديما بالثلاث وبالخميس ديما موجودين، لا محاله، ثم شويه تراجع نقولها في الاعلام لا علينا، هكا هو تويك الموجود. الو
0: نسمع فيك.
2: اي الجمعه اللي فاتت حبينا نعمل تكمله، والله راني نسيت الموضوع.
0: احنا اولاد اليوم في الجمعه هذه، انا برنامج احكي لي الموضوع نتاع اليوم، اخترنا الاثر الطيب، فما ناس مرت من حياتنا تكون من الاصدقاء، يكونوا زاد كيف كيف من الغرباء، مرات حتى في محطه نتاع الكار ولا في محطه نتاع تاكسي، عباد بموقف صغير ولا كلمه يكون سبب انه يتغير مجرى حياتك، هما ما يقصدوش بطريقه عفويه، يمشوا على رواحهم. فاحنا حبينا نحكوا على هذا الاثر الطيب، ويمكن للناس اللي زاد عندها الاشخاص هذيا تحب تقدم لها تحيه كيف كيف.
2: والله شو نقول لك، انا في حد شخصيتي معناتها نجم تقول انسان منضبط، والفضل للوالدين، الوالده مازالت حي والوالد الله يرحمه، انسان ربنا على الثقه على الاستقامه على الانضباط، نجم تقول معناها، والنجم ننصح العباد مش تنصحني بس تقول معناها هكا، يعني انا قريت البرنامج وسمعت وكذا، خممت قلت الوالد هو الله يرحمه ويرحمه مثل الاسلام، ربنا على الانضباط وعلى الصدق وعلى القول، معنا ناس نخدم مع ارواحنا، الناس ان شاء الله صالحين في المجتمع، عندنا حبيبات ياسر، باش نقول فضل الانسان اخر لا محاله، صحيح برشا من الناس ينصحوا وخذينا رايهم، فهمت ولا، ولكن يا ليت يا اختي فاتن، ما هو
0: اي
2: يا ليت الجيل هذا ياخذ راينا وراي شي صالح كما كان يحكي، ورايك انت ولا المجموعه منا كما نقولوا نحن الجيل الذهبي ياخذ الراي نتاعي، والله انا معناها تو كم من شاب وفتاة ديما نعطف النصيحه ونقولوا مثلا، حتى ولو كان احنا نقولوا على جينا منضبطين، حتى نتكلموا معناها بالعاميه يقول لك الانسان بايت على كردون وماكل عوين الصوة، جينا معناها ناس منضبطين، الشباب نتاع تويكا نجم تقول ان شاء الله ربي يهديهم ويدلهم للطريق السوي على جال القوة. نرى فيه معنا نرى في ولد الجهة يلقوا حويج معنا حاضرة يلقيها حاضرة معنا حشاك الراكب يقول سوق ماذا بينا معنا الإنسان يكون يعمل على روحه ويأخذ النصيحة مننا ومن غيري وكذا بحول الله يكون الاستقامة ويكون معنا المجتمع يمشي في طريق مستوي.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا إن شاء الله ليتك زينة. وانتم زادة مستمعتنا ومستمعينا إذا تحبوا تشاركوا معنا وعليكم كانت تتصلوا بنا عبر 76226600. اتصال آخر حاضر. مساء النور.
3: ألو.
0: ويا عسلامة. مرحبا.
3: عسلامة مساء الأمطار.
0: مرحبا بيك.
3: معك رؤى ورقي.
0: مرحبا بيك يا رؤى. شنو حوالك يا رؤى؟
3: الحمد لله. تحياتي لك وكمل الفريق اللي عامل معك هالليلة المزيانة.
0: شكرا لك. شكرا.
3: أختي فات الموضوع الليلة. شن هو
0: الموضوع الليلة يا رؤى؟ على الأثر الطيب. الناس اللي خلت عنا أثر طيب. الناس اللي مرت في حياتنا وخلت أثر طيب.
3: والله أنا بس نحكي لك أختي فات. أنا عندي صاحبة عزيزة علي برشا. عرفتها عام ليون عام نول. كنت نحبها برشا وتعلقت فيها بدرجة كبيرة أختي فات. درجة ديما وين نفارقها نبدأ متأثرة برشا. معناها نكون ديما نتفكرها متأثر برشا. الأسباب بعدت علي تو تفارقنا. صحيح عندي صحاب متفارقنا. هذه صحبة معناها ما نعرف إيش. خلاص صحبة هذه كي تفارقنا تأثرت بها برشا برشا ولتو نتفكر فيها. أختي فات إن كنت فارقت أنا وياها من دون سبب. معناها ما عملت لها شيء.
0: هي بعيدة قريبة
3: قريبة من قلبي برشا. أختي فات إن كنت نحبها برشا برشا برشا ونتعلق فيها. كنت ديما تقولي لك ليه ما الطيبة ولك ليه ما السمحة ديما معناها تشجع فيها. تأثرت برشا كي تفارقنا تو عنا قريب 5 أو 6 شهور. تفارقت من دون سبب. هي اللي مشيت وخليتني الحق من دون سبب.
0: قد يكون عندها ظروفها. مش بالضرورة مشيت وخليتك.
3: لا ما نتصورش عندها ظروفها. نبدأ مثلا نحكي معها تحكي معي عادي 5 أو 6 شهور بعدت علي. ما نعرفش فارقها. أثر فيها برشا أختي فات.
0: أثر فيك لأنه هي كانت تعطيك دعم معنوي. الأثر الطيب اللي خلاتك الدعم المعنوي اللي كانت تعطي فيه.
3: أي أنا ما نحكي لهاش أسراري. خلاص أختي فات. أنا كنت برشا دعم كما قلتي أنت. برشا دعم وبرشا قوة كانت تعطيها لي وكنت نتعلمها كان منها هي. هي خلصت وخلتني بلا سبب. لتو معناها ما عادش نعطي ذنبي لحد حد. ما عادش نحب كيما بكري. فهمتيني؟
0: ولكن تعلمت منها حاجات هذوكم. انت قلتي كانت قوية وانت تتعلمي منها. المفروض معناها حتى كان مشت هي تكمل اللي تعلمته هذاك تكمله. معناها تكمل تكون قوية. الناس في حياتنا مرحلة في حياتنا. ينجموا يعيشوا معنا برشا. ينجموا يعيشوا معنا شوية. ينجموا يتوفوا واللطف عليهم وإن شاء الله ربي يطول في عمارهم. أما نحكي لك معناها النجموا الفراق ممكن في أي وقت وفي أي لحظة مهما كانت الأسباب. ما ثمش إنسان ينجم يبقى في حياتك دائما وأبدا. تنجم تتخالف أنت وياه. تنجم تختلف. ينجم يمرض. ينجم يموت. ينجم يسافر. ينجم يغترب. معناها احنا راهو كلنا مراحل في حياة بعضنا. وذا معناها يمكن هي كانت درس لي كنتي باش تتعلموا انه راهو نجموا نحبوا العباد ونبقوا نحبوهم ونحترموهم خاطر كانت علاقتنا بهم باهيه. اما راهو مش معناه نحبوهم باش يبقوا ديما في حياتنا. ينجم يجي نهار ويمشوا بسبب ومن غير سبب زادة. ولازم نقبلوا احنا نتعلموا انه نقبلوا والحياه تستمر.
3: اي بطبيعه اختي فاتن. بطبيعه اختي فاتن نحبوا العباد ونحترمهم. اما مش مشاعرك مش كل مره لولا اختي فاتن. المره الاولى راني قديش حبيتها بدرجه معناها ما فارقهاش جمله. يمكن نتاثر برشا كي تبعد عليه شوي. انا ماني ما نعرفهاش في الدنيا اختي فاتن. اما كنت نعرفها جست بالتليفون برا. كنت نعرفها بالتليفون برك نحبها. تو عطاني ربي صحيح صاحبه وربي خليها لي. نعرفها بالتليفون وتو تشجع فيها معناها ونحبها برشا. انا قعدت لي ميلي في صاحبتي الاولى. نحبها برشا على الاخر اختي فات.
0: طبيعي خاطر الدعم اللي تعطي فيك فيه عبرك الكلمة الطيبة رغم أنه أنت ما تحكي لهاش حكايتك، ولكن كانت الكلمة الطيبة وكانت تقويك وتشوف فيها أنه هي شخصيتها قوية، قلت وتعجبك والكل، طبيعي باش تبقى متأثرة بها وطبيعي باش أنت تحزني على الفراق متاعها، لكن المش طبيعي اللي نبقوا حابسين في المرحلة ذيك. المشاعر متاعنا هذيك أكيد صادقة لأنه الشخص كان ديما موجود معانا وموجود يدعم فينا وموجود لأجلنا ومن أجلنا ويختفي طبعا باش تأثر برشا علينا، لكن من بعد لازمنا نقبلو نحتوي المشاعر متاعنا، ولكن لازمنا نقبلو أن من الأشخاص هذوكم مرحلة في حياتنا وفت المرحلة هي اختارت ما تقولكش شنية الأسباب، دونك أنت ما لازمش تبحثي على الأسباب، خلت لك ذكرى محلاها، حافظي على الذكرى هذه. كانت قلتي اللي كانت شخصيتها قوية وكانت تعجبك الشخصية متاعها لقوية، يمكن هذا الوقت اللي لازم أنت زادة تبني شخصيتك لقوية، ما تبقاش تعجبي بشخصية قوية، أنت اللي تكوني الشخصية لقوية.
3: شكرا لك أختي شكرا على القوة تعطيني فيها، يعطيك الصحة. أما أنا كنت نحبها برشا وطو راني مانيش نبحث عليها. أما أنا
0: يوقع الفراق ويأثر وصعيب وخايب ويحزن ويخلينا ندخله حتى في ديبريسيون، ولكن من بعدك هو نغسل وجوهنا ونفيقه لأنه الحياة تستمر وهذيك هي الدنيا.
3: شكرا لك أختي،
0: شكرا رؤى ومرحبا بك. شكرا لك ومرحبا بك رؤى، شكرا ليلتك زينة وكل عام وانتي حياة بخير. وانتم زادة مستمعينا مازلنا معاكم ومواصلين حتى الـ11 متاع الليل، مازلتنا تقريبا 15 دقيقة، نجمو نستقبلوا تليفوناتكم وزادة كيف كيف تعليقاتكم على صفحة رسمية للفيسبوك.

وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، مشكورين كل الناس اللي تواصلوا معنا عبر الهاتف، مشكورين زادة كيف الناس اللي خلونا التعليقات المزيانة وتمني لنا بسهرية ممتعة. شكرا لكم الكل، شكرا زادة كيف للفريق معنا، لزهر بن حمد، كمال بن حميدة، كيف زميلنا كمال، كل الفريق يعطيهم الصحة، وإن شاء الله ليلتكم زينة.

0: بفارق الناس بقالي سنين.
1: بلغة العالم تتحدث فاتنة خليفة. سافر مع الموسيقى. استمتع بالإيقاع. مدارات موسيقية. معاك تضوى مرايتنا. السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: انطلق الاثنين بالمستشفى الشهوي بسبيتلا من ولاية القصرين استغلال آلة سكانير بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة، بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجل أسرع وبجودة أفضل. ويمثل هذا المكسب إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالجهة، يربط التجهيزات الطبية بالكفاءة المختصة عن بعد، بما يضمن خدمة فعالية ومسترسلة للمواطنين وفق ما جاء في بلاغ صدر عن وزارة الصحة. كما سيساهم في تقريب خدمات التصوير الطبي وتقليص التنقل والإحالة ودعم الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن غدا أو أن الثلاثاء 16 من جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالية يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع وتزويده بأي معلومات شخصية وبنكية وكلمات عبورة. استشهد 5 أشخاص بينهم طفلان وامرأة بنيران الاحتلال منذ فجر الاثنين مع تواصل تصعيد وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

متتابعي إذاعة كافسا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. التحية تصلكم من إيناس حماجي رويسي، فمرحبا.

أحلى الإيقاعات وأروع الكلمات في برنامج حنين. اليوم جينا البرنامج حنين باش نحكو على اللقاء. اللقاء اجتماع شخصين ولا أكثر في زمان ومكان واحد، سواء كان ذلك عن قصد وترتيب مسبق أو بشكل عفوي. نعديكم مغنيات اللي تغنت باللقاء، ينجم يكون اللقاء جسديا مباشر أو معنوي كتواصل عبر الحديث أو الكتابة.

يحمل اللقاء دلالات متعددة تختلف باختلاف السياق. ينجم يكون اللقاء دلالة اجتماعية، يرمز التواصل، التقارب وبناء العلاقات الإنسانية كما لقاء الأصدقاء وإلى العائلة. للقاء دلالة نفسية، يدل على الشوق، الفرح، الإطمئنان أو أحياناً القلق والتوتر. للقاء الأول رهبة وللثاني ألفة وللأخير وجع. بعض اللقاءات تغيرنا إلى الأبد حتى وإن كانت عابرة.

ومن أجمل ما قيل عن اللقاء قول جبران خليل جبران: اللقاء ليس في الأجساد بل في الأرواح. اللقاء صدفة لكن الأثر اختيار. ما أجمل اللقاء حين يأتي بعد طول غياب. قد يكون اللقاء بداية حكاية وقد يكون نهايتها.

بحلم بلقاك، أغنية للرحلة ذكرى محمد، كلمات تحمل شوق عميق وحنين صادق، وكأن اللقاء أصبح أمنية، أصبح حلم. الأغنية للرحلة ذكرى محمد بحلم بلقاك تبعها رومانسي مليء بالشوق والحنين، تعبر عن انتظار اللقاء والحلم بيه رغم البعد. الأغنية تعد من أكثر أعمالها إحساساً وما زالت عالقة في ذاكرة محبي الطرب العربي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج حنين. باش نسمعوا لديانا حداد، لقيتك والدنيا ليل. الغنية طبعها رومانسي وهادئة، الفكرة فكرة اللقاء بعد انتظار والتعبير عن المشاعر الصادقة عند رؤية الحبيب. الغنية معروفة لديانا حداد، معروفة بإحساسها العالي وأسلوبها الدافئ، وغالبا تستخدم للتعبير عن اللقاء، عن الشوق وبداية الحب.

اسمي قدرت الروح لو تبتسمي خلي على المشتاق ناطر رسمي قدرت الروح لو تبتسمي كل ما صوب الحي مرت نسمي.

قصيدة كان ودي نلتقي تقال أيضا كان بودي نلتقي. الغنية تعبر عن اللقاء المؤجل أو المستحيل. أذك عليش بقت من أشهر الغنيات وتستشهد عند الحديث عن الشوق والحنين في

باش نخليكم تسمعوا الفريد الأطرش، واحد من أعمدة الطرب العربي، وبرشة من أغنياته تناولت موضوع اللقاء والشوق والحنين، كيما حبيب العمر، ليه يا قلبي ليه، أول همسة، يا زهرة في خيالي.

لقاء الأحبة هو لحظة إنسانية عميقة تختصر الشوق والانتظار. هو اجتماع الأحبة بعد الفراق، يحمل في طياته الفرح والحنين والطمأنينة، ونجم يكون قصير في الزمن لكنه عظيم الأثر في النفس. هكا نكون وفيت معكم حصة اليوم من برنامج حنين، نتمنى كل الغنيات رقت لكم. مع أجمل تحياتي إيناس حمدي رويسي، إلى الملتقى.

0: شو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: معاك غزوة مريتنا.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: انتظمت بولاية قفصة وتزر وقبلي وقاب السلسلة من الأيام التحسيسية والتكوينية لفادة مهني قطاع التمور البيولوجية تفعيلا للبرنامج الوطنية الرامي للتصدي لترسبات المبيدات وحماية الصادرات التونسية. أفاد رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقسرين بأن افتتاح موسم حصاد القمح بالجهة الذي كان مقررا الاثنين سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمدية الولاية. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار المسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في أفريقيا خلال المنتدى التونسي الأفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية، أن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في أفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. أعلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني في خطوة تهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين تونس وغينيا. تنطلق الاثنين سلسلة من حصص الدعم لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس العددية النموذجية السنة السادسة ضمن برنامج يبث عن بعد عبر منصة جسور التابعة لوزارة التربية. استهدفت مسيرة صهيونية مركبة في جنوب لبنان ما أسفر عن وقوع إصابات فيما نفذت عمليات تفجير وقصف مدفعية وعاد نازحون إلى مدينة سور وقراها، وذلك غدا اتفاقية إيران وأمريكا بوقف إطلاق النار بكافة الجبهات. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

0: ده طيب يعني
1: فرق لأن الكاسات أكتر نفس الطاقة.
2: أنا بعتقد إنه دي من دي أحلى غنوة لي.
3: أستاذ بليغ نابغة نسمع منها حتة.
4: استني بقى يعني يلا مجهزين
5: نبدأ يا
4: أستاذ؟ يلا اتفضل.
6: من الزمن الجميل
7: برشا فنانات وممثلات مروا على السينما المصرية، لكن قليل منهم مثلوا ظاهرة. وإذا تحدثنا على الظواهر الفنية فالسندريلا سعاد حسني هي واحدة منهم. السندريلا ما كانتش ممثلة وفنانة بارعة فقط، لكنها كانت وهج فني متحرك ومصنع إبداع. السندريلا أجمل وجه صورته الكاميرا، الفوتوجينيك سعاد حسني اللي عشقتها الكاميرا رغم إنها في الحياة العادية فتاة متوسطة الجمال. ويمكن هنا يكمن السحر، فجمالها قريب من قلوب الناس، جمال بنت الجيران، الممكن والمستحيل. عندها فتنة وغواية من غير أدوات الغواية، فهي مش شقرة كيف مارلين مورو ولا جسمها مستفز بالأنوثة الصارخة كيما هند رستم، وما عندهاش عينين زرقاء وساحرة كيما نادية لطفي وليلى فوزي، ولا هي ممشوقة القد كيف ممثلات هوليود. لكن رغم هذا كانت فتاة أحلام برشا شباب في الستينات والسبعينات.

سندريلا ما تشبهش سندريلا الأسطورة، غير أنها الفتاة الجميلة البائسة اللي يحلم بها كل شاب ويوقع أسير جمالها. سعاد بنت البيئة الشعبية البسيطة اللي اختلط فيها الدم السوري بالمصري والتحدي الجمال الدمشقي بخفة الدم المصرية، فكانت التجسيد الأجمل للوحدة بين مصر وسوريا. كما تقول هالأبيات: أنا واقف فوق الأهرام وقدامي بساتين الشام.

الهافلة حمرة وكورنيش المزرعة. سبع بنيات سبع بنيات سبع بنيات، وهف هف طلع النهار وضاعت السبع بنيات السبع بنيات يا عيني. ويا دل ويا تعتير وعالروش زت روح وعم بيقول عشقت سعدان.

وحده يعطيك أحساس بالبهجة والسعادة، من أفلام الأسود والأبيض للملون. أديت كل الأدوار وكل الأعمار، هي صغيرة على الحب لكن كبيرة في قلوب محبيها. نهار 26 جانفي 1943 وفي حي الفوالة المحاذي القصر عابدين بميدان العتبة الخضراء اتولدت سعاد حسني البابا. يمكن برشا ما يعرفوش انها بنت الخطاط السوري الشهير محمد حسني البابا، اللي استطاع بفنه الجميل ومهارته الفايقة انه يقوم بتخطيط وزخرفة كسوة الكعبة المشرفة، وانها حفيدة المطرب السوري حسني البابا، وشقيق جدها هو الممثل الكوميدي انور البابا، وطبعا هي شقيقة المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة. كان ترتيب سعاد العاشرة بين 16 أخ وأخت. عاشت سعاد طفولة قاسية وصعيبة بعد انفصال والدتها جوهرة محمد حسن عن والدها حسني البابا وهي في عمر 5 سنين فقط.

سعاد حسني سندريلا الشاشة العربية وأيقونة السينما المصرية، البنت اللي ما دخلتش مدارس نظامية لكن رغم هذا سعات لتأمين ثقافة ذاتية معمقة. لعبت الصدفة دور كبير في اكتشافها. بدأت حياتها الفنية وهي طفلة صغيرة من خلال برنامج الأطفال الإذاعي بابا شاور، وتشعرت بغنية أخت الأمر، فاكتشف موهبتها الفطرية الأديب والروائي عبد الرحمن الخميسي صديق زوج والدتها، فاختارها لتجسيد دور أوفيليا حبيبة هاملت، ومن بعد قدمها للسينما في أول أدوارها السينمائية حسن ونعيمة بعد اعتذار فاتن حمام على الدور، وشاركها البطولة فيه المطرب محرم فؤاد، وتحولت السندريلا الحلم الخرافة الأسطورية الحقيقة سينمائية. في بداية حياتها وهي ما زالت مراهقة كان والدها يحب يجبرها على الزواج من رجل أكبر منها برشا في السن، لكنها رفضت الموضوع تماما وتسببت لها هالحكاية في عقدة، وقالت مرة في تسجيل صوتي على حياتها إنه هالحكاية هي اللي ورا الأربع أزواج اللي أصغر منها ولد زوجتهم بخلاف زواجها من العندليب. والحاجة المؤلمة في حياة السندريلا إنها ما لبستش فستان فرح في الحقيقة مع إنها لبسته برشا في أفلامها. سندريلا الشاشة العربية الدلوعة الشقية اللي كانت فتاة أحلام الشباب باعتبارها مثل أعلى لكل النجمات اللي حاولوا يقلدوها في فترة السبعينات والثمانينات. السندريلا اللي توهج نجمها وليت تداعب بجمالها وخف ظلها وشقاوتها خيال الشباب والرجال في هاك الفترة، لكن قلبها ما خفقش غير القلة قليلة وهما اللي ارتبطت بيهم وتقريبا الكل من داخل الوسط الفني، ومشيت أكثر من مرة للمأذون.

0: زو زو زو النوزك والنوز واسمع غناها وافهم لغاها دي زو زو دي كلام ما حنعوزه
1: اشتعل الحب بين السندريلا والعندليب الأسمر تحديداً عام 1962 أثناء رحلتهم للمغرب في بعثة صوت العرب للاحتفال بعيد الجلوس الملكي، وكانت هالعلاقة مثار جدل كبير وحديث الصحف في الستينات وحتى بعد وفاتهم، وتحدثت الصحف المصرية وحتى العربية على زواج سري بين العندليب والسندريلا، وتهت الحقيقة بين تصريحات تأكد أخرى تنفي، لكن الثابت هو قصة الحب الكبيرة اللي جمعتهم. وفي حديث صحفي اعترف عز الدين حسني الشقيق الأكبر لسعاد إنها فعلاً تزوجت حليم بعقد زواج عرفي خلال رحلتهم للمغرب، وأضاف إنه سعاد نفسها ما حبتش تقول الأهل على هالزواج السري، يمكن لأنها متأكدة إنه هالزواج ما هوش بش يستمر برشا. ودعمت شقيقتها جنجة هكلام عز الدين بأدلة قوية، من ضمنها نص الحوار اللي أدلت به سعاد للدكتور عصام عبد الصمد طبيبها الخاص بلندن وصديقها الحميم في الغربة، اللي كان سألها هل إشاعة زواجك من عبد الحليم حافظ صحيحة؟ فقالت نعم صحيحة، وأنا خبيتها عشان دي كانت رغبة عبد الحليم نفسه، احنا كنا متجوزين عرفي وأنا ما كانش عندي مانع أنه الجواز يعلن، لكن عبد الحليم يا سيدي طلب السرية التامة خوفا على معجباته، وأنا كنت متغاضة قوي من الموضوع ده، وبعدين عشان أبرد ناري قلت له ده أحسن لي أنا كمان عشان المعجبين بتوعي وما فيش حد أحسن من حد. لكن رغم هذا بقى زواج حليم من سعاد مجرد إشاعة، رغم أنه سعاد كشفته قبل وفاته بعشر سنين، بينما نفاه كل من ورثة عبد الحليم وصديقه المقرب مجدي العمروسي.

حسن قد حضر حسن وأنا المأذون بأمر حسن العقد هنا والحب هنا والشوق هنا في الوجه الحسن.

عام 1963 صارت أزمة عنيفة بين العندليب والسندريلا، وكان سبب هالأزمة تصويرها لسعاد وهي بالمايو مع النجم التلفزيون الأمريكي ديفيد هيدسون والممثل المصري سامية صبري في واحد من شواطئ مدينة مرسى مطروح. وكانت وقتها سعاد في بدايتها وما تجاوزتش 20 سنة، فلمها برشا وتغشش عليها لأنه تصرفاتها العفوية تنجم تفسرها الصحافة بطريقة تأثر على مستقبلها الفني، لكن الحقيقة أنه مشاعر حليم كانت أكبر من مجرد النصح، ويمكن هالتصويرة ألهبت الغيرة في قلبه. غيرة حليم على سعاد كانت دايمة وفي كل لحظة تقريبا. ففي شارع شريف باشا وتحديدا في دار زهرة العلاء وين كانت سعاد تلعب الكوتشينة، كان حليم يبعث سيقه الخاص حتى يعرف عدد الحاضرين وأساميهم من خلال أرقام السيارات، وكان كل هذا يوصله في شكل تقرير. غيرة تحدث عليها الصحفي المصري مفيد فوزي، تلخص شكل العلاقة اللي جمعت العندليب بالسندريلا. قصة حب بقت محل جدل واسع في الأوساط الفنية، ويقول فوزي إنه سعاد طلبت من حليم أعلن زواجهم لكنه رفض، والسبب هو أنه حالته الصحية ما تسمحلوش بالزواج وفق نصيحة طبيبه الخاص الدكتور ياسين عبد الغفار اللي نبه حليم من خطورة الزواج على صحته لأنه وضعه حرج برشا. لكن رغم هذا ألحد سعاد عليه بالزواج وقتله حرفيا حفظ الممرضة تحت رجليك، فوجهها حليم برفض جرح كبريائها الشيء اللي اضطرها للابتعاد عنه.

0: كثيرة هي الشخصيات والمشاهد والعبارات اللي ما تغيبش على ذكرتنا كل وين استحضروا السندريلا، كيف زوزو في فيلم أخلي بالك من زوزو، راقصة الأفراح والفتاة الجامعية اللي تثور على الظلم الاجتماعي والتهميش الطبقي والصورة النمطية للراقصة في مجتمعاتنا، وجسدة المعنى الحقيقي اللي كتبه صلاح جاهين وقت تقول ذنب زوزو إنها شيلة وصمة أمها، وذنب أمها إنها شيلة وصمة شارع محمد علي، وذنب الشارع المسكين إنه شايل وصمة زمن متخلف راح ومضى. ويمكن هي تشبه ميرفت بطلة فيلم بئر الحرمان في امتلاكها لغواية الجسد، حتى ولات صورة المرأة اللعوب في أذهاننا على شكلة ميرفت بفستانها الأحمر ومكياجها الصارخ. وشكون ينسى مثلا شفيقة في الملحمة الشعبية، شفيقة ومتولي وهي ترقص كيف الطير المذبوح من الألم من غير لا إغراء ولا إثارة، رقصة خيبة وألم. وبعيد على الرقص وقريبا من معاناة الإنسانية يجي فيلم الكرنك للعظيم نجيب محفوظ واللي فيه تجسيد شخصية زينب الرومانسية الفقيرة اللي تحلم بتغيير واقعها البائس ومؤمنة بمبادئ ثورة باش تكون هي بالنهاية أولى ضحاياها. وجسدة السندريلا أدوار المرأة بكل فتنتها وقلقها وعذاباتها وانكسارتها كانت تمثلنا وما كانتش تمثل علينا، ومن كثر صدقها وتقمصها لأدوارها كانت تشكل الثنائي الأجمل مع كل اللي شاركوها أفلامها من حسين فهمي لحسن يوسف النور الشريف لأحمد زكي وغيرهم. كانت المرأة المفصلة على مقاس حلم أي رجل.
1: هو ده
2: كله لنا،
1: لا هو ده
2: كله.

0: صحتك خدي شرابي.
1: حبيتك خدي شرابي. طب خدي شرابك.
2: لا ما أقدرش.
1: طيب نقطة.
2: لا ما أقدرش.
3: بتاعتي أنا. خدي مني أنا. فيش غيري هنا.
4: قطعتي بقى شربك.

0: ليه بقوا كده؟
1: ما أصلهم هما كده. أنا عارف، بس إيه اللي جابك هنا؟ ما قلتلك تعالي معايا؟
0: كنت هتوديني فين؟
1: البحر بتاعنا.
0: بس البحر بتاعكم ده بعيد قوي.
1: ما احنا كنا هنوصل مسافة ما احكيلك حدوتة.
0: حدوتة؟ حدوتة ايه؟
1: حدودة العصفور والبلبل.
2: اليوم خلص.
0: اخفى عليك والنبي يا حزنبل.
2: اليوم خلص.
0: سيبه يقول لي حكاية البلبل.
2: اليوم خلص.
0: انا حبيته والنبي يا حزنبل.

سعاد حسني وصلاح جاهين زوز أسامي تلازموا طويلا على الشاشة وبزغوا في سماء الفن والأدب. صلاح جاهين قدرة خارقة في جعل النص كائن حي يتحرك أمامنا، نص من روح ودم يجاريك حزنك وفرحك وشجونك وألامك. هالحالة المتفردة من الإبداع عند جاهين كانت في حاجة لروح طفلة مشاكسة تجسدها فنيا على الشاشة ويطوعها بعجينته الإبداعية الخاصة، فخلق من سعاد حسني هالحالة الفذة من الإبداع اللي شفناها وعشناها بدءا من خلي بالك من زوزو حتى الهو وهي. ما كانش جاهين مجرد كاتب سيناريو، أضاف لسعاد لون جديد لكنه أضاف لها نكهة فنية خاصة تجسدت في الأغاني اللي قدمتها، ووحده اللي خلى للغنية معنى في الفيلم مش مجرد حشو في سياق النص. ومن يودي تقيل مرورا ببمبي والدنيا ربيع اللي ارتبطت في أذهان المصريين بأعياد الربيع، وبقى هالثنائي لمدة سنين يطربنا بطريقته، جاهين بأشعاره وسعاد بصوتها الرقيق اللي ما يخلوش من مسحة دليل أنثوي. ولقى جاهين في صوت سعاد روح الطفلة ودليل الأنثى وثورة الثائرة وحنان العاشقة، فأبدعوا في أعمالهم المشتركة اللي كان أهمها المسلسل التلفزيوني هو وهي مع أحمد زكي. هالعمل اللي كان حافل بالأغاني والمعاني اللي ترتبط بقضية المساواة بين الرجل والمرأة وبسطوة المال، فأبدع جاهين في تجسيد هالمعاني بصوت السندريلا، وبقت هالأغاني يتردد صداها حتى مع تغيير الزمن.

0: رحيل جهين عام 1986 بطل مفعول السحر وبقات سعاد حسني وحدها فنانة من غير ملهم لوحة من غير ريشة فنان وفي غربتها بلندن ومع أفول نجمها وتكالب الحاجة والمرض عليها ما لقاتش شكون يونس وحدتها غير كلمات ملهمها ومعلمها فألقتها بصوتها اللي كان جهين يعشقه وودعته بقصيد واقف الشريط في وضع ثابت وأصدي للستار على حالة فريدة من الفن والأدب اللي ما يتكررش.
1: وقف الشريط في وضع ثابت دلوقتي نقدر نفحص المنظر مفيش ولا تفصيلة غابت وكل شيء بيقوله بيعبر من غير كلام ولا صوت أول ما ضغط الموت على زر في الملكوت بخفة وبجبروت في يوم أغبر وقف الشريط في وضع ثابت دلوقتي نقدر نفحص الصورة انظر تلاقي الراية منشورة متمزعة لكن مازالت فوق بتصارع الريح اللي مسعورة وانظر تلاقي البلاد أجيال وراء أجيال رفعاها باستبسال ونزيف دمى سيال نزيف دمى سيال على الجبهة وفي عنفوان النضال وقف الشريط في وضع ثابت خلي المكان دي يرجع المشهد عايز أشوف نفسي زمان وأنا شاب داخل في راحة الثورة وأنا غضبان ومش عاجبني جن أو إنسان قال المكانجي رجوع مفيش عيش طول ما فيك أنفاس تعيش بص شوف ركن الشباب فيه 1,000,000,000 شاب ومش عاجبهم لا وصي ولا أب انظر إليهم وانت تتذكر ليه ضربة صابت وضربة خابت وضربة وقفت بالشريط في وضع ثابت انظر وشوف على المهل بالراحة الشمس وسط القبة قداحة والقدس وقعة والحرم من داس صوت الجرس والأذان على قلبها حراس وادي بطلها هلي في الساحة قلب الحجر في الإيد بيغري حماس قال المكانجي بلوم ولا مكلوم قال المكانجي وشريط شغال ملكش تسأل سؤال انظر وشوف الحق لما نهان وانظر وشوف الآن بكرة بقى امبارح في حضن زمان وبعد بكرة فوق همومك فات مفيش شريط مأجور ولا خوان ولا شريط له ثبات.
0: في بداية التسعينات بدأت سعاد حسني تعاني من مشاكل في العمود الفقري وأديت هالمشاكل الزيادة ملحوظة في وزنها وتغيير شكلها وملامحها وبدأت تفقد في رونق جمالها وفي عز تعبها ألح عليها الفنان أحمد زكي إنها تشارك بطولة فيلم الراعي والنساء ورغم مرضها ما نجمتش ترفض طلب صديقها ووافقت وكان هالعمل هو نهاية مشوارها السينمائي الطويل وجسدت سعاد حسني دور وفاء وبقايا من جمال وبرشا حضور ما نجمش الزمن محو أثاره لكن الجمهور ما تقبلش شكل نجمته اللي بدات أعراض الشيخوخة والمرض تظهر عليها هذاك علاش ما تحملتش شيخوختها الواضحة على الشاشة الفضية فخطفت صورتها الأخيرة وهربت لندن وخليت فقط صورة السندريلا الأسطورية اللي لا تكبر ولا تمرض ولا تتألم في ذاكرة عشاقها.

السنوات الأخيرة في حياة السندريلا كانت رحلة عذاب مع المرض اللي كان أشد من أنه تتحمله إنسانة رقيقة كيفها، فدخلت في حالة اكتئاب شديد، وكانت آخر أعمالها اللي قدمتها في إذاعة البي بي سي أثناء تواجدها في لندن خلال رحلة علاجها أشعار صلاح جاهين اللي ألقتها بصوتها رغم الألم اللي كان يمزقها. ونهار الخميس الموافق 21 جوان 2001 أفاق جمهور عشاق السندريلا على خبر وفاتها في حادث مأساوي بالعاصمة البريطانية لندن بعد سقوطها من شرفة شقة صديقتها نادية يسري من الطابق السادس في بناية ستيوارت تاور. ورغم التحقيقات اللي أجرتها السلطات البريطانية فإن موتها أثار جدل واسع بين اللي أكد انتحارها واللي جزم بقتلها، الشيء اللي دفع بمحكمة ويست مينستر لإغلاق القضية على نتيجة مفادها إن الوفاة ناجمة على الانتحار. رحلت السندريلا في الأسطورة وغادرت الحفل في نصه وخلت وراءها حذائها السحري اللي ألهم الأمير وبقي لوج عليها وعلى صورتها في وجه كل بنات المملكة حتى اللي نلقاها، وكانت النهاية السعيدة. وسندريلا الحقيقة سعاد حسني أيضا رحلت وخلت وراها إرث فني ساحر وغني وأكثر من 80 فيلم، لكن النهاية كانت أليمة، نهاية أشبه بنهاية درامية في فيلم بوليسي. رحلت السندريلا لكنها بقات ساكنة في قلوب الملايين بضحكتها ودلعها وصورتها وصوتها اللي ما يتمحاش من ذاكرة عشاقها وعشاق الزمن الجميل. وعلى صوت الرحلة سعاد حسني نخليكم في أمان الله، خليكم ديما أوفياء البرامجنا، برامج إذاعة قفصة في لمان، مع تحيات إنس حرات.

0: انا بعتقد انه دي من دي احلى غنوه ليا.
1: استاذ بليغ نابغة نسمع منها حته.
2: استنى بقى يعني يلا مجهزين
3: نبدا يا
2: استاذ. يلا اتفضل.
4: من الزمن الجميل. إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. إذاعة قفصة معاك راديو قفصة.ان.

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: شاء الله أن أقرأ في الأسبوع الماضي بحثين يدوران حول موضوع واحد بالرغم من أنهما لشخصين مختلفين.
4: فما هو ذلك الموضوع؟
3: إنه ثورية الأدب،
4: تعني موقف الأدب من الثورة. طبعا
3: أجل، فقد قرأت في كتاب للدكتورة عائشة عبد الرحمن أي بنت الشاطئ بحثا تقول فيه:

0: يأخذ الأدب مكانه أمام كل الثورات، طليعة قائدة رائدة تحت الركب الساري، وترهص بالفجر المحجب بالكلمات عن التزام باسل حر.
1: حسن جدا.
2: ثم تقول في موضع آخر:
0: إن كل الثورات الشعبية سرت حتما بمرحلة تعبئة وجدانية وغليان فكري، تولى قيادتها جنود القلم والكلمة مستبسلين عن التزام لم يفرضه عليهم أحد، بل كان المفروض إلزامهم بتأييد الأوضاع التي رفضوها.
1: هذا هو ما كتبته بنت الشاطئ، فماذا عما قرأته للشخصية الثانية؟
2: قرأت للمفكر والباحث دكتور حسن فتح الباب قوله:
3: شعراء الجزائر مثلا وقود كل الانتفاضات وصوت الثورة الكبرى حتى تحقق النصر، وقد اقترنت انتفاضات الجزائر ثم ثورتها الكبرى بإرهاصة الشعر بها ثم مواكبته.